0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
0: حياة أونلاين، حنان تسوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. بعد أن ناقشنا في حلقة أولى أسباب الحاجة للفلاحة المغربية إلى الرقمنة، وفي حلقة ثانية وقفنا عندما تحقق في المغرب في هذا المجال، ننتقل هذه المرة إلى الجانب العملي. ماذا يحدث فعليا عندما تدخل التكنولوجيا إلى الحقل وتصل إلى الفلاح؟ من مجسات تقيس رطوبة التربة ومحطات للطقس وصور الأقمار الاصطناعية إلى تطبيقات وأنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أصبحت البيانات جزءا من عملية اتخاذ القرار الزراعي. في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الدكتور كمال أبركاني، وهو أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالناظور، سنسلط الضوء على كيفية تحويل هذه البيانات إلى قرار يفهمه الفلاح، وهل يمكن أن تخبر التكنولوجيا الفلاح متى يسقي وكم يسقي وأين يتدخل، وهل تجعل الزراعة أكثر دقة فعلا أم أننا أمام التكنولوجيا تحتاج إلى شروط كثيرة ومعقدة حتى تحقق نتائجها. أستاذ كمال، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
3: أهلا وسهلا سيدتي، نشكرك مع الاستضافة.
2: أهلا وسهلا. كيف ما قلت في حلقة أولى وثانية، حاولنا أننا نركز على أهمية الرقمنة في الزراعة الفلاحة في المغرب، وكذلك تكلمنا وسلطنا الضوء على فين وصل المغرب في هذا المجال. اليوم غادي نركز على يعني تكون حلقة عملية تطبيقية، ملي كتدخل التكنولوجيا إلى الحقل ماذا يعني شنو كيوقع، أو ربما نركز أكثر من اللي كتصبح البيانات جزءا من الحقل، كيف تعمل الزراعة الرقمية في الفلاحة التقليدية. أستاذ كمال، الفلاح كيعتمد على الحواس ديالو وعلى الخبرة ديالو، هو كيشوف الأرض أو الحقل ديالو والتربة ديالو. مؤخرا ولينا كنسمعوا بزاف على البيانات الزراعية الرقمية، شنو كنقصدوا بها ولاش كتصلح، شنو كنقيسوا بها تحديدا؟
3: هي بالنسبة للبيانات الزراعية هي جزء كبير من التشخيص الزراعي. قبل ما نبدأ يعني في التحليل لهذا الموضوع ديال البيانات، بغيت نقول بأنه التجربة ديال المزارع المغربي حتى هي في يعني في الزراعة الرقمية هي جزء من البيانات، وخا هي من حيث هو معطى

0: حيت هذاك الفلاح اللي خدم مثلا 20 سنه في يعني في الزيتون ولا في زراعه ديال الشمندر ولا ديال الحبوب، يعني حتى هذيك راه معطيات يعني كيركزوا عليها يعني في الزراعه الرقميه. باش نرجعوا مثلا البيانات، البيانات هو التشخيص الزراعي، يعني استعمال التكنولوجيات اللي كاينه، سواء كاميرات سواء مجسات سواء الكاميرا، ترى يقدروا يكونوا في تراكتور، يقدروا يكونوا في الدرون، يقدروا يكونوا اقمار اصطناعيه، يعني كان البيانات هما المعطيات اللي عندنا من الحقل. في واحد الحلقه الاولى تحدثنا على الزراعه الرقميه والزراعه الدقيقه، ويعني قلنا يعني الفرق ما بين الزراعتين. دابا هذوك المعطيات يقدروا يكونوا يعني ان سكان، يعني اللي خداته الكاميرا ولا خداته بالدرون ولا بالتراكتور ولا بالاقمار الاصطناعيه، ولكن يقدر يكون مثلا تحليل ديال التربه، مثلا واحد 10 ديال الهكتارات المزارع دار مثلا 6 د البلايص خدا الجي بي اس وعطانا هذاك التحليل ديال التربه، ولكن هذاك 10 الهكتارات ماشي هما هذوك 6 ديال النقاط، هذو راه بيانات، هذو معطيات. يعني كاينين دي موديل ماتيماتيك اليوم اللي كيستعملوهم يعني الخبراء ولا الشركات اللي كيسهروا على هاد الزراعه الرقميه، هذوك البيانات كيعطيونا مثلا كيديروا واحد ليكسترابولاسيون، يعني كيفاش يعني هذيك السته كيرجعوها ل60، كيقولوا بحال البلاصه واخا ما درناش فيها التحليل ولكن راه يقدر يكون يعني الاناليز بحال هكا.
1: يعني هذوك البيانات اسمح لي باش يفهموا، يعني لا فهمت انا باش يفهموا المستمع الكريم، اللي كياخذوا البيانات فهم كيسقطوها على على على اشياء اللي ربما مازال على توقعات.
0: يعني البيانات ملي كنقولوا البيانات يقدروا يكون بيانات من يعني رقميه سواء اقمار اصطناعيه، ولكن يقدروا يكونوا معطيات في الحقل. مثلا احنا عندنا الحبوب، واحد الحقل ديال الحبوب مثلا عندنا واحد المنطقه، واحد البلاصه كتعطينا مثلا 10 شكاير، واحد البلاصه كتعطينا شكاره واحده، دونك كيكونوا معطيات من كيتعاودوا ثلاث سنوات، هادو كندخلوهم في يعني في المعطيات، هادو حتى هما بيانات. يعني كاين البيانات اللي كيكونوا في الحقل وكيكون بيانات رقميه. دابا حنا غادي نركزوا على البيانات الرقميه، شنو هما البيانات الرقميه؟ هو كما قلت كيكون واحد لو سكان، صيفط واحد الدرون بواحد الكاميرا اللي هي متعدده الاطياف باش نشوف يعني السقي مثلا الزراعي، كيعطيني واحد يعني باستعمال هذه التكنولوجيا كيقول لي مثلا هذه المنطقه مثلا واحد البلاصه في هذيك 10 الهكتاري يعني ما فيهاش الماء بزاف، هذه فيها الماء، هذا بيان رقمي. ولكن غير باش نديروا الفرق ما بين البيانات الرقميه
1: والبيانات باش نفهموا اكثر اللي في الحقل، باش نفهموا اكثر شكون اللي كيكون التشخيص دقيق اكثر، واش التشخيص الرقمي ولا التشخيص اللي كيدار في الحقل عن طريق مثلا كنعرفوا بانه في الفلاحه التقليديه الفلاح راه كيقيس مثلا من الخبره ديالو، كيقيس يعني التراب والارض وكيعرف مثلا منها نسبه الرطوبه فين واصله.
0: هي يعني البيانات الرقميه هي بيانات سريعه، يعني وحتى هي بيانات يعني المعطى كيتعطى مثلا في ثانيه، مثلا كنحل انا السونتينيل جوج ديال الاقمار الاصطناعيه، كنمشي لهاد الحقل وكنعرف مثلا هذا المعطى في هذيك اللحظه بالضبط، ولا ملي كنصيفط شي درون كيقول لي هذاك المعطى في هذيك اللحظه بالضبط يعني انستونتاني، ولا مثلا بالمجسات ديال الرطوبه كيعطيني مثلا الهيستوريك ديال الماء، ولا كينسق النيفو ديال السقا على 60 سنتيم في هذيك الوقيته، يعني باش كناخذوا القرار. ولكن كيكونوا بيانات اللي كيكون كما قلت غير رقميه اللي حتى هما كنعتمدوا عليهم في الزراعه الرقميه.
1: يعني اتخاذ القرار كيكون انطلاقا من البيانات الرقميه والبيانات اللي هي كتكون من الارض من الحقل. واخا شنو الحاجه اللي ربما انه شنو المعلومات اللي يمكن تقدمها لنا التكنولوجيا واللي ما يقدرش الفلاح انه يعرفها بسهوله من انطلاقا من الخبره ديالو ولا الملاحظه وحدها؟
0: ايه بالنسبه للمزارع يعني هو كيعتمد على التجربه ديالو بطبيعه الحال. يعني كيشوف سنوات هو كيشتغل على واحد الانتاج وعنده تجربه ديالو، ولكن بالعين المجرده. ولكن بالنسبه للبيانات الرقميه يعني الخبراء والباحثين ماشي غير في العلوم الزراعيه ولكن حتى في علوم الفيزياء، الفيزيكوبتيك، يعني في الرياضيات، هادو استطعوا باش يعطيونا تكنولوجيا باش يقربونا من الارض الواقع. مثلا بحال ملي كنهضروا في الصحه، مثلا شي واحد كيدوز سكانير كنعرفوا واش عنده، راه سي لا ميم تكنولوجي، يعني بحال هذاك الشيء كيدير على النباتات. شنو هما المعطيات اللي كيتعطوا؟ مثلا نهضروا على السقي الزراعي، انا عندي 10 الكتاري ديال الشمندر السكري، بالعين المجرده كيبان لي هذاك الشمندر بحال، ولكن الا استعملت الاقمار الاصطناعيه مثلا سونتينيل جوج ولا لانسيت، هادو اقمار اصطناعيه اللي

0: كيعطيونا مثلا هذيك 10 لكتار اسمو فيها، كنشوف مثلا بانه الانتاج غير ني با اوموجين، يعني غير متجانس. دونك هنا كنبدا نشوف علاش هذيك المنطقه، علاش هذيك البلاصه في الفيرما علاش ضعيفه. يقدر يكون الماء، هنا كيجيو فرضيات، يقدر يكون الماء، قدر تكون التربه ماشي هي هذيك، يقدر يكون مثلا شي مرض، يعني كاين احتمالات. شحال ما في الزراعه الرقميه، شحال ما عندنا معطيات، شحال ما كتكون الدقه مزيانه. راه كاين واحد يمكن الخطا اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس، كيتسحب لهم صافي راه عندي غير واحد التكنولوجيا نقدر نحكم على هذيك الفيرما. راه تقدر تكون هذيك الصفوريه مثلا راه ماشي ديال الازوت، تقدر يكون شي بلوكاج، يقدر يكون الكالكير. ولكن يعني هاد المعطيات مثلا على الامراض، الامراض يقدر يكون مثلا المرض ديال الميلديو، ولا المرض ديال ما عرفتش الامراض اللي كيقيسوا مثلا النبته. يعني هادو فرضيات. دابا فين كاين المشكل؟ ما بقاتش في التشخيص، يعني ها هما المعطيات، كيفاش نديروا لانتربريتاسيون، يعني كيفاش
1: هذاك المعطى نفهموها ونشرحوها صح. أيه. واخا قبل نوصلوا لهاد النقطه، هذه النقطه مهمه، وكنعتقد هنا النقطه فين كيوصل، فين كنحتاجوا الخبره ديال الفلاح، لانه انت هضرتي على واحد النقطه مهمه في البدايه، انه الخبره ديال الفلاح والسنوات ديالو ديال العمل ما غاديش نجيو حنا ونعوضوها بالرقمنه ولا بالذكاء الاصطناعي. كنحتاجوا دائما الى الخبره ديال الفلاح. قبل ذلك كنت في واحد الحلقه هضرتي على انه اهم مجال اللي كنحتاجوا فيه الرقمنه في المغرب دائما في مجال الزراعه طبعا، هو مساله ديال الري وترشيد المياه واستعمال المياه. وهنا كنهضروا على المجسات. مجسات كنسمعوا بزاف بالمجسات والدور ديالها داخل التربه. شنو هو الدور ديالها فعلا هاد المجسات؟ لاش كتصلح؟
0: دابا المجسات نعطي واحد مثال بسيط. واحد الوقيته الفلاح كان كيدير هو المجس ديالو، كيمشي مثلا الشجره كيعرف واش ما تسقات مزيان ولا ما تسقاتش مزيان، كيمشي للبلاصه فين كاين الكوتر كيبدا يحفر حتى ل 60 سنتيم حتى فين كيوصل العروك، وتما كيقيس باليد ديالو، كيقيس هذيك التربه كيشوفها واش فازقه ولا ماشي فازقه، يعني ما بقاتش غير في هذيك 10 سنتيم الاولى. دابا هذه العمليه سهلنا هذه العمليه على الفلاح، ولينا كنديرو بحال دي كابتور، بحال دي زاباري كنديروهم في هذوك البلايص، وكيبداو يعطيونا معطيات، كيعطيونا معطيات من 5 دقائق ل5 دقائق، كيعطيونا على يعني غير كنحلو التليفون ديالنا كنشوفوا هذيك البلاصه مثلا ديال 60 سنتيم اللي ما كنشوفوهاش بعين مجرده، الفلاح سقى واش وصلوا للماء ولا ما وصلوش للماء، ما كيعطيناش غير الرطوبه، راه كيعطينا حتى الا بغينا ندخلوا شويه في لي ديتاي، كيعطينا حتى لا كونديكتيفيتي الكتريك، يعني كيعطينا شحال واش كاين لانغري بزاف تما ولا ما كاينش، كيعطينا الحموضه، كيعطينا الحراره، حتى الحراره ديال التربه راه عندها يعني عندها واحد الدور كبير. بغيت نقول بانه هاد التكنولوجيا ديال المجسات دابا هاد لي كابتور هو واحد الاله كدار عندها طاقه شمسيه، عندها واحد لاكارت سيم اللي كتحول لنا المعلومه من الحقل حتى للتليفون ديالنا، ولكن كيكونوا دي زونتين، هذوك لي زونتين نديروا فيهم اللي بغينا، نقدروا نديروا فيهم كاميرات، حتى كاميرات المراقبه، نقدروا نديروا كاميرا نديروها في الحقل نشوفوا الحقل ديالنا، نقدروا نديروا فيها مجس ديال التربه، نقدروا نديروا فيها مثلا ديال الضوء، بزاف ديال الحوايج نقدروا نديروهم، ولكن حنا اللي كيهمنا شحال ما زدنا هذوك لي زونتين شحال ما كيتزاد لو كو بالنسبه للمزارع. انا اللي كيهمنا في هذه الحلقه هو الماء. اول حاجه انا اللي كنشوف فلاح اللي عنده واحد لانفيستيسمون كبير بحال العنب مثلا وغي كيسقي 3 السوايع، كتقول شحال سقيتي، كيقول 3 السوايع 2 السوايع، ولكن هو الماء ديالو ما عرفش فين وصل، واش وصل 80 واش ما وصلش 80، راه ملي كتكون درجه الحراره 25 درجه راه ماشي هي 30، الجو يعني
1: واش يسقي يعني في الصباح ولا يسقي في الليل سورتو في الصيف مثلا.
0: نعطيكم غير واحد المثال، مثلا في هذا الاسبوع الاخير هذا الويكاند كانت الحراره مثلا في هذه المنطقه ديال تازا فاس كانت 38 درجه، الغد ليه ولات 25، شوفوا هذه لا بيرتورباسيون، ولكن بالعين المجرده راه الا دازت 24 ساعه راه ديجا تروطار، ولكن هذه الموجستات كيعطيونا واحد الفكره هذاك الماء فين وصل باش ناخذوا القرار المناسب. بطبيعه الحال التجربه ديال الفلاحه راه كتبقى جد مهمه، ملي كنمشيو عند الفلاحه كنعطيهم هذه الموجستات كنقول لهم شوف هذه راه تكنولوجيا راه تقدر تقربك 80%، ولكن التجربه ديالك حتى هي مهمه، يعني باش تاخذ القرار.
1: يعني هاد المجسات كتقدر تعطي الفلاح او تقول له توضح له وقتاش يسقي، واش داك التربه راه مازال فيها الماء ولا ولا ناقصه، واش عند الماء كافي ولا لا، وقتاش يسقي، واش في الصباح ولا في العشيه. ياك كتعطي بالديتاي هادشي هذا
0: التفصيل. اي واحد الحاجه اللي هي مهمه في هاد المجسات، يعني الفلاح بطبيعه الحال ملي غادي يمشي يشري هاد المجسات من هذوك الشركات اللي كيبيعوا، خاصو يسول على هذوك المجسات، ما خاصوش يمشي يعني توجور يعني شي حاجه تكون ناقصه في الثمن، شي حاجه اللي معروفه في السوق اللي كتعطيك معطى. حيت علاش هذوك المجسات الا تشطر عليهم الفلاح وما عطاتنيش شي معطيه مزيانه راه كتاخذ عليه قرار، راه الماء دابا راكم عارفين كيوصل تقريبا درهم للمتر مكعب، بيان سور ماشي درهم، مي بون لانكري راه غالي نورمالمون، راه ملي كتسقي الا سقيتي بزاف راه كتضيع حتى لانكري. دونك يعني التكنولوجيا ديال المجسات كتبقى جد مهمه، الجوده ديالها ولونتروتيان ديالها، وكاين واحد لابروسيسيس حنا كنسميوه هو الكاليبراسيون. كاليبراسيون يعني راه ماشي مره تلقى يعني دير له الكاليبراسيون. والحمد لله دابا هاد الشركات عبر العالم اللي كيبيعوا هاد المجسات كيكون عندهم واحد السيرفيس ديال لونتروتيان، وكيكون عندهم انا كمغسل الفلاح اللي غادي يشريو هاد المجسات خاص تكون شي حاجه اللي غادي تعطينا معطيات زعما مزيانه باش نبنيو عليها القرار ديالنا.
1: واخا بدون ذكر اسماء طبعا ما ندخلوش في ماركات ديال المجسات، وانما كاين مجسات الاثمنه ديالها كتراوح في السوق ما بين الغالي والرخيص، فانت كتنصح بانه ما نشوفوش الثمن، نشوفو شنو غيعطينا هذا المجس.
0: في جميع ملي كنمشيو نشريو التلفازه راه كنسولو على لي مارك، الا شي ماركه ماشي معروفه راه اي حاجه تكون منتظره، تقدر تكون مزيانه تقدر ما تكونش مزيانه، ولكن شي حاجه اللي هي معروفه نشري الحاجه اللي هي معروفه وكيستعملوها الفلاحه واللي كيوصوا بها حتى التقنيين والخبراء، حيت هنا ما كندخلوش في الكونفيدنتيري. انا على ما اظن دابا المجسات راه واخا التكنولوجيا كتكون غاليه هذا العام، التكنولوجيا ديما غير دوز عليها واحد العامين ثلاث سنين كتولي رخيصه. هذا هو السؤال المطروح. كاين واحد النقطه اللي هي جد مهمه وهاد لابيتود كتكون عند الفلاحه. كتلقى مثلا كتمشي عند شركه كيقول لك هذاك الموجيس نقدر نديرو في 5 هكتار، يعني عندك 20 هكتار خاصك 4 ديال لي ستاسيون. دابا كتلقى الفلاح اش كيدير؟ كيمشي يشري غير وحده، يشري وحده باش يبني عليها 20 هكتار. هذا راه خطا، خطا كبير، حيت كيقول علاش انا نشري 4 ديال لي ستاسيون راه غادي نخلص عليه فيهم واحد الثمن كبير، دونك غادي ناخذ غير واحد النقطه. من حيت علاش هنا كنسميوها لا فاريابيليتي انترا بارسيلير، يعني علاش ملي كتكون عندنا مساحه شحال ما كتكون كبيره شحال ما كتكون غير متجانسه. دونك خاص هي الشركه خاصنا نمشيو في النصيحه ديال الشركه، الا قالت لنا 5 هكتارات راه 5 هكتارات. بطبيعه الحال كاين واحد القضيه اخرى، راه قبل من الفلاح ملي كيشري هذيك المجسات خاصو يدير التحليل ديال التربه وديال الماء، حيت الشركه خاصها تعرف سمو هي الصنف ديال التربه، سمو هو النوع ديال التربه اللي عنده، وسمو هي الجوده ديال الماء، باش هو كيحكم كيشوف شحال ديال المجسات اللي خاصو مثلا في لابارسيل.
1: لانه كاين بزاف اللي كربط المساله ديال ترشيد المياه فقط بكميات السقي، في حين انه ربما هاد المجسات كتخليك يعني فوقاش تستعمل حتى الوقت المناسب للري والمكان المناسب كذلك.
0: بطبيعه الحال كيعطيك كيعطيك نقطه، كيقول لك مثلا شي مرات يكون حتى ان سيستيم دالارم، مثلا الى واحد البلاصه ما تسقاتش مزيان وهذيك لا كورب ديال لوميديتي هبطات، كيجي لك واحد الميساج للتليفون كيقول لك شوف هذيك النقطه راه الماء راه ما وصلش، راه هذيك البلاصه يابسه. يقدر يكون هذاك الموجيس ما عطاش شي خطا، راه هذا وارد، ولكن راه كاين، علاش كنقول التجربه ديال الميدان راه هي مكمله، ماشي غادي نقول له صافي راه عندنا التكنولوجيا راه 100%، ليست 100%. بحال الطائره كاين لو بيلوتاج اوتوماتيك، ولكن البيلوت خاصو يتدخل، ما كاينش شي حاجه اللي هي اوتوماتيك، ضروري واخا عندي التكنولوجيا ماشي ما نديرش فيها الثقه، ولكن خصني ندخل من حيث يمكن هذاك المعطى ما يكونش مزيان، يمكن لا ترونسميسيون ماشي مزيانه. دونك ديما يعني خصني نبقى نراقب يعني الري ديالي والسقي ديالي.
1: ملي كنهضروا على الري الذكي الى صح التعبير، ولا الري الرقمي انطلاقا من المجسات، واش كيحدد النجاح ديالو الدقه ديال المجسات ولا جوده البيانات اللي كناخذوها، ام هذه النقطه المهمه اللي انت هضرت عليها قبل قليل ونخلي تال دابا قدره النظام على تفسيرها؟
0: هي قدره النظام على الانتربريتاسيون، يعني ها انا عندي المعطى ايوا كيفاش خصني ندير باش ناخذ القرار. هنا يعني كتهضري على القرار ياك، هذا هو السؤال
1: صح.
0: دونك على القرار، دابا القرار كاينين جوج ديال لي فاصون، منين كتلقاو مثلا في هذوك الزراعات اللي كنقولوا حنايا بدون تربه يعني لي دروبونيك على ذوك الزراعات الكبيره ديال الطماطم في اكادير وفريز في مولاي بوسلهام العرايش وتوسا كيكون عندهم واحد السيستيم كيديروا الموجيسات لو سيستيم ديال ريغاسيون كيديكلونشا اوتوماتيكمون يعني بلا ما الفلاح يتدخل يشوف البيانات يعني كتلقاه مثلا نسبه الرطوبه وصلت لواحد لو بوين ديال الجفاف دونك تما كديكلونشا هذيك البومبه ديال الفقه اوتوماتيكمون تما كتلقى واحد لورديناتور كبير كيشوفوا فيه المعطيات وتوسا هذا سي تان سيستيم اللي كيدار ولكن الفلاحة الكبار واللي عندهم تجربه وسيتو في الهيدروبونيك من حيث علاش هذاك الماء في الساعه كينشف ملي كنكونوا في الهيدروبونيك ماشي بحال ملي كنكونوا في الزراعه يعني بالتربه يعني ماشي بحال كاين واحد السيستيم اللي هما غادي فيه الفلاحه المتوسطين والكبار بحال الاشجار المثمره وهذاك الشيء كاين اللي كياخذ غير البيانات هو اللي كياخذ القرار واش يسقي ولا ما يسقيش يعني ديما كيشوف التليفون ديالو مثلا سقى مع 4 د العشيه وسقى ديالو مع 7 د العشيه الا شاف بانه زاد شويه ديال الماء يعني وصل اكثر من 100% الغد ليه كانوا لي ميم كونديسيون يقدر ياخذ القرار يقول شوف ما غاديش نسقي من 4 ل 7 د العشيه غادي نسقي من 4 ل 6 د العشيه من حيث لا تومبيراتور بحال دونك القرار كيكون ديال المزارع
1: واللي كيكون طبعا انطلاقا من الخبره ديالو سنوات ديال العمل ديالو في هذا المجال. هضرنا على طبعا الموجسات وهناك كذلك الاقمار الاصطناعيه. الا كانت موجسات كتقرا التربه من داخل يعني الحقل من داخل التربه في الاقمار الاصطناعيه من فوق. هضرتي كذلك على مساله ديال جمع المعلومات قبل اتخاذ القرار. هنا كيقدر يتدخل نظام اللي هو بالذكاء الاصطناعي. انت هضرتي على مساله ديال ممكن نعتمدوا عليه 100% ولا ممكن هنا الفلاح ياخذ بيانات وهو يتخذ القرار. في نظرك فين يجب أن تنتهي توصية الذكاء الاصطناعي ويبدأ القرار ديال القرار البشري الفلاح؟
0: هي السؤال مهم جدا من حيث علاش دابا هضرنا في الحلقة الأولى غادي نشير لها الزراعة الدقيقة والزراعة الرقمية وقلت بأن الزراعة الرقمية جزء من الزراعة الدقيقة. هو في الحقيقة شحال ما عندنا التكنولوجيا زايدة في الحقل راه مزيان بالنسبة للمزارع. أنا كفلاح ما كرهش يكون عندي درون حتى أنا ميتو سبكترال تيرميك يعني اللي هما عندهم كاميرات مزيان حيت هذوك يعطوني معطيات زائدة. إلا عندي الموجيستات وعندي القمر الأقمار الاصطناعي راه مزيان راه ما خصناش نعتمدوا غير واحد التكنولوجيا. دابا الخطأ فين كيوقع كتلقى فلاح كيشري واحد التكنولوجيا كيبدا يعتمد غير على هذيك التكنولوجيا. لا هذا راه خطأ خاصني نعتمد على ديك التكنولوجيا ونعتمد على الساتيليت كما قلت لكم حلقة ديال الأسبوع الماضي بأنه كاين هذوك لي زابليكاسيون هذوك لي أبس كيسميوهم كيكون القمر سنتينيل جوج ولا لانسات هادو كيعطيونا معطيات خرائطية وغراتويتمون حتى خصنا نعتمدوا عليهم. مثلا عندنا معطيات ديال التربة عندنا حتى تحاليل ديال التربة ديال 5 سنين تقريبا راه خصنا نرجعوا لهذوك التحاليل القدام خصنا نرجع عاوتاني حتى ليستوريك. شوف بحال دابا هذا العام درت الزراعة الرقمية هذا العام والعام اللي فات حتى العام اللي فات درت الزراعة الرقمية راه خصنا نرجع حتى للتاريخ ديال العام اللي فات حيت هادو معطيات شحال ما كيكون عندنا معطيات زائدة شحال ما كيكون كنقربوا من أرض الواقع.
1: كاين اللي كيعتقد انه كل ما كثروا البيانات والمعطيات كل ما ربما كيولي مشكله وكيتلف الفلاح كيفاش ياخذ القرار الصائب. هل صحيح هذه المساله هذه؟
0: طبيعة الحال ملي كيكون الفلاح مثلا ما عندوش تجربة واش أنا فلاح أول مرة كنمشي عنده وغادي نبقى نعطي له معطيات أدر وتاكوش راه ما يمكنش يعني راه غيتلف. أنا فلاح ملي كيمشي عنده أول مرة خصني نعطي له شي حاجة سهلة يفهمها وكما كنقولوا حنا يترين عليها حتى كيستوعب هذاك الشيء عاد كنزيد له شي حاجة أخرى. بيان سيغ شكون اللي كيعرف ملي كيكونوا هذوك لي زيكسبير كتكون شي فيرما مثلا كبيرة وفيها إيكيب ديال المهندسين وتقنيين وعلاش لا مستقبلا حتى يكون حتى الفلاح الصغير والمتوسط غادي نوصل لهذا الشيء باسكو هذا سي تان بروسيسوس كيما هضرت عليه. هنا كيكونوا هذوك معطيات ويتم تحليل راه كل معطى عنده لا سينيفيكاسيون ديالو واللي كيكون عنده تجربه مزيان اللي ما كيطيحش في الخطا هو اللي كيعرف يانتربريتي كل دوني. راه شي مرات تقدر تكون واحد المعطى مزيان وخسرت عليه واحد التكنولوجيا كبيره ولكن يقدر يعطيني واحد القرار غير صائب. هنا فين كيكون التجربه كتدخل. علاش قلت بانه مثلا المزارعين الصغار والمتوسطين في سياسه تجميع الزراعي ملي كيكون واحد الفلاح عنده 5 هكتار واحد عنده 10 واحد عنده 15 الا جمعنا هاد الفلاحه كاملين ودرنا 500 هكتار مثلا ديال ما عرفش ديال الشمندر السكري ولا ديال الحبوب كيكونوا شركات يعني عندها اختصاص في هذا الشيء. هذيك العمليه ديال الانتربريتاسيون ولا ديال التجميع ديال لي دوني راه ماشي المزارع اللي كيديرها. المزارع كتعطي له غير خصو يدير. انا كنشوف هذه العمليه على المدى القريب والمتوسط هذا هو

0: الأمور أكثر. غناخدو من تجربتك أستاذ كمال، أنت بيانسو اشتغلتوا على مشاريع بعثية مرتبطة بالزراعة الرقمية والري، وطبعا بالأكيد كانت هناك تجارب ميدانية في المنطقة تحديدا. شنو أبرز النتائج اللي ربما كانت لكن انتم ما كنتوش كتوقعوها على الأرض في الحقل؟
1: مش ما كناش كنتوقعوها في لو سونس بوزيتيف ولا نيجاتيف،
0: واش ايجابي ولا سلبي؟ شوف انت
1: بجوج داكور. في الناحيه الايجابيه هو انه في التجارب في شمال شرق المملكه اشتغلنا مع بزاف المزارعين ديال العنب، اللي هو واحد السيكتور اللي هو جد مهم، وكاينين فلاحه يعني. وهنا عندنا مشكل ديال الاجهاد المائي، يعني حيت ما كيكونش الماء في البراج ديال محمد الخامس، دونك ما يعني الفلاح كيضطر يقدر يمشي له الانتاج ديالو. دونك استعملنا هذه الانواع الموجستات البسيطه، لقينا مزارع، ماشي انا اللي قلتها، حيت انا باحث ما غاديش يعني ما عنديش يعني ماشي شركه، قال لك بانه هذاك الفلاح انا نقدر نكون قطعت 40% ديال الماء. ملي كتشوف واحد الفلاح ما كيستعملش هذه التكنولوجيا كنشوفوا هذاك الامباكت. ملي كيكون واحد الفلاح ديجا كيستعمل التكنولوجيا الرقميه، من الصعب جدا يعني تجيب له شي تكنولوجيا باش تشوف هذاك الفرق كبير. كاين واحد المشروع ديال البحث العلمي سميتو داتي بريما ديجيتال اجريكلتشر تكنولوجي فور اريجيشن، هذا كان عندنا مشروع مع اربعه ديال الدول الاوروبيه ومنهم انا في المغرب، تسالف 2024. هذا اسمه هو كان الدور ديالو ديال هذا المشروع، هو كيفاش نجمعوا ثلاثه ديال التكنولوجيات، الدرونات الساتيليت ولي زابليكاسيون وحتى الموجيستات، اربعه ديال التكنولوجيات. لقينا بانه في الدراسه اللي دارت في حوض البحر الابيض المتوسط، لقينا بانه شحال ما جمعنا هذوك لي تكنولوجي شحال ما كيعطينا الاقتصاد ديال الماء اكثر. ودرنا على نبات درنا على البطيخ ودرنا على الطوماط
0: وعطانا نتيجه. ما بقاش للاسف الوقت استاذ كمال، بنعم او لا، هل الرقمنه او الذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي سيلغي دور فلاح؟ حيت هناك مخاوف.
1: لا يمكن أن نلغي دور الفلاح.
0: تبارك الله عليك، شكرا جزيلا دكتور كمال أبركاني، أستاذ في شكرا جزيلا لك أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالنادر. شكرا بزاف، شكرا لكم مستمعينا الكرام، في أمان الله.

صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: أسعد الله صباحكم أينما كنتم وأينما تواجدتم، ممتنين لكل من هو وفي للإسماع لإذاعتنا ومحطتنا، وبطبيعة الحال كل الشكر لكل من هو متابع لبرنامج حديث المجتمع، البرنامج الذي يأتيكم يوميا من الاثنين إلى الجمعة وحدود 11 صباحا.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: بالأمس كان 28 من سبتمبر، وهو من كل عام يحتفل باليوم العالمي للإجهاض الآمن كما تقول منظمة الصحة العالمية، وهو من أجل الدعوة إلى حق النساء والفتيات في الوصول إلى خدمات إجهاض آمنة وقانونية وتقليل الوفيات الناتجة عن عمليات الإجهاض غير الآمن. هو نقاش مجتمعي في المغرب، يرتفع حدة نقاشي هذا من حين إلى آخر، وتتداخل فيه مجموعة من المواقف ومجموعة من الأراء. في هذه الحلقة ارتأينا أن نخوض النقاش فيه لتوضيح الأمر أمام كثير من مستمعاتنا ومستمعينا من زاويتين اثنتين، الزاوية الشرعية الدينية والزاوية أيضا الاجتماعية. لكن الأستاذ محمد يبدو أنه لحد الساعة لم، وهو أستاذ متخصص، الأستاذ محمد حبيب الباحث في علم النفس الاجتماعي رئيس الجمعية الوطنية للمساعدة الاجتماعية، يبدو أنه في مشغول الآن، لذلك سنقتصر في هذه الحلقة على المناقشة من وجهة النظر الأستاذة حنان بن شقرون وجهة النظر الدينية والشرعية، معي برفقتي أستاذة الجليلة الدكتورة حنان بن شقرون، هي أستاذة في مؤسسة دار الحديث الحسنية وتدرس أيضا وحدة الفقه وأصوله وأصول الدين، لها العديد من المهام الأخرى، واعظة بالمجلس العلمي المحلي للرباط ورئيسة مركز إشعاع للدراسات الأسرية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة العلمية. يا أهلا ومرحبا بك أستاذة حنان بن شقرون.
2: مرحبا، أهلا وسهلا أستاذة فرحانة، شكرا على الدعوة الكريمة، وأهنئك على اختيار هذا الموضوع، يعني الدسم في ساحة مناقشتي هذه الأيام.
0: يا أهلا بك، هو دسم بالفعل وحساس أيضا في مجتمعنا من حين إلى آخر، ومن أجل هذه تبيان مدى هذه الحساسية وهذا التداخل ما بين المواقف والأراء، ارتأينا أن نعالجه من هاتين الوجهتين، لكن لتغيب اليوم للأسف شديد وجهة النظر للقراءة الاجتماعية، أستاذ علم الاجتماع، وتعلمين أساتذة علم الاجتماع لهم نظرتهم أيضا ولهم أبحاثهم، والطلاع أيضا على الأبحاث التي نجريها من حين إلى آخر على مجتمعنا في قراءة أكاديمية لتحولات هذا المجتمع بما يتصل بملفات ومواضيع بعينها بما فيها موضوع الإجهاض، لكن يبدو أنه الحائل خير إن شاء الله، أتمنى ذلك، لا يمنع من أن يكون موضوع الإجهاض حديث المجتمع المغربي اليوم، لماذا يطفو النقاش فيه من حين إلى آخر وبحدة في بعض الأحيان؟ أستاذة حنان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أخت فرحانة، هذا الموضوع كما تفضلتي له من الحساسيات الشيء الكثير. لماذا؟ لأنه يجمع ما بين شق شرعي وشق آخر قانوني، وهذا الشق الشرعي يعني فيه اختلاف على كل حال، بعض الخلافات الفقهية، لكن هذه الخلافات لا تمس جوهر المسألة. جوهر المسألة أيضا هذه أقره القانون الجنائي. إذن دعينا أخت فرحانة أن نبدأ يعني خطوة خطوة في هذا الموضوع.
1: شكرا.
0: فنحن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن عملية إسقاط الجريمة، أليس كذلك؟
1: صحيح صحيح. ويا ريت يا أستاذة حنان لي رجاء منك، إذا تفضلتي، بما أنه هذا الموضوع يهم المغربيات بشكل خاص، واللي أنت تعرفي مستوياتهن متعددة، نتكلموا معهم بالدارجة باش يفهمونا ويفهموا حتى النقاش، على أنه النقاش المؤطر والنقاش اللي هو مؤطر يوصل إلى فعاليته بشكل أكثر. الناس عندما تمس الأمور دينها وأمورها الشرعية تتداخل لها كثير من الآراء وكثير أيضا من الأمور، ولذلك نحن نقصد دائما أهل الاختصاص. فشكرا لك على تلبية الدعوة. تفضل أستاذة.
0: أن نوصل الكلمة ونوصل المعنى، يعني الناس تفهم المقصود والغاية، يعني شيء مش القصد هو اللغة الأكاديمية، هذا ليس
1: صحيح.
0: قلنا إجهاض يصطلح على عملية إسقاط الجنين، يعني كيف كنقولوا احنا باللغه العربيه يطيح بنادم. طيب احنا هذا الجنين هذا شنو الاصل ديالو؟ هو الاصل ديالو نطفه اوضعها الله سبحانه وتعالى في رحم المراه بعد ان تم تلقيح الوحي، ياك؟ هذه النطفه عندما وقعت لها يعني لها احكام، عندها الله سبحانه وتعالى احطها مجموعه من الاحكام، من العنايه، يعني هي مقدسه لان فيها روح الله سبحانه وتعالى، وهذه الاحكام وضعها الله سبحانه وتعالى لهذه النطفه في جميع المراحل التكوين ديالها. ملي كتكون ديك النطفه صغيره في رحم الام كيشوفها حتى شي واحد، الله سبحانه وتعالى دار مجموعه من الاحكام حتى تخرج سالمه امنه. ولذلك الله سبحانه وتعالى دار مجموعه من العقوبات لمن يتعرض بسوء او يمس هذه النطفه بسوء. شوف خصنا نعرفوا
1: هذا هو قدسيه الحياه، يعني الحق في الحياه المقدس.
0: خصنا نفهموا ان هذيك راها حياه، وهذاك راه كائن حي، وهذيك راه روح الله سبحانه وتعالى اودعها في ذلك الرحيم. فملي تنقولوا اسقاط الجنين، اذا بغينا نشوفوا عمليه شنو تيوقع باش يفهمونا الناس كما اشرتي قبل وكما طلبتي، خصنا نفهموا الناس شنو معناتها. يعني لو كان عندك الضيف ديالك الطبيب لشرح الامر اكثر فعالية مني. شنو هو؟ هو واحد التدخل عنيف كندخلوا به في لايقاف حياه تلك الروح. كيفاش كنوقفوها؟ اما باستعمال مواد كيماويه كتحرقوا، اما باستعمال الملقط اللي كيعمل على تهشيم، يعني كنهرسوا الجمجمه ديال ديك الجنين وتنكسروا العظام ديالو. شكون واضحين؟ هذه هي الصوره الحقيقيه ديال الاجهاض. من حيت الا بقينا كننمقوها ونزينوها انا غادي تولي بحال كنزولوا شي كيلو كلوه او كنزولوا شي وحده من الحلاقه، مش عجل. لا، هذه راها حياه.
1: ولكن لها متى يمكن ان نقول بانه هذا جنين؟ يعني ويتكلموا لك بالآراء الطبية كما قلتي حضرتك. للأسف شديد احنا كان بودي انه لانه الموضوع عنده ارتباط وصلة وثيقة بصحة المرأة وصحة الأسرة المغربية بشكل عام، فارتأينا يكونوا عندنا ضيفين، ما يكونوش اكثر من ضيوف حتى توصل المعلومة باكبر قدر من المعلومات. في غياب وجهة النظر الطبية سأسرد لك وجهة النظر التي استقيتها من وجهة النظر الطبية، وأنه الجنين لا نتحدث عنه إلا إذا اكتمل، حينها يسمى جنين. لكن في قبل ذلك النطفة والعلاقة يعني لم تتشكل بعد فيها الروح، أو خلينا نسموها بالدارجة بقي ما جاتش فيها الروح أو نفخها فيها الروح، يعني صغير، أسابيع، أربع أسابيع، ثلاث أسابيع.
0: المقصود في الأطباء واختلفها أيضا العلماء، يعني هناك من يقول لك أن هذا الآدمية الإنسان اللي كتعطيه القدسية هذه كتبدأ بمجرد الإخصام، لأنه هذا الإخصام ديك العملية الإخصام صافي راه تما غادي تكون هذاك مشروع حياة لا ينبغي أن نتدخل فيه وأن نوقفه. هناك من يقول لا، بلا تحت الأسبوع الرابع عندما يبدأ ضرب القلب، يعني ملي كيبدأ القليل تضرب أول الأسبوع الثالث، أو لا كيقول لك حتى ديك النشاط الكهربائي ديال الدماغ، وكاين اللي تيقول لك لا

0: الاسبوع الثامن مع كامل تخليق الاعضاء، يعني كيدور الرجينات وليدات كيتبرزوا. يعني هذه اختلافات ما بين الاطباء فوقاش متى يمكن ان نحكم بادميه هذه النطفه. اذا تبعا هذا الاختلاف فوقاش الادميه ديال النطفه اختلف ايضا الفقهاء فوقاش يمكننا ندخلوا لايقاف هذا يعني او متى يجوز. قبل ذلك الاخت عفوا حنا لو سمحتي قبل ما نتصلوا في الرئيس الفقهي فوقاش يمكننا ندخلوا لايقاف هذا الجريد خصنا نعرفوا ان هذا الاجهاض او هذه عمليه الايقاف ديال الحياه الجنين هي اما كتكون بشكل تلقائي او تكون لسبب او ضروره علاجيه او تكون بشكل جنائي. شنو معناتها بشكل تلقائي؟ يعني الحمل ما اكتملش وكملت خلل في التكوين ومشى كي كنقولوا هذا اجهاض تلقائي وقع من عند الله سبحانه وتعالى. هذا اجهاض عفوي ما كيتدخل فيه حتى شي واحد لا المراه لا الام ولا اي واحد، هذا لا اسم فيه ولا حرج. عندنا الاخر الاجهاض العلاجي، هذا الاجهاض العلاجي يمكن يعمله الطبيب لاجل ماذا؟ باش ينقذ حياه الام اللي هي اولى اذا كانت مهدده فعلا وحتما وحقا ماشي احتمالا اذا كانت مهدده بالموت.
1: يعني حياتها في خطر، حياتها بهذا الحمل في خطر.
0: نعم، وحتى الاطباء اللي كيحترموا نفسهم كيحترموا المهنه ديالهم وكيحترموا القسم اللي اداو راهم لا يقبلون على هذه العمليه الا لهذه الضروره. اما سواهم فانهم لا يقبلون عليها. علاش؟ لانها كتدخل في الاجهاض الجنائي اللي هو النوع الثالث. وهذا الاجهاض الجنائي حرمه القانون الجنائي في المغرب.
1: يمنع القانون، النص القانوني أمامي يمنع القانون المغربي الإجهاض بشكل عام، يعاقب حتى عليه بالسجن والغرامة للمرأة وللطبيب المشارك في العملية. استثناء وحيد وضعه القانون يسمح بالإجهاض قانونيا فقط إذا كان استمرار الحمل هو ما تحدثت عنه أستاذة حنان يشكل خطر حتمي على حياة الأم أو صحتها، ويشترط ذلك الحصول على موافقة الزوج أو المسؤول الطبي أو بقرار من لجنة طبية في الحالات المستعجلة. تمام، هذا
0: الجنائية الطبيب لا يمكنه أن يتدخل إلا عند يعني باش حتى ينقذ حياة الأم من خطر محقق. طيب إحنا المسائل الأخرى دابا الإجهاض الجنائي نتحدث قبل قليل على الاختلاف في متى تتحقق آدمية، فوقاش هي هذيك النطفة كتولي عند القدسية ديال الآدمية وما خصهاش. هنا هناك اختلاف، وهذا الاختلاف هذا أدى إلى اختلاف آخر فقهي، يعني بحسب المرحلة التي وصل إليها الجانب. هنا هذا الاختلاف يمكن أن نخصه بعجالة وحتى يعمل المستمعين يفهموا معنا. كاين هناك قول ديال التحريم المطلق وهو المعتمد عند المذهب المالكي المذهب الرسمي عندنا في البلاد وقول عند الشافعية، وهناك بإباحة قول بإباحة مطلقة فريق من الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهناك قول بالإباحة لعذر. هذا القول يقول به الأحناف، وهناك قول بالكراهة وهو قول بعض الأحناف وبعض الفقهاء المالكية. المهم هو أنه اتفق الفقهاء والعلماء على أنه بعد النفخ بعد التخلق أجمع العلماء على تحريم الإجهاض في هذه المرحلة. وحتى يعني هذه القضية هذه عرفت نقاشات واسعة بين العلماء في محافل دولية ومجمعات فقهية والندوات والمؤتمر، يعني حاولوا يبحثوا في هذه المسألة طبيعي الحال بالتواصل مع الأطباء ومع الفقهاء باش يخرجوا بواحد الحل أوفق في المسألة. فماذا توصلوا إليه؟ هو أنه الذي ينبغي الوصول إليه هو أن مسألة الإجهاض إذا كانت هناك ضرورة يرخص فيها، الضرورة هي هذه حالة أم، وإلا فلا يمكن الترخيص فيها سواء قبل التخلق أو بعده.
1: ولكن حالات هناك حالات يا أستاذة وهي ما نريد هي مربط الفرس العنيد تتعلق، أنت تعلمين أنه تاريخيا أيضا وقع نقاش اجتماعي في المجتمع المغربي في السنوات السابقة حول مسألة الإجهاض وأيضا إدخال تعديلات، بما أننا قلتي هي تندرج أو هذا القانون يندرج ضمن إصلاحات القانون الجنائي، وبما أنه خلق فيها نقاش مجتمعي كانت هناك توصيات اللجنة الملكية لعام 2015 والتي اقترحت توسيع الاستثناءات لتشمل الحالات الاغتصاب والتشوهات الخلقية، وصولا إلى طبعا وصلت الأمر إلى أنه هناك استشارات موسعة ما بين الفقهاء الدين وعلمائنا وأئمتنا مع الأراء الطبية أيضا، ولا زالت هذه التعديلات داخلة ضمن هذا القانون الجنائي. قانونيا لا زالت الامور تفضلي استاذه
0: لم تحسب هذه القانونيه لكن عند التحقيق يعني العلماء كانوا اطباء او فقهاء حاولوا مقاربه هذه الحالات التي ذكرتي استاذه فرحانه. يعني بالنسبه مثلا هناك ما يروج في المجتمع ان هناك بعض

0: الضرورات التي تلجئ المرأة مثلا للإجهاض، ومن ثم ذهبوا إلى الدعوة إلى الإجهاض الآمن. إذا دعينا نفصل في هذه الضرورات بعد نشوف شنو هي الضرورات، واش بصح ضرورات أو لا، ثم نشوف شنو الإجهاض الآمن.
1: ناخذ امثله استاذه، يعني في حاله مثلا انا استحضر بعض الوقائع التي نغطيها من حين الى اخر للاسف في ازمات مجتمعنا، في بعض الاحيان يعني فتاه يتم اغتصابها وهي قاصر، وينتج عن هذا الاغتصاب يعني الام نفسيه والام جسديه وينتج عنها حمل. في هذه الحاله مثلا الفتاة مدمرة وليست على استعداد أن تصبح أما، والحالة والمجتمع أنت تعلمين أيضا سيلحقها هذا النظرة التجريمية من طرف المجتمع، فما بالك بما سينتج عن حالة الاغتصاب؟
0: هو حالة الاغتصاب ينبغي ذكرها فعلا، ما ذكرته صحيح، ولكن ليست هي الحالة الوحيدة للاغتصاب. هناك حالات أخرى تتم تنطلق على علاقات رضائية، ثم بعد ذلك ندعي أنه اغتصاب، وهنا سنشرح بواسع أمام شر الله يعني ينتبه أن نصدع. إذا حتى نثبت أنه اغتصاب يجب تسجيل الحالة عند الشرطة في أول الوقت أو في الجهة المعنية، وحتى لا يتخذ هذا العذر الاغتصاب مطية إلى فتح الباب أمام العلاقة الرضائية. إذا ما ذكرته بخصوص هذه الحالة يمكن تناول فقهاء أيضا والعلماء حتى في حالة مثلا الحروب، وعندما يقع التعدي عن المسلمة في حالة الحرب ويقع اغتصاب من طرف الجنود يعني الأعداء. إذا في هذه الحالة هل ترغم هذه المرأة على الاحتفاظ بحمل من عدو يعني سبعها بالقوات وبالإكراه؟ يعني بطبيعة الحال هذا أمر تناوله الفقهاء وقالوا أن هذا عذر فعلا، وأنه يعني كلما كانت عملية إجهاض هذه قبل 40 يوم الأولى كلما كان يعني أقرب للرخصة. ثم إن هذه المرأة المسلمة التي تعرضت هذا النوع من الاعتداء من حقها أن تتخلص منه، كما من حقها أن تحتفظ به إذا أرادت هي ذلك. إذا بغت هي تبقى محتفظة به ما كاينش اللي يمنعها، ولكن إذا كان العامل النفسي ضاغط عليها كيف أنها تحتفظ. وهذه المسائل كانت وقعت على شرفها في الحروب اللي كانت وقعت في البوسنة مثلا، ولا ما يجري في فلسطين. يعني كتقول هذه المرأة هذه أنا مستحيل نحتفظ بهذا الطفل من ذاك العدو، ومع ذلك يعني أجازها الفقهاء أنها تخلص منه. ولكن
1: ماذا عن زنا المحارم مثلا؟
0: نعم،
1: ماذا عن زنا المحارم؟ ما ينتج عنه
0: حصلها بعض الفقهاء في هذه الضرورة، ولكن شرط أن تكون في المراحل الأولى يعني قبل تخلق الجنين وقبل نقص الروح وقبل يعني دفعا لما هو
1: بشروط يعني بشروط
0: بشروط دفعا لمفسدة أعظم. لكن أعود وأؤكد أن قضية الاغتصاب في حد ذاتها ينبغي أن تكون مضبوطة، فمينكش نخلي واحد دوز واحد 3 شهور 4 شهور ويهضر عام نقول لا كان اغتصاب. لا، الاغتصاب كان ينبغي أن يسجل في الأول عند المصالح المختصة والشرطة ويتود ذلك بشهادة الطبيب، وديك في ذلك الوقت يمكن التدخل بشكل آمن في هذا الإجهاض وبشكل يعني سريع. أما نخليه حتى دوز 3 شهور 4 شهور ترى عرض الحمل ويتقدم الجاني في العمر ونوضع عندك ساعات نقول اغتصاب، يعني هذا الأمر
1: يجب ضبطه من الناحية من بالنسبة الشرع يقول مع الضبط الكامل،
0: مع الضبط الكامل لوقعة الاغتصاب سواء كان هناك حمل أم لا. بعد أن تجرى وقعة الاغتصاب ونعترفوا بها وتكون بها الشرطة ويكون الأهل عارفين بها، راه فرق كبير ما بين هذه الحالة هذه وما بين الحالة اللي كتكون علاقة رضائية مخافة عن الأهل أو الاستدراج، ويكون استدراج ولكن مشات بكامل رضاها، ولا حتى لك الإكراه وسكتت وما بقات وما عبرتش عليه وما سجلتش في الشرطة. إن هذا غادي يفتحوا باب ديال أن كل من هبه وتم يقول أن هذا اغتصاب، وما يمكنش هذه أعراض الناس ينبغي أن تصان. طيب،
1: وهذا هو المهم، لأنه تأطير المجتمع وأيضا الحفاظ على هويته، وأنت تعلمين أننا في بلد محافظ له عادته وله تقاليده الاجتماعية، ولكن محكوم أيضا بمذهبنا الإسلامي. هذا الأمر أيضا يجعل النقاش يعني يتم توسيع دائرته. وأصلا أنا حاورت قبل أن يعني أطرق باكي الأستاذة، كان كثير من الأساتذة الأجلاء وعلمائنا الأجلاء، وأحد الأراء التي أثارت اهتمامي بشكل كبير جدا هو على أنه أمام واقع اجتماعي معين يفرض

0: نفسه وبقوة. والحالات الاجتماعية الكبيرة جدا والمآسي الاجتماعية كبيرة، منها الاغتصاب كما ذكرنا، منها زنا المحارم، منها حتى التشوهات الجنينية الخطيرة. وهذه الرأي الطبي واضح فيها، يقول لك مثلا في هذه الحالات ممكن من أجل صحة المرأة وصحة الفتاة أن يكون توقف الحمل. والأستاذ قال لي حتى كذلك الدين والشرع دائما يراعي الأنسب لصحة المرأة ولصحة الفتاة على حد سواء، وهو أيضا مفتوح فيه باب الاجتهادات.
1: لكن هذه القضية التي تخص تشوهات الجنين هي يعني إذا تحقق الأطباء من ذلك، فيعني سبقا حضرت ندوات ومؤتمرات كان فيها حضور الأطباء والعلماء في هذه المسألة بالضبط في هذه الجزئية، وكان الأطباء يؤكدون أنه لا سبيل لهم إلى التحقق من أن ذلك الجنين ستكون نسبة التشوه فيه كبيرة وأنها ستكون تعرض حياته للخطر أو حياة الأم، تكون فقط مقاربات. بل أكثر من ذلك أكد بعض الأطباء أنهم أحيانا كثيرة كانوا يحكمون بأن هذا الجنين مصاب بتشوه كبير وأنه ستعذر معه الحياة، وبعد ذلك يعني كان من نصيب هذه الأم أن تسلم لأمر تعالى وأن تسلم أمر الله سبحانه وتعالى فولد الجنين سالما. يعني هذا التدخل السباقي والحكم على الجنين المشوه بالإعدام فقط لأن نسبة التحاليل رجحت أن نسبة 30% أنه مشوه، هذا أيضا تدخل في القدرة الإلهية. يعني ما لم يكن هناك، ثم هناك مسألة واضحة يعرف الأطباء جيدا، وأنه عندما يكون التشوه يعني ماعبا جدا وعندما تكون السحيمات فإن الجنين يكون هناك إجراء تلقائي، يعني لا يكتمل
0: وحتى إذا ازداد أو حتى إذا اكتمل حمله وازداد فيما بعد فلا يطول أمد الحياة.
1: فما الداعي للاعتداء على حياتي؟ أعود معك قليلا أستاذة رحانة على قضية هذه الاغتصاب، لأن ربما هي القضية الشائكة عندنا في المجتمع وهي التي تحرك كل هذه الدعوات إلى الإجهاض الآنف. إذا تحدثنا أنه يجب ضبط الاغتصاب بتسجيله في حالته الأولى عند السلطات، أما ما يقع للناس عادة من علاقات ربائية أو نسميها بالمصطلح الفقهي الشرعي اللي هو الزنا، ثم بعد ذلك يطالبون بتوبة، يعني هذه أخطاء يقع فيها الكبار، فلماذا نلجأ يمشوا في الحولية القصيرة؟
0: هذا واضح يا أستاذتي فيما يتعلق بالحمل الناتج على العلاقة الرضائية
1: ونحاول أن يعني
0: أن نشرعنا هذا الأمر، هذا واضح. لكن الحالات التي دون ذلك، لأنه للأسف الشديد عندما يوجد القانون من أجل إنصاف أن لا يقع أحد ضحية. تمام أستاذة، تتفقين معي؟
1: حماية الناس في نفوسهم وأعراضهم، وحتى الشريعة جاءت لحماية الناس في نفوسهم وأعراضهم وحياتهم ودينهم.
0: ممتاز.
1: وما للإثم.
0: تماما، ولا للإثم لأي كان. طيب، بما أنه هناك وقائع أيضا اجتماعية نراها رؤية العين بالنسبة فيما يتعلق بالاغتصاب، أنت تعلمين تحكمنا يعني أعراف وقواعد اجتماعية، شكون اللي غادي يمشي وفي بعض الأحيان يضيع حق الفتاة عندما تغتصب ولا يبلغون حتى عن حالة الاغتصاب إلا إذا ما كانت الحالة فيها حمل، وأنت تعرفين الطرق السرية والتي في بعض الأحيان تودي بحياة الفتيات ويستمر النزيف هكذا. هذا أمر أيضا. في أمر آخر وأريد هذه النقطة، ونقطة أخرى مهمة جدا، هو أنه لدينا كثير من الآراء للسيدات هي في حالة هشاشة واجتماعية كبيرة وكبيرة جدا، في بعض الأحيان هي اللي تكون حاملة القفة ديال البيت وعندها ولدين مثلا على فرض السيناريو التالي، وجاء يعني هكذا حملت بطريقة يعني لم تكن ترغب ولا الزوج يرغب وظروفهم لا تسمح والحياة صعبة جدا، فأنت تعلمين أنها تقول لك أنا ما نجيبوش يعذبوه معايا، أنا أصلا معذبة وهذا الولاد اللي عندي جوج معذبين.
1: طيب الآن بالنسبة للقضية الأولى التي قلت أن يعني الأعراف الاجتماعية تمنع من التبليغ عن الاغتصاب فيما
0: البعض.
1: نعم، نحن ينبغي أن نغير الأعراف، وليس أن نغير الشريعة الإسلامية أو نغير القوانين، نغير أعراف أن هذه جريمة والفاعل ينبغي أن يحاسب وأن يعاقب على فعلته. إذن نغير عقلية الناس، ولا نغير النصوص.

0: بهذا من جهه. بالنسبه لما ذكرته بالنسبه للام التي ترفض ان تحتفظ بالحمل لضرورات اقتصاديه او اجتماعيه، هذه تعتبر ضرورات وهميه، هذه كيجيب لهم الله. علاش؟ لان الام شنو المفروض اذا كانت حالتها هشاشه كما قلتي، وانها تاخذ الاحتياطات ديالها قبل، هناك وسائل لمنع الحمل، هناك وسائل لتنظيم الحمل تاخذها. اما اذا وقع هناك الحمل فقد قضي الامر، صافي ما قالكش انك حق تدخل، هذيك حياه ما يمكنش نتعداو عليها، حرام اننا نتعداو على حياه لمجرد انه ضعيف، ما هذاك راه انسان وراه ادمي لمجرد انه ضعيف، فهذه ضروره وهميه. وحتى اللي كيقول لك لا قصدرت اليد والمدخول قليل، فهمت على كان واضح في المساله، وقالنا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، نحن نرزقهم واياكم، يعني الرزق ما عند الله سبحانه وتعالى، وكنشوفوا ان في المجتمع ديالنا سبحان الله كتكون اسر يعني عاديه مرتبطه.
1: ولكن خالق اللي ياخذ هذه القاعده يا استاذه ويلا يملى البيت عليه وهو حالته صعبه جدا، ويملى البيت بالاولاد وفي المحصله يعطينا اطفال شوارع، يعطينا الكثير من المآسي الاجتماعيه.
0: لا هذا ولا ذاك، اذا كتكون اسر متوسطه وكيجي المولود الاول فواحد الظروف متواضعه، والحمد لله ملي كيجي المولود الثاني او الثالث دائما كتكون في ظروف افضل، ايش اللي كياخذ بالاسباب. لكن اللي مثلا حالته بهذه الهشاشه هذه فهناك وسائل لتنظيم الحمل، راه ماشي حيت هو لم يستعمل تلك الوسائل ولم يضبط حمله ولم ينظمه نبيح له ان يقتل النفس وان يتعدى على حرمه ذلك الادم. لا، اللي كانت حالته بهذه الهشاشه هذه وبهذا الفقر هذا وبهذه الصعوبه هذه ممكن ياخذ وسائل استباقيه لتنظيم حمله. اما اذا وصل الحمل فقضي الامر، ما قلناش عن الحق ندخلوا فيه، اذا هذه ضروره فقط وهميه. كاين اكثر من ذلك استاذه فرحانه، راه كاين بعض الناس وهذا الشيء ماشي في اسر جاش الله يخليك، راه كاين في اسر يعني عندها مستوى اقتصادي لا باس به، ولكن لان المراه تشتغل او لان انها سفر ضروري او لانها يعني ضروره العمل ديالها لا تسمح لها بالحمل وبالولاده وب يعني رعايه الرضع، كتقول لك لا انا ما عنديش هذا كيف نزيدو وتسقطو. هذه كاينه وهذه ايضا ضروره وهميه، لانه الله سبحانه وتعالى اعطى لهذيك النفس قدسيه، وهذاك الحمل راه مساله طبيعيه. كاين اللي كيتاثر تقول لك الحمل فيه متاعب ومشاق والامراض
1: اشكرك انتهى توقيت برنامجنا، اشكرك على الشروحات القيمه استاذه حنان بن شقرون، استاذه بمؤسسه دار الحديث الحسنيه وايضا واعظه بالمجلس العلمي المحلي للرباط، رئيسه مركز اشعاع للدراسات الاسريه. انا في كل مره سعيده بنقاشك وسعيده جدا بلقائك، شكرا جزيلا لك استاذه.
0: أنا وأخيرا من يعني أن هذه المسألة ينبغي أن نتقيها الله سبحانه وتعالى وأن نرجح النصوص الصريحة الثابتة، وأن نعتبر هذاك الإنسان هذاك الجنين الضعيف راه روح مقدسة ينبغي أن نحافظ عليه.
1: شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، ألتقيكم غدا وحديث آخر يجمعنا في أمان الله.

حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: attention, please. The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
1: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
0: The Bryan Adams Radio Show.
1: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
2: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
3: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم نخصصه لصندوق التنمية الترابية المندمجة. فلسفة هذا الصندوق وما الذي يمكن أن يضيفه للاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة.
4: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
3: المغرب يدخل مرحلة جديدة في سياساته التنموية، عنوانها الانتقال من مشاريع متفرقة إلى رؤية ترابية أكثر اندماجا، ومن معالجة الفوارق إلى بناء مجالات قادرة على خلق فرص الشغل وجذب الاستثمار وتحسين جودة الخدمات. وفي هذا السياق يأتي صندوق التنمية الترابية المندمجة، الذي أعاد المغرب من خلاله توسيع نطاق آلية كانت موجهة أساسا للتنمية القروية والمناطق الجبلية لتصبح موجهة إلى مجموع المجالات الترابية. الفكرة الجديدة لا تتعلق فقط بتمويل الطرق أو الماء أو التجهيزات، وإنما بتحقيق الالتقائية بين الاستثمار والخدمات الاجتماعية والتشغيل والموارد المائية والتأهيل الترابي. هذه الخطوة تأتي إذن ضمن جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يرتكز على محاور مهمة أهمها التشغيل المحلي والخدمات الاجتماعية الأساسية والتدبير المستدام للماء والتأهيل الترابي المندمج، مع اهتمام خاص بالمناطق القروية وشبه الحضرية والمناطق الجبلية والواحات والسواحل. لكن خلف كل هذه المعطيات يبقى السؤال، هل تنجح هذه الآلية في الانتقال من تمويل المشاريع إلى صناعة دينامية اقتصادية محلية يكون فيها لكل مجال ترابي موقعه في الاستثمار والإنتاج والتشغيل؟ سيكون معنا الأستاذ أنور الأشقم، باحث في التدبير الإداري والمالي العمومي، لمناقشة كل هذه المحاور وفلسفة هذا الصندوق. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
4: رقم في الاقتصاد.
3: أكثر من 43 مليار يورو هي قيمة التجارة بين المغرب وأوروبا التي نقلت بحرا خلال سنة 2025. حسب معطيات يوروستيت، استحوذ النقل البحري على أزيد من 68% من قيمة الواردات مقابل 70% من قيمة الصادرات. أما من حيث الوزن فتكشف الأرقام عن هيمنة أكبر للبحر، إذ نقلت عبره أزيد من 86% من واردات المغرب من حيث الوزن و 95.6% من الصادرات. قيمة الصادرات المنقولة بحرا بلغت حوالي 26 مليار يورو مقابل 17 مليار يورو للواردات، ليسجل النقل البحري وحده فائضا يقارب 8 ملايير يورو. أرقام تؤكد أن النقل البحري يظل الشريان الرئيسي للتجارة بين المغرب وأوروبا، سواء من حيث قيمة السلع أو حجمها.
4: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
3: المغرب يدخل إذن مرحلة تتسارع فيها الاستثمارات الكبرى في البنيات التحتية، في الموانئ والسكك والماء والطاقة، بينما يظل التحدي كيف تصل آثار هذا الاستثمار إلى مختلف المجالات وإلى مختلف الجهات، وكيف تتحول التنمية الترابية إلى نمو اقتصادي محسوس بالنسبة للمواطن. وهنا تكمن أهمية الصندوق، صندوق التنمية الترابية المندمجة، الذي نناقش فلسفته اليوم مع الأستاذ أنور الأشقم، باحث في التدبير الإداري والمالية العمومي. أستاذ الأشقم، أهلا وسهلا بك معنا.
5: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، وشكرا على الدعوة الكريمة، ومرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات.
3: أهلا وسهلا. إذن أستاذ الأشقم، سنتحدث اليوم عن صندوق التنمية الترابية المندمجة. هذا الصندوق يدخل اليوم بمنطق جديد يقوم على التنمية المجالية، لكن كيف يمكن الانتقال عمليا برأيكم من تمويل البنيات التحتية والتجهيزات إلى خلق قيمة اقتصادية داخل هذا المجال نفسه؟ وما الذي يجعل مشروعا ترابيا منتجا للثروة وليس فقط مستهلكا للإنفاق العمومي؟
5: نعم أستاذ أسماء، يعني الانتقال، يعني كما شفت السؤال لكم، انتقال يعني تمويل البنيات والجهازات العمومية إلى خلق قيمة اقتصادية، بداية لابد من توضيح أن هذا لا يعني أن تخلي البنية التحتية أو الجهات العمومية، وإنما يعني

0: يعني تغيير الوظيفه او البعد الوظيفي ديال البنيه التحتيه والتجهيزات العموميه داخل السياسات العموميه الترابيه. ففي النموذج التقليدي الكلاسيكي يعني يمكن ان يكون الهدف هو انجاز طريق او سوق او منطقه صناعيه او جهاز عمومي يعني باعتبار نتيجه نهائيه للمشروع. لكن امام النموذج الجديد ديال الجيل الجديد من برامج يعني التنميه الترابيه المندمجه ينبغي ان ينظر الى التجهيزات يعني باعتبارها مدخلات اللي سلسله اقتصاديه اوسع. يعني بمعنى اخر باش نبسطوا شويه يعني السؤال لم يعد فقط يعني كم انفقنا وكم مشروع انجزنا ولماذا، وإنما السؤال الجوهري ماذا أنتج المشروع بعد إنجازه. فمثلا بناء طريق قروي يعني لا يصبح مشروعا اقتصاديا يعني منتجا للثروة بمجرد إنجازه. هذه المقاربة التقليدية القديمة يعني مجرد إنجاز المشروع وكفى. مقاربة جديدة يعني قيمة الاقتصادية للطريق أو المشروع تظهر إذا أدى إلى تخفيض مثلا كلفة نقل المنتجات، كذلك إلى أدى الوظيفة لربط المنتجين بالأسواق وتحسين ولوج المستثمرين للعقار وخلق فرص الشغل لتسمين المنتجات المحلية. كذلك بالنسبة للأنشطة الاقتصادية يعني لا تكون منتجة للثروة بمجرد تهيئة العقار أو الوعاء العقاري، وإنما عندما تستقطب مقاولات وتولد استثمارات ومناصب شغل. نحن نتحدث عن سلاسل توريد محلية. وكذلك يعني وهذا الاتجاه يعني يجد سنده في التصور الجديد للتنميه الترابيه المندمجه التي ركزنا على يعني تسمين المؤهلات الاقتصاديه الجهويه وتحسين مناخ المبادره والاستثمار المحلي. كما ذلك كما ان القانون التنظيمي المعدل المؤخر للجهات يعني جعل من الاختصاصات الذاتيه للجهه دعم استثمار المنتج، وكذلك تحفيز المبادره المقاولاتيه، وكذلك احداث وتنظيم مناطق الانشطه الاقتصاديه والمساهمه في تبعات العقار اللازم. إذن المشروع الترابي المنتج للثروة بالتصور الجديد هو المشروع الذي يخلق أثرا يعني اقتصاديا يتجاوز كلفة إنجازه. بمعنى كنا نتحدث على يعني تأهيل المجال، حاليا نحن في مرحلة انتقال نوعي إلى جعل المجال منتج للثروة، يعني منتج للثروة والقيمة الاقتصادية للمنطقة المعينة.
1: نعم، طيب أستاذ الأشقم، المغرب لا يملك اليوم نفس الإمكانات في في جميع جهات المملكة. هناك السواحل، هناك المناطق الجبلية، هناك الواحات، هناك المجالات الفلاحية وحتى المناطق القريبة من المدن. هل تتجه برأيكم فلسفة هذا الصندوق اليوم نحو بناء ميزة اقتصادية خاصة بكل مجال بدل تطبيق نموذج تنموي واحد؟
0: نعم استاذ اسماء، يعني الاتجاه المعلن يعني في الفلسفه او التصور ديال الجيل الجديد هو عدم يعني التعامل مع المجالات الترابيه المغرب باعتبارها نسخا متطابقه. لكن هنا ينبغي التمييز بين امرين مهمين. الامر الاول، هناك اولويات يعني وطنيه مشتركه بما تنحتوي على التشغيل والتعليم والصحه والماء والتأهيل الترابي، هذه كلها اولويات وطنيه مشتركه. في المقابل هناك توجد كيفيه ترابيه مختلفه لتنزيل هذه الاولويات، وبالتالي هناك التنزيل او التطبيق ديال هذه البرامج هنا الذي يختلف من منطقه الاخرى. مثلا نعطيو مثال، المجال الساحلي ليست له نفس الوظائف الاقتصاديه للمجال الجبلي، كذلك تحت الواحه ليست هي المجال الفلاحي، وكذلك المجال القروي القريب من القطر الحضري ليس هو المجال القروي البعيد. ولهذا يعني فهم المقاربه الاكثر يعني منطقيه غادي نشتغلوا بمنطق ديال اهداف وطنيه مشتركه بالاضافه الى تشخيص ترابي خاص ياخذ بعين الاعتبار الخصوصيه المحليه لكل مجال ترابي، كذلك اختيار سلاسل اقتصاديه محليه، كذلك ادوات تمويل وتنفيذ ملائمه لكل مجال على حده. وهذا يتطابق مع التوجه الرسمي اللي دجا على يعني التوجه الرسمي ديال البرامج الجيل الجديد من التنميه الترابيه المندمجه الذي جعل من تثمين الخصوصيات المحليه احد مرتكزات هذا الجيل، مع إعطاء عناية خاصة كما قلت للمناطق الجبلية والواحات والسواحل والمراكز القروية يعني الصاعدة. كذلك يعني والأهم أن الإصلاح الجديد للقانون التنظيمي للجهات يعني لم يكتفي بالحديث عن التنمية الاقتصادية يعني بشكل عام، بل أضاف إلى الاختصاصات الذاتية للجهة مجالات ممكن تحسون على دعم الاستثمار المنتج، كذلك مناطق الأنشطة الاقتصادية، كذلك تسويق المنتجات الفلاحية الغذائية، ممكن نضيف الاقتصاد الاجتماعي ومنتجات الجوية، كما جعل من الاختصاصات المشتركة مع الدولة يعني تحسين جاذبية المجالات وتقوية التنافس فيها وتنمية المناطق الجبلية والواحات والأقطاب الفلاحية. لذلك يمكن القول إن الميزة الاقتصادية الترابية أصبحت في الوقت الراهن بالمنطق التصور الجديد يعني جزءا من منطق السياسات العمومية الجديدة للمجالات الترابية.
1: وفي هذه الحالة أستاذ الأشقم، يعني كيف ينبغي أن نقيس مردودية هذه الأموال وهذا الغلاف المالي الذي رصد في الصندوق؟ هل بعدد المشاريع المنجزة، بعدد مناصب الشغل، بحجم الاستثمار الخاص الذي ستستقطبه، أم بارتفاع النشاط الاقتصادي المحلي؟
0: نعم أستاذ أسماء، أنا من الناحية العلمية يعني لا يكفي أي مؤشر بمفرده من أجل يعني قياس المرضية للأموال، يعني عدد المشاريع المنجزة يقيس الإنجاز فقط، لكنه لا يقيس بالضرورة الآثار المترتب على المشاريع أو البرامج العمومية على أرض الواقع. فقد ممكن مثلا نجلو عشرات المشاريع دون أن تغير بصورة جوهرية.

0: أشارك في هذه المجال. وفي المقابل ممكن أن يكون واحد مشروع واحد لو أثر كبير إذا أطلق سلسلة استثمارات وأنشطة جديدة. بالتالي فمؤشرات التنفيذ إلى مؤشرات الأثر الترابي هو المعول عليه. نطلقوا يعني نتحولوا من المؤشرات ديال التنفيذ يعني تنفيذ المشروع والأجراء ديال الأرض الواقع إلى مؤشرات الأثر الترابي بمعنى ما بعد إنجاز المشروع ما هي الآثار المترتبة على مستوى التنفيذ على مستوى الطاقة الإنتاجية والمستفيدين، كذلك ما هي المناصب ديال الشغل المحدثة أو المقاولة الجديدة، كذلك الاستثمارات الخاصة. وبالتالي هنا غادي ننتقلوا المسألة ديال النشاط الاقتصادي إلى جاذبية الاستثمار، ما هي القيمة المضافة المحلية التي تغير هذا المجال. لكن ما أشرنا في الأول أن المنطق الجديد أو التصور الجديد ننتقلوا من تأهيل المجال إلى مجال منتج للثروة والقيمة الاقتصادية داخل الوطن.
1: أحد رهانات الجيل الجديد اليوم أستاذ الأشقم هو الالتقائية بين مختلف المتدخلين، بالتالي هل يمكن القول إننا نحن أمام تحول حقيقي في حكمة الاستثمار العمومي بحيث يصبح تحديد الأولويات انطلاقا من حاجيات وإمكانات المجال وليس فقط من برامج قطاعية مركزية؟
0: نعم أستاذ أسماء، إذا رجعنا للمؤشرات القانونية للمؤسسات الحالية يعني تلاحظ أنها تشير إلى محاولة فعلية لإعادة تنظيم هذه الحكمة، لكن نجاحها سيتوقف على طريقة التطبيق. دائما طريقة التطبيق أو التنزيل أو التنفيذ أو التنفيذ إلى أرض الواقع هو اللي عندنا دائما فيه المشكل. يعني التحول الأساسي هو الانتقال من منطق قطاع يحدد مشروعا يعني يمول وينفذه داخل المجال إلى منطق آخر ينسجم مع التصور الجديد. يعني تحتون على مجال يشخص حاجاته تحدد الأولويات تتقاطع البرامج القطاعية. هنا تحتون على التقائية مع مختلف البرامج القطاعية حول مشروع أو برنامج الترابي، وبالتالي هنا الإمكانية والمقاربة لذا تتمكننا بقياسة الأثر على أرض الواقع. هناك فرق جوهري، والدليل أن إعداد الجيل إلا رجعنا للسياق السياق الانطلاق للجيل الجديد، أن إعداد الجيل الجديد من البرامج المعتمدة يعني اعتمد وفق المعطيات الحكومية المشهورة على تشخيص في البداية على تشخيص ترابي لكل عمل أو إقليم، وعلى تحليل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وتحديد نقاط القوة والضعف في التشغيل والتعليم والصحة والماء والتأهيل الترابي. كما أن تعديل قانون تنظيم الجهات جاء في ثلاث محاور مرتبطة بمباشرة بإشكال آلية التنفيذ الاختصاصات الموارد المالية مع تعزيز موقع الجهة كرافعة للتنمية الاقتصادية. وبالتالي الالتقائية الحقيقية يعني نعني نقصد بها أو نعني بأن تكون هناك نتيجة ترابية واعدة تساهم في تحقيقها عدة سياسات، سياسة عمومية وقطاعية وترابية وموارد وفاعلين. وهنا يمكن يكمن الاختبار الحقيقي للجيل الجديد على أرض المرحلة ديال التنزيل ديالو على أرض الواقع.
1: نعم، ماذا يريد المغرب برأيك أستاذ الأشقم أن يصنع من مجالاته خلال العقد المقبل انطلاقا من هذه المعطيات؟ إذا كان الجيل السابق من السياسات قد ركز بدرجة كبيرة على فك العزلة، على تأهيل البنية الأساسية، تقليص الفوارق، هل ينبغي أن يكون الجيل الجديد موجه أكثر نحو التنافسية الترابية، الاستثمار الخاص، الاقتصاد المحلي وفرص الشغل بالتالي؟
0: أنا مثل أسماء لأن السياسة الترابية خلال العقد المقبل أو التجربة الجديدة للجيل الجديد يعني يفترض فيها أنها تنتقل أن ننتقل من صناعة الجهازات العمومية إلى صناعة الوظائف الاقتصادية للمجالات، بالتالي من تأهيل المجال إلى مجالات منتجة للثروة والقيمة الاقتصادية المضافة، بمعنى أن السؤال يصبح ماذا يمكن أن ينتج هذا المجال؟ ما النشاط الذي يمكن أن يكون فيه تنافسية؟ منع استثمارات أن تجذبها؟ وكيف يمكن ربط المجال بالأسواق الوطنية والدولية؟ وبالتالي أعتقد أنه حسب رأيي يمكن تصور ثلاث مستويات. المستوى الأول نتحدث عن المجال يعيش فيه المواطن بظروف أفضل، وهنا يتعلق بالماء، وهذا يتعلق بشكل أساسي بالماء والتعليم والصحة والنقل والخدمات الأساسية. المستوى الثاني مجال ينتج، أي لديه اقتصاد محلي ومقاولات وفلاحة ذات قيمة مضافة وسياحة وصناعة واقتصاد اجتماعي وخدمات بحسب خصوصيات كل مجال. المستوى الثالث ممكن تحتوي على مجال يجذب الاستثمار، أي أن يصبح المجال قادرا على تقديم العقار والبنية التحتية والخدمات واليد العاملة والربط اللوجستيكي والبيئة التنظيمية. وهذا يتقاطع مع الإصلاح الجديد دائما للقانون التنظيمي للجهات، لأن القانون التنظيمي للجهات عنده واحد الأهمية ديالو، لأنه هو اللي جاء عندنا صندوق ديال التنمية الترابية على مستوى آلية ديال التنفيذ، على مستوى التنفيذ توسيع الاختصاصات ديال الجهة. إذن يمكن يعني تلخيص كخلاصة مركزة على رهان العقد المقبل في الانتقال من يعني تهيئة المجال إلى تمكين المجال من إنتاج القيمة العمومية على مستوى الاقتصادي والاجتماعي.
1: ما هي الضمانات والمؤشرات التي يمكن أن تقودنا إلى أن يصبح يعني هذا الصندوق صندوق التنمية الترابية المندمجة إحدى الأدوات التي ستنقل المغرب من منطقة تقليص الفوارق إلى منطقة توسيع قاعدة النمو خارج المراكز الاقتصادية التقليدية؟

نعم، بالأهم الضمانات الأستاذة أسماء، لأن رجعنا للقائد الصندوق، يعني تم الإحداث ديالو في القانون المالي سنة 2020، يعني لتذكيري فقط، ليحل محل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. من الناحية المالية، يعني رصدت له مبالغ مالية جد مهمة تحتسن على اعتمادات أداء قدروها 5 ديال

0: داخل واحد المنظومه اوسع تضم برامج ترابيه وموارد الجهات والاستثمار العمومي القطاعي والاستثمار الخاص واليات التنفيذ الجهويه. كذلك هنا الاصلاح الجديد لهذا القانون التنظيمي للجهات يعالج هذا الاتجاه من خلال تقويه هذه المجموعه ديال الضمانات يمكن انها نكتبوا بها الريال المستقبلي من خلال تقويه موارد الجهات وتوسيع ادوارها الاقتصاديه، كما يربط الاختصاصات الجهويه كذلك بدعم الاستثمار المنتج وتعبئه العقار وتنميه الاشطاط الاقتصاديه المحليه. بالتالي فان التحول الحقيقي اللي يمكن يعني اختباره خلال السنوات المقبله ليس يعني من تقليص الفوارق للتنافسيه، بل يمكن الحديث عن يعني انتقال من تقليص الفوارق باعتبار غايه نهائيه اللي كانت في التصور التقليدي الى تقليص الفوارق باعتبار مدخل لبناء مجالات اكثر انتاجا وقدره على خلق الثروه.
1: من سيمول هذا المشروع؟ هذا هو السؤال، او هذا الصندوق على مدى سنوات استاذ الاشقم؟
0: هو التمويل ديال الصندوق تمرس ديالو ديال 210 ديال الملايير ديال الدرهم لمده 8 سنوات، وبالتالي فهو عادل للزمن الحكومي. بالنسبه للتمويل عندنا 5% من من من الضريبه على المضافه على القيمه المضافه و5% على الرسوم ديال العقد، 22% كذلك من الميزانيه العامه ديال الدوله. كذلك هناك تمويلات من طرف الدوله للجهات لسنويا يعني كحد ادنى 12 مليار ديال الدرهم سنويا لمده 8 سنوات، وبالتالي الاجراء الماليه يعني هذه التكلفه المتوقعه لتمويل هذا الصندوق. كذلك من ناحية العملية يعني مؤخرا تم إصدار صدور قرار عن السيد وزير الاقتصاد والمالية لسيد المنتدى المكلف الميزانية من أجل أجراءات هذه الإجراءات على أرض الواقع، وصدر القرار لشهر شتنبير، وتم تفويض مجموعة ديال تفويض الاختصاصات في التوقيع أو الإمضاء للولاة والعمال على الصعيد الوطني من أجل يعني البدء في التنفيذ ديال هذه الإجراءات. كذلك على مستوى التنفيذ هناك تم تحويل يعني الشركات ديال الجهوية المتعدد الخدمات إلى شركة مساهمة من أجل يعني تنفيذ هذه البرامج وهذه المشاريع ديال الجيل الجديد على أرض الواقع بأحسن يكون تنفيذ جيد وملائم للتصور اللي ضمن عليه في البداية.
1: من أجل تنفيذ جيد، وإذا كان يعني الهدف هو تنمية ترابية مندمجة، ما الذي سيحدد نجاح هذا الصندوق؟ هل حجم الأموال التي سينفقها أم حجم الاقتصاد الذي سيتمكن من خلقه داخل كل المجالات المستفيدة؟
0: أكيد لأن الموارد المالية يعني على الرغم من يعني أنها جد مهمة في تنفيذ البرامج، كذلك المشاريع التي سيتم تنزيلها مهمة، إلا أنه المعول عليه هو دائما نتحدث على التنزيل والتنفيذ يعني الصحيح على أرض الواقع من خلال يعني التقائيات مختلف المتدخلين. هذا ورش يعني إنشاء تشارك فيه الدولة، تشارك فيه الجامعات الترابية، المؤسسات العمومية، الفاعلين الاقتصاديين، السادة الولاة والعمال، المحاسبين العموميين، الأمينستر، وبالتالي يعني هاد يعني واحد الورش يعني الجميع يعني بالتنفيذ السليم ديالو، وكذلك يعني أخذ الخصوصية المحلية، تتمين الخصوصية المحلية لكل مجال على حدة. وبالتالي انا يعني المنطلق ديال الحاجيات يعني كمدخل اساسي يعني الحاجيات الاساسيه والاولويات لكل منطقه على مجال، اذا صيغت بشكل صحيح واذا صيغت بشكل ينسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجال المعين، اكيد ان المساله ديال التنفيذ ستكون لها وقع اثر يعني وراه ممتد في الزمن، نتحدث عن سنه او سنتين، فهو برنامج يعني ممتد لثماني سنوات. انا اعتقد ان ثمان سنوات يعني كافيه للتنزيل والتنفيذ السليم لهذا البرامج.
1: وثمان سنوات هل هي كافية لمعالجة الخصاص إلى بناء قدرات اقتصادية لكل منطقة لكل جهة بالمملكة؟
0: لأنه أكيد أستاذ أسماء
1: بالنظر للتحديات ولخصوصيات يعني كل جهة
0: يعني كحيز زمني اول يعني مساله ديال التنميه راه هو مسار مستمر في الزمن، ما يمكنناش نحصروه في فتره زمنيه معينه، لان الحاجيات والمشاكل والمتطلبات والرهانات ديال ديال ديال, ديال المواطنين يعني تتزاد سنه بعد سنه. الا انك كبدايه يعني الجوهة المساله الاساسيه هو المنطق او التصور او الفلسفه ديال النموذج الجديد اللي تبنى على جوج ديال المسائل الاساسيه جوهريه، هو الالتقائيه ديال مختلف السياسات العموميه والقطاعيه اللي كان عندنا فيها قبل مشكل، ان كل قطاع يشتغل في مشاريع منفرده كاش واحد التنسيق قبلي او بعدي ما بين مجموعه من القطاعات. المساله الجوهريه الاوليه هو الالتقائيه، يعني كان هناك التقائيه ما بين مختلف المتدخلين. كذلك هناك يعني تنسقطوا على برامج مندمجه، ما كانش ما عندناش برامج منعزله، هناك برامج مندمجه، نتحدثوا على الصحه، نتحدثوا على التعليم، التشغيل، التهيئه الترابيه، يعني مشروع متكامل في مجالات اللي هي تتكون مستهدفه بهذه التنميه.
1: هذا هو فلسفة هذا الصندوق، صندوق التنمية الترابية المندمجة، يعني مشروع متكامل لأجل الجهات، لأجل معالجة هذه الفوارق المجالية اليوم. هل يمكن القول إننا فعلا أمام انتقال من سياسة تقليص الفوارق المجالية إلى سياسة ستجعل

0: من المجال نفسه رافعة للنمو والقطع مع مرحلة يعني استحواذ 3 جهات على النصيب الأكبر من الاستثمار، من التنمية ومن غير ذلك من المشاريع.
1: نعم استاذ فايز، دققنا بشكل دقيق، لان الى حاولنا نعطيو خلاصه يعني المعنى الاقتصادي العميق لهذه
0: نعم
1: البرامج ديال التنميه التكنولوجيه، يمكن لحد انه يعني لا يبقى الانفاق العمومي هو النشاط الاقتصادي الرئيسي داخل هذه المجالات، بالتالي ان يصبح هذا الانفاق العمومي على هذه المجالات يعني اداه لتهيئه الظروف التي تسمح للاقتصاد المحلي والاستثمار الخاص بانتاج قيمه مستدامه، وبالتالي المجالات في المنطق التقليدي القديم كنا نهضروا على انفاق عمومي، بالتالي هي مستهلكه للنفقات العموميه فقط لا اقل ولا اكثر. هناك يعني اراده ورغبه قويه، هناك مجموعه ديال الشروط الموضوعيه اللي متوفره حاليا باش اننا ننتقلوا يعني من تهيئه المجال لمجالات منتجه للثروه او القيمه العموميه الاقتصاديه والاجتماعيه، يكون فيها نوع من الاستدامه على المدى الطويل، ماشي ذلك في اننا نزدوا مشاريع وفقط، وبالتالي هناك لابد من قياسه الاثر ديال هذه المشاريع. وكتا على مستوى المستجدات حاليا هناك دراسه للاثر بعد تنفيذ المشاريع، ما هو الاثر المترتب عليها، هل حققت يعني جدوى من هذا التنفيذ او لم تحققها، وما هي مواقع مواطن الخلل واصلاح هذا الخلل. وبالتالي اعتقد انها هي منظومه متكامله للتنميه الترابيه المندمجه، لما تنتحدثوش على نموذج واحد، بالتالي هي منظومه متكامله وهناك مجموعه من الضمان تحسن عليها من اجل انجاح هذا الورش.
0: هل من تحديات قد تواجه هذا الورش؟
1: أكيد أن التحديات دائما موجودة على مستوى الواقع، لأن التحليل ديالنا مبني على ما ينبغي أن يكون، هناك ترسانة قانونية، هناك تعديلات شرعية، هناك جهات مؤسساتية، هناك إرادة قوية، ولكن الواقع دائما في آخر المطاف يقول كلمته. إلا أن التحديات الميزة اللي كاينة في النوع ديال البرامج أنها انبثقت من الواقع، بالتالي هناك المنطلق ديال المدخل الأساسي انطلقت من كما تبعنا جميع السنة الماضية من مشاورات، وكان هناك تشخيص ترابي محلي لكل منطقة ولكل مجال على الصعيد الوطني، وبالتالي هنا يعني الإكراهات اللي كانت في السابق كنا يعني إكراهات بدينا من الواقع، وبالتالي مثل تكون برامج أو مشاريع عمومية منبثقة من الواقع، يعني الفجوة ديال التحديات ستقل مقارنة مع المقاربة التقليدية.
0: أستاذ أنور الأشقم، باحث في التدبير الإداري والمالية العمومي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
1: مرحبا بالأستاذ الكريم. مرحبا بالأستاذ الكريم.
0: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: السماع الصوفي كالنور. نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا. ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا منذ سنوات، موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
1: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ارتأينا أن نعود إليها لعظم حالها، ولأنها مما لا يتكرر إلا كل قرن. ألا يا رسول الله، كن لي شافعا، فقد جئت أشكو من ذنوب كثيرة، فأنت منار روحي وغاية مقصدي، وأنت ملاذي في المعاد وعدتي، وحبك ديني واعتقادي ومذهبي، وعصمة توحيدي وأصل عقيدتي. عليك صلاة الله ما لاح بارق، وما لعلع الحادي سحيرا، وما حن مشتاق، وما أن عاشق، وما سار ركب طالبا أرض طيبتي.

يقول مولانا عبد الغني النابلسي شارحا صلاة الإمام القطب مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه عند قوله: وفيه ارتقت الحقائق، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم ارتقت فيه حقائق جميع الأشياء العلوية والسفلية والمعنوية والحسية اللطيفة والكثيفة، فجميع الحقائق ارتفعت فيه وتجلت في باطنه حتى صار قلبه معدنا لها وباطنه مرساها. فقلبه صلى الله عليه وآله وسلم معدن الحقائق والأسرار، وباطنه مهبط العلوم والأنوار.

روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي سبقت أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدائرتها دائرة نبوته، فهو صلى الله عليه وآله وسلم قد صرح بتقدمه على جميع الأنبياء بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي.

من جنسه إلا ما استثني من ذلك لأجل زيادة الأعمال فيها وغير ذلك. صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام أبو عبد الله محمد بن الحاج العبدري المالكي المتوفى سنة 37 للهجرة رضي الله عنه. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، باقتنا الإخبارية لصباح الأخبار اليوم الأربعاء سنختم خلالها بمستجدات الأحداث على الساحة الدولية، كما سنأخذكم في هذا الصباح عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. وأيضا كالعادة مستمعينا الكرام، سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بفقرة طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في السواحل والمناطق القراب لهم اللي ما بين العريش وأسفي، بحال حتى في جنوب الخط تندرارا طانطان. أما في النواحي الأخرى الحال مغيم شوية ولا غالب في الصفا مع الشمس. الريح غادي يصوت شمالي ولا شمالي شرقي في غالب النواحي، والقوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40% في جل المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تطلع الكتر شوية من 45%. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى ديال البارح، ما بين 25-28 درجة في ناحية الريف، ما بين 25-32 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26-33 درجة في اللوكوس، ما بين 27-35 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-32 درجة في دكالة، ما بين 28-40 درجة في واد الذهب، ما بين 29-32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29-35 درجة في الحوز، ما بين 29-37 درجة في ناحية السوس، ما بين 30-34 درجة في تفيلالت، ما بين 31-34 درجة في ناحية الضرعة، 32-33 درجة في الشوية وناحية سايس، ما بين 32-34 درجة في ناحية الغرب، ما بين 33-36 درجة في ناحية تادلة، وما بين 34-38 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس ما خاش الإخوان في اللحم ولا نشجر المندارين البكرية والكليمونتين والنافيل، كذلك ينساو التتبع ديال تكاثر الدبانات السراتيت في الشجر ديالهم، لأن هذا الطقس مازال موالمها ويمكن يشجعها تضرب الغلة وهي ما بقى لها والو والدجنة، وتكون الخسارة كبيرة إلا بدات تبان في الكيسان والقريعات ديال الفخاخ اللي معلقين في الشجر ديال هاد الأصناف. خاصهم يداويو ضدها بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدها، وبالخصوص اللي ما تتخلي حتى شي آثار في الغلة اللي يمكن تدير شي مشكل للمستهلك من بعد. إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من المغرب، حيث أفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل أمس بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. في تصريح عقب الاستقبال الملكي أكدت المنصوري أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات الملك محمد السادس وجميع المواطنات والمواطنين، وأبرزت أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات الملكية من أجل تدبير المرحلة المقبلة، مؤكدة أنها ستجرع في مشاورات داخلية على مستوى الحزب ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية من أجل تشكيل الحكومة. إلى الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران أنها تنتظر ردا من الولايات المتحدة الأمريكية على مقترحها الجديد بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

0: مع توعدها في الوقت عينه بمهاجمة بنى تحتية في المنطقة ما لم يسمح لها بتصدير نفطها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن هناك مؤشرات على محاولة أعداء إسرائيل مهاجمتها قبل انتخابات المقررة في 27 من أكتوبر من دون تقديم مزيد من التفاصيل، فيما اتهمه زعيم المعارضة يائير لابيد بأنه يسعى إلى بث الذعر بين الإسرائيليين. في قطاع غزة أعلنت حركة حماس أمس مقتل القيادي في كتائب القسام عز الدين البيك في غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة. وبشأن الضفة الغربية، أدنت الولايات المتحدة أعمال العنف داخلها بعدما هاجم مستوطنون قرية شمال الضفة، وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي يرتكبها أي طرف في الضفة الغربية ويدعم فتح تحقيقات واتخاذ إجراءات قضائية. في انفراجة بالعلاقات السعودية الإماراتية، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس مع الشيخ منصور بن زايد نائب الرئيس الإماراتي في الرياض الأوضاع في المنطقة في أول لقاء على هذا المستوى منذ التوتر بين البلدين نهاية العام الماضي. التقى المبعوث الروسي كيريل ديمتريف ومسؤولين أمريكيين في واشنطن بهدف مواصلة المباحثات البناءة للتوصل لتسوية سلمية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا. وأفاد مصدر في البيت الأبيض أن المباحثات تطرقت أيضا إلى المبادرة الأمريكية الروسية محتملة في قطاع الطاقة بعد انتهاء الحرب. قال الرئيس الأمريكي إن مسؤولي شركات التكنولوجيا الذين اجتمعوا في البيت الأبيض لمناقشة تنظيم الذكاء الاصطناعي وقعوا على اتفاق ملزم أخلاقيا بوضع ضمانات كافية لاستخدام هذه التكنولوجيا سريعة التطور، وذلك في وقت يصعد فيه الكونغرس دعواته لفرض رقابة أشد على القطاع. في الرياضة، أعرب الناخب المغربي محمد وهبي عن ارتياحه لأداء أسود الأطلس عقب فوزهم على منتخب ليسوتو بهدفين لصفر في بلوم فونتين بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. وهبي أكد عقب المباراة أن الخطة التي وضعها كانت تقضي بالفوز بهذه المباراة خارج الميدان، خاصة بعد الانتصار على الجابون، وقال إن الأهم هو خوض المباراة بجدية كبيرة أيا كان الخصم. بعد نصل إلى نهاية الموجز، نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح أخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى مسار إعلامي استثنائي عبر فقرة القصة، لنقترب من سيرة الراحل حميد برادة الذي ترك وراءه مسيرة مهنية امتدت لعقود تنقل خلالها بين الصحافة المكتوبة والتلفزيون والعمل الأكاديمي، وواكب محطات بارزة من تاريخ المغرب والمنطقة. وعرف الراحل خصوصا بحواراته مع عدد من الشخصيات السياسية والفكرية البارزة. قصة الراحل حميد برادة نتعرف عليها اليوم رفقة الزميل محمد بن عبو.
4: رحل الصحفي والمفكر المغربي حميد برادة عن عمر نهز 87 سنة بعد مسار مهني وفكري امتد لأكثر من 6 عقود. تنقل خلاله بين الصحافة المكتوبة والتلفزيون والعمل الأكاديمي، وارتبط اسمه بعدد من أبرز المحطات في تاريخ الإعلام المغربي والفرنكوفوني. ولد حميد برادة سنة 1939 بمدينة طنجة في أسرة وطنية تنحدر من فاس. تلقى تعليمه في طنجة قبل أن يواصل دراسته ويحصل على شهادات في الفلسفة والقانون وعلم الاجتماع السياسي. في سن مبكرة انخرط برادة في العمل الطلابي والسياسي، وفي سنة 1962 انتخب رئيسا للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في مرحلة كانت تعرف نقاشات سياسية وفكرية قوية داخل الجامعات والمجتمع المغربي. هذه التجربة المبكرة شكلت جانباً مهماً من اهتمامه بالشأن العام وبالقضايا السياسية والاجتماعية. بعد ذلك اختار حميد براد الصحافة مساراً مهنياً، التحق بأسبوعية جون أفريك حيث عمل مراسلاً صحفياً، ثم أصبح من كبار مراسليها. وخلال هذه المرحلة اشتغل على ملفات وقضايا مرتبطة بالمغرب وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، أجرى حوارات مع عدد كبير من الشخصيات السياسية والفكرية. بين عامي 1974 و1985 تولى حميد براد رئاسة تحرير جون أفريك، وخلال هذه الفترة عزز حضوره في الصحافة الفرنكوفونية قبل أن يواصل التعاون مع المجلة لسنوات لاحقة. لم يقتصر مساره على الصحافة المكتوبة، إذ انتقل أيضا إلى مجال الإعلام التلفزيوني، وعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط في قناة تفسانك، ليواصل من خلال العمل التلفزيوني اهتمامه بالقضايا السياسية والثقافية في المنطقة. في المغرب عرفه جمهور واسع من خلال القناة الثانية دوزام بين عامي 2007 و2018. قدم ونشط برنامج ميزونكور، وهو برنامج حواري استضاف خلال سنوات بثه شخصيات سياسية وفكرية وثقافية من المغرب وخارجه. إلى جانب الصحافة والإعلام، ارتبط اسم حميد براد بالتدريس الجامعي والعمل الفكري، كما كان شاهداً خلال أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة في إطار الاهتمام الذي ظل يبديه بالقضايا السياسية والتاريخية المغربية. في سنة 2025 عاد إلى جزء من أرشيفه الصحفي من خلال إصدار المجلد الأول من أنطولوجيا الحوارات، وهو كتاب يضم أكثر من 700 صفحة من الحوارات التي أجراها بين عامي 1977 و2012. العمل قدم جانباً من تجربته الطويلة في صحافة الحوار، ووثق لقاءاته مع شخصيات سياسية وفكرية وثقافية. في ليلة 26 من شتنبر 2026 توفي حميد براد بمدينة الدار البيضاء، وفي اليوم الموالي شيع جثمانه في مقبرة الرحمة بالدار البيضاء بحضور صحافيين ومثقفين وأصدقاء ورفاق في مساره المهني والسياسي. وداعا حميد براد.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وتحط الرحال بنا في العاصمة الفرنسية باريس عبر فقرة ميديا روبورتاج. بين سندان الضغوط الجيوسياسية الدافعة بأسعار النفط إلى صعود مستمر ومطرقة الاحتقان السياسي في الشارع الفرنسي، تجد الحكومة نفسها في مواجهة اختبار عسير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين الفرنسيين، وفي الوقت تؤكد فيه السلطة الفرنسية مساعيها لاحتواء الأزمة، تتعالى أصوات المعارضة منتقدة وسط هواجس متزايدة من عودة شبح حراك السترات الصفراء إلى الواجهة. فإلى أي حد تهدد هذه الأزمة الاستقرار الاجتماعي في فرنسا؟ التفاصيل في فقرة ميديا ريبورتاج مع مراسلنا من باريس علي الشقوري.
2: أزمة طاقة جديدة وكبيرة تعيش على إقاعها فرنسا، سيمتها ارتفاع مذهل في أسعار الوقود في المحطات. مع أواخر شهر شتنبر اقترب سعر لتر البنزين الواحد بشكل خطير من الحاجز الرمزي البالغ 3 يورو، مما يجدد المخاوف الشديدة بشأن القوة الشرائية للأسر، ولا سيما تلك التي تعتمد على سياراتها في الذهاب إلى العمل.
5: توقفوا عن عطائنا هذا الفتات، ما نريده نحن، وتجميد سعر الوقود عند 1.50 يورو، وهذا أمر ممكن تماما.
6: مع ارتفاع الأسعار تتراجع قدرتنا الشرائية. أعتقد أن الخيار الأمثل لنا جميعا هو تنظيم مظاهرة
2: أمام إلحاح هذا الوضع. وجه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خطابا متلفزا للفرنسيين لتوضيح استراتيجية السلطة التنفيذية. رفض رئيس الدولة بشدة فكرة التجميد الشامل للأسعار أو لهوامش ربح الشركات التكرير، وهو إجراء طالبت به بإصرار عدة أحزاب معارضة مثل حزب فرنسا الأبية. تعزو الحكومة هذا الارتفاع في الأسعار بالدرجة الأولى إلى التوترات الجيوسياسية الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التأثير المباشر للحرب في أوكرانيا والتهديد الروسي وعدم الاستقرار المتزايد عبر العالم. إيمانويل ماكرون.
7: لقد التقيت أيضا بالعديد من موردينا لضمان تأمين الكميات التي نحتاجها، لذلك يمكنني القول

0: إننا وبحلول نهاية العام قد هيأنا لأنفسنا الظروف لتوفير ما نحتاجه من الديزل والغاز ووقود التدفئة. نعم، هذا أمر مؤكد.
1: في الوقت الراهن تفضل السلطة التنفيذية نهجان يهدف إلى التدخل الاستباقي في الأسعار بالتشاور مع الموزعين، ومع ذلك لم يستبعد إيمانويل ماكرون اللجوء إلى خفض الضرائب على الوقود إذا طال أمد الأزمة، غير أن هذا الخيار يظل صعبا، فإذا كان خفض الضرائب سيخفف العبء بسرعة كبيرة عن سائق السيارات فإنه سيقلص الإيرادات العامة بشكل كبير وبطريقة غير موجهة دون حماية الأسر الأكثر فقرا على وجه التحديد. سارش بابان وزير المقاولات الصغرى والمتوسطة.
2: لقد صرح بأنه إذا طال أمد النزاع واستمر في هذا المسار فسيتعين علينا إعادة النظر في المسألة، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن ذلك سيكلف مليارا في الشهر، ومن البديهي أن هذا سيؤدي إلى تضخم الدين مما سيحتم على دافع الضرائب تحمل التكلفة.
1: ينطوي هذا الارتفاع في أسعار المحروقات أعلى مخاطر كبرى على مستوى التماسك الاجتماعي، فالانفجار في ميزانية التنقل يغذي الغضب الشعبي وتتزايد الانتقادات، مما يعيد إلى الأذهان البدايات الأولى لحركة السترة الصفراء، وتجد المعارضة اليسارية في هذه الوضعية فرصة للمطالبة بفرض رقابة صارمة على أسعار الطاقة والسلع الأساسية مقترنة بزيادة الحد الأدنى للأجور للتعويض عن صدمة التضخم. مانويل باولباغ القيادي في حزب فرنسا الليبية.
3: لدي انطباع بأن رئيس الجمهورية لا يدرك حق المستوى المعاناة الاجتماعية التي تعيشها البلاد اليوم، فهو يخبرنا بأن الوضع سيطول وأن أسعار الوقود ستستمر في الارتفاع لعدة أسابيع أو أشهر قادمة، ولكنه في الواقع يرفض اتخاذ تدابير حقيقية وفعالة من شأنها تحسين الأوضاع بشكل سريع.
1: بات خطر نشوب أزمة اجتماعية جديدة في البلاد في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ملموسا، فالعجز الهيكلي لفرنسا عن السيطرة على أسعار النفط العالمية والطرق البحرية يجعل المواطنين عرضة للصدمات الخارجية، وسيتمثل التحدي الذي يواجه الحكومة في إيجاد توازن عاجل وهش، التخفيف من الصدمة المالية الفورية للسكان دون مفاقمة ديون الدولة، مع تجنب اندلاع موجة غضب جديدة في الشارع بأي ثمن. علي شقوري من باريس بمديئة.
4: الخامسة والربع بمديئة، إليكم أهم الأنباء. العاهل المغربي الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ويعينها رئيسة للحكومة ويكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية ينهي اليوم رسميا مهمته في العراق بعد 12 عاما من المساهمة في دحر هذا التنظيم المتطرف. إيران تعلن انتظارها ردا أمريكيا على مقترحها بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، متوعدة بمهاجمة البنى التحتية الإقليمية ما لم يسمح بتصدير نفطها مع دخول الحرب شهرها الثامن. ولي العهد السعودي محمد بن أمير محمد بن سلمان يبحث بالرياض مع الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات الأوضاع الإقليمية في أول لقاء على هذا المستوى منذ توتر العلاقات العام الماضي. الناخب الوطني محمد وهبي يبدي ارتياحه لأداء أسود الأطلس تر الفوز على ليسوتو بهدفين نظيفين بجنوب إفريقيا لحساب الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027.
5: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
6: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
4: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى فقرة ضيف صباح الأخبار، حيث يرتكز مشروع قانون المالية لعام 2027 بالمغرب على أربع أولويات تروم توطيد المكتسبات الاقتصادية والحفاظ على التوازنات الكبرى في سياق تحولات داخلية وخارجية مؤثرة. فما الذي تكشفه خطوطه العريضة عن خيارات الحكومة المقبلة، وما أبرز تحديات عزيز النمو؟ الزميل يوسف النعماني صدف الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي في ضيف صباح الأخبار.
3: حددت الحكومة المغربية 4 أولويات رئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2027. تتعلق الأولوية الأولى بتعزيز المكتسبات الاقتصادية من خلال دعم الاستثمار وتسريع المشاريع الاستراتيجية، خاصة في مجالات الماء والطاقة والنقل واللوجستيك والصناعة والاقتصاد الرقمي، مع استهداف تحقيق نمو اقتصادي في حدود 4.1% والحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام. لكن مشروع قانون المالية هذا يطرح عددا من التساؤلات حول توجهاته الأولوية والفرضيات ورهانات الانتقال الحكومي. للحديث عن هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف من الرباط الأستاذ عبد الخالق التهامي الخبير الاقتصادي. مرحبا بك أستاذ تهامي.
7: أهلا بك وبالمستمعين الكرام.
3: ما هي أولا أهم أهداف مشروع قانون المالية 2027؟
7: تلخص في الحقيقة تلك الأهداف في 4 محاور استراتيجية كبرى. أولها تعزيز ما تسميه الحكومة أوراش الدولة الاجتماعية، أي تعميم الحماية الاجتماعية، توسيع التأمين الصحي، إصلاح المنظومة الصحية والدعم المباشر ومواصلة إصلاح التعليم، تفعيل خارطة الطريق بالنسبة للتشغيل. المحور الثاني هو مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى والاستثمارات المهيكلة، مثل استثمارات الأمن المائي، محطات التحلية، السدود وغيرها، البنية التحتية للنقل، خط القطار فائق السرعة القنيطرة مراكش، والمعدات الحضرية. المحور الثالث هو السيادة الصناعية بالنسبة لبلادنا والتحول الطاقي، أي قطاعات السيارات، الطيران، الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. أما المحور الرابع فيتعلق بتقليص الفوارق الترابية، وهذا استراتيجية مهمة في بلادنا، وتسريع برامج التنمية الجهوية. هذه الأهداف كلها مهمة، لكن جمعها في الوقت نفسه، أي في مشروع قانون مالية سنة 2027، يخلق ضغطا كبيرا على ميزانية. لذلك يجب تقييم المشروع ليس فقط بحجم النفقات، بل بقدرته على ترتيب الأولويات وتحويل النمو إلى وظائف وخدمات أفضل، مع الحفاظ على عجز لا يفوق 3%.
3: وما هي الفرضيات الأساسية وهل تبدو لكم واقعية؟
7: تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين بفعل توترات الجيوسياسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا الحرب الأوكرانية الروسية وما يرافقها من تداعيات على أسعار الطاقة وسلاسل التوريد، فضلا على تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام. وبالأرقام تفترض الحكومة نسبة نمو في حوالي 5.3% بالنسبة لسنة 2026 التي هي بصدد الانتهاء. أما بالنسبة لسنة 2027 فالتوقع أو الهدف هو 4.1% مقابل 3% في تقدير المندوبية السامية للتخطيط، وفقط 2.9% بالنسبة لبنك المغرب. وتتوقع الحكومة أيضا نسبة نمو في 4.2% سنتي 2028 و2029. تفترض الحكومة في توقعاتها بالنسبة لهذا المشروع القانون محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، وتعتمد سعرا للنفط في حدود 75 دولار للبرميل. وللعلم فلا يزال اليوم هذا السعر في حدود 100 دولار للبرميل تقريبا، كما تفترض سعر غاز البوتان في حدود 500 دولار للطن، عوض ما نعرفه اليوم اللي في حوالي 800-900 دولار للطن حاليا. يتوقع مشروع مالية 2027 أيضا نسبة تضخم في 1.6% خلال سنة 2027، ومعدل صرف الدولار بالنسبة للدرهم الدولار عندها 9.465 درهم. هذه فرضيات ممكنة ومعقولة كسيناريو مرجعي، لكنها غير مضمونة، فكل منها ينطوي على مخاطر. فالمندوبية السامية للتخطيط كما أشرت تتوقع نسبة نمو فقط في 3%، وبنك المغرب لا يتوقعها إلا في 2.9%. لذلك يجب تقديم نسبة النمو في 4.1% كسيناريو مرجعي، والتهيئ لخطة بديلة إذا كان الموسم الفلاحي أقل جودة مثلا، أو ارتفعت أسعار الطاقة، أو تباطأ الطلب الخارجي الموجه للاقتصاد المغربي. وعليه فهذه الفرضيات معقولة اليوم، لكنها تبقى رهينة بتطورات الظرفية الدولية التي لا تزال تتسم كما يعلم الجميع بعدم اللياقين، وأيضا حساسة للجفاف وللتوترات الجيوسياسية. فلو ظل مثلا سعر النفط مرتفعا، أو تعاقبت مواسم الجفاف أو موسم الجفاف لا قدر الله، أو تباطأ الاقتصاد الأوروبي أكثر مما هو متوقع، فسوف تتعرض توازنات لضغوط جديدة. لذلك في نظري يجب أن تتضمن الميزانية هامشا احتياطيا، وحتى سيناريوهات بديلة للتعامل مع الوضع إذا تم في المستقبل.
3: وماذا عن العجز والدين الأستاذ التهامي؟ وهل يمكن تمويل 350 مليار درهم؟
7: بالنسبة لأهم التوازنات الماكرو اقتصادية، كان الهدف الأول هو إبقاء عجز الميزانية في حدود 3% بين سنتي 2027 و2029، وهنا أيضا يتوقع بنك المغرب عجزا بنسبة 3.5% سنة 2027 مثلا، وكذلك الدفع بمديونية الخزينة نحو الانخفاض إلى حوالي 63% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2029. حاليا تغطي احتياطات العملة الصعبة في بلادنا أكثر من 7 أشهر من الواردات حسب المعطيات الحكومية، حيث تدعمها مداخل السياحة وتحويلات المغاربة مغاربة العالم، وأيضا الاستثمارات الأجنبية في بلادنا، وهذا وضعية مريحة في الحقيقة. لكن العجز التجاري اتسع لأن الواردات ارتفعت بنسبة أعلى من ارتفاع يعني بالنسبة للصادرات، والتحدي هو تمويل الدولة الاجتماعية أيضا والاستثمار دون رفع الدين بشكل مقلق، حيث أن مخاطر التجاوز كبيرة. أما عن 350 مليار درهم التي أعلن حزب الأصالة والمعاصرة الذي سيقود الحكومة، فهي كلفة إضافية تراكمية خلال 5 سنوات، أي حوالي 70 مليار درهم سنويا في المتوسط، وليست نفقات بالنسبة لسنة 2027 وحدها، فهي موزعة على 5 سنوات مبدئيا. الحزب يعول أساسا على نسبة نمو على الأقل في برنامجه متوسطة في 5%، تختلف عن النسبة التي أعلنت عنها الحكومة في التهيئ بالنسبة لقانون مالية ومشروع قانون مالية 2027. وإذا بقيت نسبة النمو في حوالي 3% فقط فلن تتحقق نفس المداخل، لذلك لا يمكن تأكيد قابلية التمويل إلا بعد تحديد كلفة كل إجراء ومصدره سنة بعد سنة وخطة للتعويض إذا لم يتحقق النمو. إذا بنيت المداخيل على نسبة نمو مثلا في 4.1% ثم اقترب الواقع من نسبة نمو في 3%، فستضطر الحكومة المقبلة إلى الاختيار بين تقليص بعض النفقات، تأجيل وعود قد جاءت فيها في الانتخابات، أو تعبئة موارد جديدة، أو قبول عجز إضافي يعني وعلى الأقل مؤقتا، وأيضا زيادة في المديونية، أو كذلك الجمع بين كل هذه الحلول حسب ما تقتضيه الظروف. لذلك ستتوقف المصداقية العامة لمشروع الميزانية على فعالية الإنفاق واستدامة المداخل، وأيضا جودة تنفيذ ما جاءت به يعني الأحزاب المشكلة التي تشكل الحكومة.
3: وهل في نظركم من الطبيعي أن تعد حكومة ميزانية قد تطبقها حكومة أخرى؟
7: تساؤل المشروع تماما، هو الجواب هو نعم، فمن الطبيعي أن يبدأ الإعداد بالنسبة لمشاريع قوانين الميزانية على الأقل في هذه السنة قبل الانتخابات، لأن إعداد الميزانية يستغرق شهور، ويجب إيداع المشروع قبل 20 أكتوبر دستوريا، ثم على الصعيد القانوني والدستوري الأمر سليم تماما، لأن الدولة لا تتوقف أثناء الانتخابات، فالإدارة مطالبة بالاستمرارية وتوفير المعطيات للحكومة المقبلة، فلو انتظرنا نتائج الانتخابات لبدأ الإعداد وليوجد المغرب نفسه بدون ميزانية مصوت عليها لسنة 2027، وهذا في الحقيقة سيناريو كارثي من الناحية الإدارية. لكن الحكومة الجديدة في طبيعة الحال تستطيع مراجعة الأولويات وإعادة توزيع النفقات واقتراح تدابير مختلفة، ثم تعرض المشروع على البرلمان، فالمشروع يوضع في 20 أكتوبر أي بعد الانتخابات، لكن التوجهات المعلنة في يوليوز ليست بعد ميزانية نهائية بل هي مشروع، ويمكن للحكومة الجديدة أن تؤكد تلك الاختيارات أو تعدلها أو تعيد ترتيبها، كما أن للبرلمان الجديد أن يناقش المشروع ويعدله ويصوت عليه وفق القواعد. إذن الاستمرارية الإدارية ضرورية، والمسؤولية السياسية النهائية تعود للحكومة الجديدة وللبرلمان الجديد، فالفخ المحتمل ليس في الحقيقة قانونيا على الأقل في نظري، بل الفخ في ضيق الموارد إذا كانت الفرضيات متفائلة أكثر من اللازم، أو كانت الالتزامات السابقة ثقيلة على الحكومة المقبلة، أي في ضيق هامش المناورة الذي تركته الحكومة المنصرفة للحكومة المقبلة، فجزء كبير من النفقات مرتبط بالأجور وبالدين أو خدمة الدين والتعويض والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية والمشاريع المتعددة التي تنبني على عدة سنوات. إذن في نظري ليس هناك إشكال لا قانوني ولا دستوري لتقوم الحكومة المقبلة في إعادة النظر في مشروع قانون المالية الجديد وأن يصوت عليه البرلمان الجديد، ليس في ذلك أي إشكال إلا ما هو عمليات يمكن للحكومة أن تستدركها حتى ولو وضع قانون المالية في البرلمان.
3: الأستاذ عبد الخالق التهامي الخبير الاقتصادي كنت معي من الرباط، شكرا جزيلا لك.
7: أهلا وسهلا.
8: Camera ready and action.
9: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
6: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
4: مستمعنا الكرام، في إطار تغطيتنا للأخبار الدولية، ينهي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية مهمته في العراق اليوم بعد 12 عاما ساهم خلالها بدحر المتطرفين، لكن وجوده تسبب كذلك بتوترات داخلية. مستمعنا الكرام، قبل الموجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على الساحل والمناطق القريبة بين الدار البيضاء وأسفي وكذا جنوب تزنيت، وغائما جزئيا إلى صافر في الغالب بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة في مراكش، 34 درجة في وجدة، 32 درجة في كل من فاس، العيون، بني ملال، 30 درجة في الرشيدية، 29 درجة في أكادير، و 28 درجة في كل من الرباط والدار البيضاء وطنجة. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس في كل من الجزائر، القاهرة ونواكشوط، بينما يكون الجو غائما غالبا في تونس وغائما جزئيا في طرابلس. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر، 31 درجة في كل من تونس والقاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 28 درجة في أبيجان، 30 درجة في لاغوس، 32 درجة في داكار، 20 درجة في ياوندي، 13 درجة في جوهانسبورغ، و 27 درجة في نيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 27 درجة في بيروت، 35 درجة في بغداد، و 39 درجة في مكة المكرمة. في باقي مدن العالم تسجل 24 درجة في باريس، 28 درجة في روما، 22 درجة في طوكيو، 20 درجة في مونريال، و 24 درجة في نيويورك. الخامسة والنصف صباحنا بميديا، موعد الموجز الإخباري مع ميلاني بينتو.
10: Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, c'est historique. Au Maroc, Fatima Zahra Mansouri, nommée chef du gouvernement au Maroc par le roi Mohamed VI. C'est une première dans les annales du royaume. Une femme à la tête de l'exécutif. Fatima Zahra Mansouri était maire de Marrakech et ministre sortante de l'aménagement et du territoire national dans le gouvernement de Aziz Aranouche, auquel elle succède. Lui incombe aujourd'hui la tâche de former un nouveau gouvernement suite aux élections législatives d'il y a une semaine. Elle devra donc dans les prochains jours organiser des concertations afin de former une majorité gouvernementale avec les membres de son parti, le PAM, arrivé en tête des élections avec 97 sièges. Nous analyserons cette nomination tout au long de nos prochaines éditions. Et à 8h15, nous serons en direct avec Abdullah Tourabi, journaliste et chroniqueur marocain, avec qui nous reviendrons sur cette étape majeure au Maroc. Dans le reste de l'actualité, une marche nationale s'organise à Tunis le 17 octobre. Un appel de 9 grandes organisations nationales et structures de la société civile. L'objectif, dénoncer et s'ériger contre la vie chère, la dégradation du pouvoir d'achat, la hausse du chômage et de la précarité, ainsi que le recul des services et des infrastructures publiques, mais aussi le déclin de la liberté d'expression de la presse, d'association et de manifestation pacifique. La guerre entre l'Iran et les États-Unis pourrait reprendre de plus belle. Un avertissement hier de Téhéran qui menace de frapper des infrastructures du Moyen-Orient si sa sécurité était compromise, alors qu'il attend une réponse officielle de Washington à sa dernière proposition visant à rouvrir le détroit d'Ormuz. Après plus de 7 mois de conflit et d'impasse diplomatique, les discussions indirectes ont repris la semaine dernière entre Américains et Iraniens en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, mais leur issue reste très incertaine. Des attaques aussi en Israël, c'est ce qu'annonce et redoute le Premier ministre israélien. Hier, Benjamin Netanyahou a mis en garde contre de possibles attaques avant les élections législatives du 27 octobre. Le dirigeant d'opposition Yair Lapid l'accuse de chercher à semer la peur avant un scrutin très serré. C'est dans ce contexte que la Syrie a annoncé hier avoir arrêté au sud du Golan, occupé par Israël, 3 membres d'une cellule affiliée au Hezbollah libanais qui projetait, selon elle, des attaques. Les nouvelles autorités syriennes sont hostiles au groupe chiite pro-iranien qui a combattu aux côtés du précédent pouvoir de Bachar al-Assad durant la guerre civile. Guerre commerciale mondiale, c'est le sujet au cœur des discussions de la réunion des ministres du commerce du G20. Ils doivent entamer aujourd'hui des discussions donc sous l'égide des Américains qui, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les frappent de droits de douane, les accusant de fermer les yeux face au travail forcé ou encore de fausser la concurrence mondiale. Et puis une autre guerre en Europe, cette fois-ci en Ukraine. Une guerre qui s'intensifie depuis ces dernières semaines. 2 personnes ont été tuées cette nuit dans des frappes russes sur Kiev et 4 autres ont été blessées. C'est une annonce ce matin de l'administration militaire locale. La Russie continue son invasion russe en Ukraine, débutée il y a bientôt 5 ans. Voilà pour ce flash d'information. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 6h30 pour le début de Matin Info. En attendant, je vous souhaite un très bon réveil à l'écoute de nos programmes.
6: Média pour toutes les générations.
4: Une voix, deux langues.

0: راديو 1 صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عمق التحديات البيئية عبر فقرة إيكولوجيا. فالماء الذي نرتوي منه اليوم هو ذاته الذي عبر العصور في دورة طبيعية متواصلة تربط بين السماء والأرض، لكن مع زحف السدود وتراجع الغطاء الغابوي وتفاقم آثار التغير المناخي، لم يعد السؤال فقط كيف نحمي مواردنا المائية، بل هل يمكن أن تختل هذه الدورة الحيوية التي بدأت بقرون عصية على القطاع؟ الجواب في عدد جديد من فقرة إيكولوجيا مع زميل أيمن الأحمد.
2: هل يمكن أن تتعطل دورة المياه؟ الماء الذي نشربه اليوم قد يكون هو نفسه الماء الذي شربه الإنسان قبل آلاف السنين. كيف؟ لأن الماء لا يختفي، وإنما يتحرك باستمرار في دورة طبيعية تحافظ على الحياة فوق الأرض. من البحار والمحيطات والأنهار والتربة والنباتات يتبخر الماء بفعل الحرارة، يصعد إلى الغلاف الجوي، يتكاثف، ثم يعود إلى الأرض على شكل أمطار أو ثلوج، وهكذا تبدأ الدورة من جديد. لكن ماذا يحدث عندما نتدخل في هذه الدورة؟ السدود تغير مسارات الأنهار، والاستعمال المكثف للمياه في الزراعة يستهلك كميات ضخمة، والتوسع العمراني يغير طبيعة التربة وقدرتها على امتصاص المياه. أما إزالة الغابات فتؤثر في جزء مهم من هذه الدورة. والغابة هنا ليست مجرد أشجار، الأشجار تمتص الماء من التربة ثم تطلق جزءا منه إلى الغلاف الجوي. هذا الماء يساهم في تكوين الرطوبة والسحب، ويمكن أن يعود لاحقا إلى الأرض على شكل أمطار. لذلك عندما تختفي الغابات لا نخسر الأشجار فقط، بل نغير أيضا حركة الماء في الطبيعة، وتزداد الضغوط مع تغير المناخ الذي يؤثر في معدلات التبخر وأنماط الأمطار وتوزيع المياه بين المناطق. ولفهم حجم هذه الدورة يكفي أن نعرف أن نحو 520 ألف كيلومتر مكعب من المياه تتساقط على سطح الأرض سنويا تقريبا، في مقابل كميات قريبة منها تعود إلى الغلاف الجوي بالتبخر. إنها دورة ضخمة ودقيقة في الوقت نفسه، وأي اختلال كبير في إحدى حلقاتها يمكن أن يعني مزيدا من الجفاف في منطقة ومزيدا من الفيضانات في منطقة أخرى. وفي النهاية، حماية الماء لا تعني فقط ترشيد استهلاكه، بل تعني أيضا حماية الدورة الطبيعية التي تجعل الماء يعود إلينا.

مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلى الرابعة، هذا تذكير بأهم الأنباء. العاهل المغربي الملك محمد السادس يستقبل بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة المعاصرة، ويعينها رئيسة للحكومة ويكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية ينهي اليوم رسميا مهمته في العراق بعد 12 عاما من المساهمة في دحر هذا التنظيم. إيران تعلن انتظارها ردا أمريكيا على مقترحها بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، متوعدة بمهاجمة البنى التحتية الإقليمية ما لم يسمح بتصدير نفطها مع دخول الحرب شهرها الثامن. الناخب المغربي محمد وهبي يبدي ارتياحه لأداء أسود الأطلس إثر الفوز على ليسوتو بهدفين نظيفين بجنوب إفريقيا لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

0: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تداول مستخدم شبكات التواصل الاجتماعي وتفاعلات واسعة رافقت الإعلان الرسمي عن تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لمنسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة كأول امرأة تتولى هذا المنصب رفيع المستوى في تاريخ البلاد. وتحولت تفاصيل اللحظة وما رافقها إلى الموضوع الأكثر تداولا على المنصات الرقمية، حيث انتشرت صور ومقاطع فيديو توثق لحظة استقبالها بالقصر الملكي متبوعة بلقطات حية من مقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط وسط أجواء من الحماس العارم وهتافات قيادات الحزب التي اختلط فيها الفرح الحزبي بالطابع الاستثنائي للمناسبة. وامتدت المتابعات الرقمية لتشمل سعادة مشاهد من المسار السياسي للمنصوري بدءا من قيادتها لعمودية مدينة مراكش كأصغر عميدة آنذاك وصولا إلى رأسها للقيادة الجماعية للحزب، حيث اعتبر المتابعون أن هذا التعيين يمثل تحولا فارقا في تمكين المرأة المغربية في مراكز القرار. في المقابل حظيت التصريحات واللقاءات الصحفية التي أعقبت التكليف بمتابعة واسعة خاصة مع ارتباط ولايتها الحكومية المرتقبة بتحديات كبرى وعلى رأسها الاستعدادات والتنظيم الميداني لكأس العالم 2030. ومن بين التعليقات المتفاعلة مع الخبر عبر منصات التواصل نقرأ، حيث كتب أحد المعلقين لحظة دخول امرأة لمقر رئاسة الحكومة هي خطوة فارقة في التاريخ السياسي المغربي، والمهم الآن هو الأثر الميداني للسياسة القادمة. معلق آخر كتب مشاهد الاحتفال في مقر الحزب والبهجة بالتعيين تعكس قيمة الحدث كرمزية، لكن حجم الملفات الاقتصادية والصحية المنتظرة يضع هذه الحكومة أمام امتحان حقيقي.
1: ميديا مراكش 105.3، فاس 101.4.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الثقافية عبر ركن لنعبر، تأخذنا إلى كواليس الفن السابع، حيث يعود فيلم متاهة بان للمخرج غريميرو ديل تورو إلى قاعة السينما بعد 20 عاما من عرضه الأول في نسخة مرممة تمنح هذه الأيقونة الخالدة حياة جديدة ابتداء من يوم الجمعة المقبل. فما هي أبعاد الفنية التي تجعل هذا العمل يستحق الاكتشاف من جديد؟ الركن الثقافي مع زميل بلال مرميد.
3: أهلا بكم، سأنتظر أفلاما مغربية تستحق لأكتب عنها بعضا من سطور. حاليا ليس هناك ما يثير. أكتب اليوم عن الفيلم الحدث على الصعيد العالمي، نسخة مرممة ينتظرها عشاق السينما في العالم بعد غد الجمعة لواحدة من أهم كلاسيكيات السينما الحديثة، فيلم الكبير غييرمو ديل تورو بانز لابيرانت لو لابيرون دو بان، فيلم متاهة بان نسخة مرممة 4K تقتحم القاعات إذن بابتداء من 8 أكتوبر بعد 20 عاما من العرض الأول للفيلم ضمن مسابقة مهرجان كان. كانت تلك الدورة الأولى التي أغطيها لميديا وصفق له الجمهور حينئذ لأزيد من 22 دقيقة. انبهر الخلق، لكن لجنة التحكيم كانت قد اختارت فيلم الريح التي تهز الشعير The Wind That Shakes the Burly لكبير آخر هو كين لوتش. وقعت أشياء كثيرة منذ ذلك التاريخ، ومنها أني شاهدت في معقل كثيرة جديد غييرمو ديل تورو وأيضا كين لوتش وحاورتهما معا، بل وكان غييرمو ديل تورو ضيفا خاصا على ميديا وميديا تي في من مهرجان مراكش السينمائي الدولي في الأفام في العام المنصرم. الآن يعرض شريطه المرمم في القاعات العالمية، وشريطه المرمم هذا شاهدته في عرض عالمي أول في مايو الماضي في كان. فيلم متاهة بان يعد إذن من أبرز أعمال غييرمو ديل تورو ومن أكثرها خصوصية. أحداثهم تدور في إسبانيا تحت حكم فرانكو، وتحديدا في العام 1944. الطفلة أوفيليا التي جسدت شخصيتها إيبانا باكيرو تحاول الهروب من قساوة الواقع عبر عالم خيالي مليء بالمخلوقات الغريبة والرموز الشاحبة. يبقى مشهد الرجل الشاحب واحدا من أكثر اللحظات رسوخا في ذاكرة السينما الحديثة. وحش نائم يستيقظ، وفي داخل كل واحد منا نسخة منه، وهذا الكائن مصدره يعود لذكرى من طفولة غييرمو ديل تورو، ذكرى طفولية قديمة عاشها المخرج داخل إحدى الكنائس في غوادالاخارا المكسيكية، حين رأى تمثالا لقديسة تحمل عينيها على طبق. المهم، الصورة ظلت عالقة في ذهنه لعقود قبل أن تتحول إلى أحد أكثر وحوش السينما إثارة للفتنة والإعجاب. حين أجريت مع غييرمو ديل تورو اللقاء الذي بث على ميدي أن وميدي أن تي في في نوفمبر من العام المنصرم، سألته إن كان الذكاء الاصطناعي سيساهم في النسخة المرممة. جوابه كان واضحا، هو ضد الذكاء الاصطناعي الذي لا يلجأ له بحسبه إلا سينمائي غبي. حول الفيلم بنفسه إلى تقنية 3D يدويا. غييرمو ديل تورو كرر مرارا بأنه يرفض الذكاء الاصطناعي لأنه يريد أن يسهم في حماية جمال الفن. الآن شريطه المرمم متاهة بان سيدخل القاعات العالمية وسيشاهده الملايين، وأتمنى أن تتاح فرصة مشاهدة النسخة المرممة للبعض منكم. بعد كل ما ذكرت، يأتي البعض ليطلب مني أن أترك هذا الموضوع وأكتب عن سكيتشات كثيرة مجمعة على شكل أفلام كوميديا. أبداً لن أفعل ذلك، أحترم اجتهاد الجميع طبعاً، لكني قدمت وأقدم وسأقدم دوماً ذلك الخيار الآخر المتاح للمتتبع المغربي والمغاربي ليثق بهذا المتتبع. ليس من مصلحتنا جميعاً أن نشبه بعضنا البعض ونقدم نفس الأشياء بنفس التعليب وأحياناً بنفس الكلمات. ولن أشرح أكثر لأني شرحت كل شيء، والسلام إلى الغد.

0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على الساحل والمناطق القريبة بين الدار البيضاء وأسفي وكذا جنوب تزنيت، وغائما جزئيا إلى صافي في الغالب بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة في مراكش، 34 درجة في وجدة، 32 درجة في كل من فاس، العيون، بني ملال، 30 درجة في الرشيدية، 29 درجة في أكادير، و 28 درجة في كل من الرباط والدار البيضاء وطنجة. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس في كل من الجزائر، القاهرة ونواكشوط، بينما يكون الجو غائما غالبا في تونس وغائما جزئيا في طرابلس. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر، 31 درجة في كل من تونس والقاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 28 درجة في أبيجان، 30 درجة في لاغوس، 32 درجة في داكار، 20 درجة في ياوندي، 13 درجة في جوهانسبورغ، و 27 درجة في نيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 27 درجة في بيروت، 35 درجة في بغداد، و 39 درجة في مكة المكرمة. في باقي مدن العالم تسجل 24 درجة في باريس، 28 درجة في روما، 22 درجة في طوكيو، 20 درجة في مونريال، و 24 درجة في نيويورك. السادسة صباحاً بميديا، لحظة التحق بنا محفوظ ولد السالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا، أهلاً بكم إلى عناوين النشرة. العاهل المغربي الملك محمد السادس يعين فاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة ويكلفها بتشكيل الحكومة لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ المملكة. في أول تصريح لها بعد التعيين، فاطمة الزهراء المنصور تصف اللحظة بالتاريخية وتؤكد أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات الملك والمواطنين. ولي العهد السعودي ونائب الرئيس الإماراتي يبحثان في الرياض علاقات البلدين والأوضاع بالمنطقة في أول لقاء على هذا المستوى منذ الفتور الذي عرفته العلاقات بين الدولتين نهاية العام الماضي بسبب الملف اليمني. في رياضة السادسة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، المنتخب المغربي يوقع فوزه الثانية تواليا بعد انتصاره على منتخب ليسوتو بهدفين نظيفين في مباراة جمعتهما أمس بجنوب إفريقيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونستهلها من المغرب. في مشهد يحمل عدة دلالات تكرس ثبات النموذج الديمقراطي المغربي، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي في الرباط فاطمة الزهراء المنصور منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج التشريعيات، حيث عينها رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الفريق الحكومي الجديد لتصبح أول امرأة تتولى هذه المهمة في تاريخ المملكة. وفي أعقاب الاستقبال الملكي أدلت المنصوري بتصريح للصحافة

0: عبرت فيه عن سعادتها بالتشريف الملكي وعن فخرها باختيارها من قبل العاهل المغربي كأول امرأة تقود الحكومة. نستمع إلى مقتطف من تصريح فاطمة الزهراء المنصوري.
1: بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا امرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا، بل فخر لجميع نساء الوطن اللي دائما صاحب الجلالة آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية، آمن بأن المرأة المغربية تستحق منا الاحترام والتقدير. فهذه رسالة موجهة لجميع نساء المملكة بأن سنشتغل مع الجميع أكيد كمجتمع، ولكن في نفس الوقت أنا كامرأة تنعرف الظروف ما تتمر المرأة، تنعرف كذلك بأن توجيهات سيدنا في هذا الاتجاه كانت واضحة باش إن شاء الله يكون عندنا مجتمع منسجم بجميع القوات الحية دياله.
0: فاطمة الزهراء المنصور التي عينها العاهل المغربي أمس رئيسة للحكومة ازدادت في العام 76 900 بمراكش، وهي سليلة بيت خبر عراقة الإدارة الترابية وكياسة الدبلوماسية، بيئة مكنتها من تشرب مبادئ العمل السياسي مبكرا لتصقل شخصيتها وكفاءتها بمزيج من التجارب والخبرات، بدءا بالمحاماة مرورا بتدبير الشأن المحلي والاستوزار وانتهاءا بتكليفها برئاسة الحكومة. عن دلالات هذا التعيين ورسائله الدستورية والسياسية نستمع لتوضيحات محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش. حاوره يوسف النعماني.
2: تعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصورية الملصقة للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة بحكم أن هذا الحزب تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها يعكس حرص صاحب جلالة الملك محمد السادس على احترام وضمان الاختيار الديمقراطي الذي دشنته المملكة المغربية، خاصة مع دستور 2011 الذي تمنى صناديق الاقتراع وجعل تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى، وتعيين سيدة المنسقة للقيادة الجماعية يتمن كل المجهودات التي بذلتها المملكة المغربية من أجل تحقيق المساواة بين النساء والرجال فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات العامة، وهذا ينسجم ومقتضيات دستور 2011 التي تؤكد خاصة من خلال مقتضيات الفصل 30 على ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات حتى تتبوأ المرأة المكانة السياسية اللائقة بها، وبالتالي فهذا التعيين يعكس هذا المستوى الجد المتقدم الذي وصلت إليه المملكة المغربية فيما يتعلق بإحقاق المساواة وتتمين مختلف المواطنين والمواطنات بغض النظر عن أجناسهم، وهذا كذلك يساير ويعكس كل المجهودات التي بذلت في هذا المجال.
0: أشاد المعهد الجمهوري الدولي الأمريكي أمس بالأجواء الهادئة والمنظمة والشفافة التي ميزت اقتراع 23 شتنبر على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تجاوزت نسبة المشاركة بشكل كبير للمعدل الوطني على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة. وأكد المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أنه أوفد فريقا من الخبراء لمراقبة هذه الانتخابات في الأقاليم الجنوبية، لافتا إلى أن السلطات أشرفت على سير مجريات الاقتراع التشريعي بكل مهنية ونزاهة. إلى ملف الأنباء الدولية، بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب الرئيس الإماراتي أمس في الرياض الأوضاع في المنطقة في أول لقاء على هذا المستوى منذ الفتور الذي عرفته العلاقات بين البلدين نهاية العام الماضي على خلفية الملف اليمني. حول دلالات اللقاء والتقارب بين السعودية والإمارات نستمع من مكة المكرمة لتوضيحات الأكاديمي والمحلل السياسي عبد الحفيظ محبوب. حاوره يوسف النعماني.
3: بحاجة أن يعني ترص صفوف دول الخليج جميعها حول هذا التهديد لإعادة سيادة اليمن وإعادة دمج في دول مجلس التعاون الخليجي. أنا أعتقد الدول كلها بحاجة إلى بعضها، كل الدول بينها ملفات خلافية، في نفس الوقت هناك ملفات مشتركة أكثر من الملفات الخلافية، خصوصا في زمن

0: التحديات التهديدات. الدول تتكتل وتتكاتب وتواجه هذه التحديات. فإذا هناك هندسة للإقليم، هندسة للمنطقة، هندسة للممرات، فلا بد أن تتوحد الجهود ما بين جميع هذه الدول وعلى رأسها الدول المؤثرة والفاعلة. ولا يمكن أن تبقى هذه الخلافات سائدة أو مسيطرة، بل هذه الخلافات تتلاشى وتندثر أمام هذه التحديات والتهديدات.
1: أعلنت إيران أمس أنها تنتظر ردا من الولايات المتحدة على مقترحها الجديد بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مع توعدها في الوقت عينه بمهاجمة بنى تحتية في المنطقة ما لم يسمح لها بتصدير نفطها، وذلك بعدما دخلت الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثامن. في العراق، ينهي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش اليوم مهمته في البلاد بعد 12 عاما ساهم خلالها بدحر الإرهابيين، لكن وجوده تسبب كذلك بتوترات داخلية. رياضيا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027 حقق المنتخب المغربي فوزه الثانية تواليا بعد انتصاره أمس على منتخب ليسوتو بهدفين نظيفين. نتابع التفاصيل في تقرير وديع وحدي.
2: واصل المنتخب المغربي مساره المميز في تصفيات كان 2027، فمنذ صافرة الانطلاق كان الضغط المغربي واضحا والاستحواذ حاضرا بحثا عن هدف يفتح الطريق نحو الانتصار. محاولات أناحي والخنوس والعناوي اصطدمت بتكتل دفاعي لليسوط محكم، إلى أن جاء الفرج في آخر دقائق الشوط الأول. إبراهيم دياز كان في الموعد ونجح في هز شباكه مانحا المنتخب المغربي أفضلية مستحقة. مع بداية النصف الثاني حاول منتخب ليسوتو العودة ببعض المحاولات المحتشمة، لكن التغييرات التي أقدم عليها الناخب الوطني محمد وهبي أعادت الحيوية والسرعة إلى الخط الأمامي بدخول حكيمي والزلزولي ورحيمي. وفي الدقيقة 81 جاء التأكيد، سفيان رحيمي يصنع وعز الدين أناحي ينهي، والهدف الثاني يضع حدا لطموحات منتخب ليسوتو. انتصار جديد إذا لأسود الأطلس وثلاث نقاط ثمينة ترفع رصيد المغرب إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة في المجموعة الأولى بعد فوز أول على الجابون بالنتيجة ذاتها. نستمع لردة فعل ياسين بونو بعد هذا الانتصار.
3: أوكي ميسي، يعني تعاملنا مع المباراة بشكل جيد، لاعبين يعني داروا مباراة كبيرة الحمد لله، ما كانتش مباراة سهلة، واخا الخصم يعني ما كانش في المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي، ولكن كما تعرف هنا في الميدان ديالو ديما كتكون مباراة صعبة، وبالأخص أرضية الملعب تاهي ما كتعاونش، ولكن صراحة اللاعبين لعبوا بواحد التركيز كبير وكان بغي نهنيهم.
2: المغرب ينتصر ويحافظ على العلامة الكاملة إذن، ويواصل بثبات رحلته نحو كأس أمم إفريقيا 2027.
1: شكرا لك وديع، بهذا ينتهي عرض السادسة في ختام الكلمة، مباشرة لك عبد العالي.
4: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن مع فقرة جولة الصحف مع خلدون. خلدون صباح الخير.
5: صباح الخير عبد العالي.
4: خلدون، البداية من المغرب وبالتعيين التاريخي لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة، كيف تناولت الصحف الوطنية هذا التعيين كأول امرأة ترأس السلطة التنفيذية في تاريخ المغرب؟
5: الملك يعين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة ويكلفها تشكيلها، العنوان بالعريض في الصباح المغربية. الصحافة تتفاعل بقوة مع التعيين وتنقل بلاغا لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. من هي فاطمة الزهراء المنصوري؟ هذا السؤال أول في عناوين الصحف والمواقع الإخبارية مغاربية وعربية. الملك آمن بقدرة المغربيات وسنبدأ مشاورات تشكيل الحكومة، تصريح المنصوري يبرز في العناوين. هذه لحظة تاريخية، فلأول مرة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة. تعيين المنصوري يتوج توجها ملكيا بشأن تمكين النساء في مناصب عليا، عنوان إسبريس. يأتي تعيين المنصوري تتويجا لمسار تصاعد الحضور النسائي المغربي في مواقع التدبير الحكومي والمؤسساتي والسلكين الدبلوماسي والقضائي، ولاسيما خلال عهد الملك محمد السادس، تقول الجريدة. وقد انتظرت النساء في المغرب حتى سنة 1997، أي بعد الاستقلال ب 41 40 سنة لولوج الحكومة حينما عين الملك الراحل الحسن الثاني 4 نساء كاتبات الدولة. المرأة الحديدية من المحاماة وعمودية مراكش إلى قمة السلطة التنفيذية، قصة صعود أول رئيسة حكومة مغربية فاطمة الزهراء المنصوري تدخل التاريخ السياسي للمغرب من أوسع أبوابه بالعريض في صحيفة الشرق الأوسط. لأول مرة في تاريخها ستترأس امرأة الحكومة المغربية عنوانة لوموند. منذ أسابيع كان اسمها يتردد ضمن المرشحين الأوفر حظا لهذا المنصب، وعندما سئلت عن احتمال تعيينها في اليوم التالي للانتخابات قالت السيدة في مؤتمر صحفي: سيكون ذلك شرفا عظيما لي. القصة إذن تتفاعل، ماذا عن اليوم التالي للتعيين؟ سيسيل حبر كثير في هذا الإطار.
4: خلدون، جولة الصحف تقودنا إلى الشرق الأوسط ومن العراق تحديدا، الذي يطوي اليوم صفحة المهمة العسكرية لقوات التحالف الدولي.
5: التحالف الدولي يغادر العراق اليوم، داعش والمستجرات والسلاح أسئلة معلقة. القصة في النهار اللبنانية. العراق يطوي اليوم صفحة المهمة العسكرية لقوات التحالف. ترامب: إيران في وضع سيء للغاية ولا أعرف ما إذا كانت ستستسلم. تصريحات الرئيس الأمريكي تتناقلها الصحف والمواقع الإخبارية صباح اليوم. إضراب 29 من سبتمبر، تظاهر أكثر من 200 ألف شخص في فرنسا للمطالبة بمزيد من الموارد في القطاع العام. القصة في لوموند. التجمعات أتت استجابة لدعوة أطلقها تحالف نقابي واسع. نعود إلى إفريقيا، تحديدا إلى السودان وإلى إثيوبيا. أخطر ما في شرارة تيغراي هو احتمال خروجها من الإطار الإثيوبي، لأن السودان المجاور يعيش أصلا حربا مدمرة في وقت تربط فيه الخرطوم علاقات متشابكة مع أطراف الأزمة الإثيوبية. وتحذر التايمز من أن أي تصعيد كبير في إثيوبيا يمكن أن يمتد إلى السودان، في حين ترى تيليغراف أن تداخل النزاعات والتحالفات في المنطقة قد يحول الحرب الإثيوبية إلى جزء من أزمة أوسع في القرن الإفريقي. وتزداد المخاطر بسبب وجود توترات متزامنة في السودان والبحر الأحمر، مما يجعل أي تدخل إضافي من القوى الإقليمية عاملا قادرا على توسيع رقعة المواجهة. هذا ما في جولتنا.
4: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
6: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
7: موضوع الأسبوع.
6: أخواتي إخواني فلاحة، في موضوعنا هذا السيمانة في هذا النص الأول من ميتنا، واللي هو على التخلاط ديال الأدوية الكيماوية في الضيعة عند الفلاح، تكلمنا على الأهمية ديال الموالمة ولا الانسجام كما سميناه ديال المواد والأشكال اللي يمكن تكون عند هذا الموالمات ولا قلة الانسجام. واليوم نتكلموا على الانسجام الزراعي اللي تهم الفلاحة والزراعة اللي غادي نرشوا عليها هذيك التخليطة اللي وجدناها عندنا في الفيرما ديالنا. والسبيل التذكير، الانسجام هو حيت كل مادة ولا دواء تيقبل على المواد والأدوية الأخرى اللي تخلطات معاه. أما الانسجام الزراعي أي اللي تيهم الفلاحة ولا الزرعة اللي تنويو نداويوها بهذيك التخليطة، هو أول شرط خاصو يتوفر في المواد والأدوية كلها إلا بغينا نخلطوها. أي خاصها تليق كلها لهذيك الزرعة ولا هذاك النوع ديال الشجر، تليق بالفترة ديال النمو ديال هذيك الزرعة. أي بعبارة أخرى، إذا كانت الفلاحة بحال الشجر مثلا واصلين لمرحلة ديال النوارة، خاص كل الأدوية اللي بغينا نخلطوها عندنا ما تدير حتى مشكل للنوارة ديال هذاك الشجر. ومن هنا تنفهموا أن هذا الشرط ديال الانسجام الزراعي ما متوفرش في جوج ديال الأدوية، واحد تيدار وقت النوارة والآخر ما خاصو يتدار حتى الوقت تبدأ تغلاض الغلة. خاص هذه الأدوية كذلك تكون تتلق للرش في نفس الطقس، فإلا كان دواء خاصو يترش في حرارة عالية وواحد آخر خاصو البرودة عادي يمكن يترش، إذن ما بيناتهمش انسجام زراعي. كذلك الانسجام الزراعي تيهم الكمية ديال الماء اللي خاص يترش معها كل دواء في كل كتار، ما خاصش واحد يطلب لنا 1000 يترو في الكتار والاخر يطلب غير 200 يترو في الكتار. كذلك الماكينه اللي يطلب كل الدواء للرش ديالو على الزراعه خاصها تكون وحده، ماشي غير الماكينه بل حتى الرشاشات والبزابز يكونوا بحال بحال. إذن هذه بعض الشروط اللي خاصة توفر بين الأدوية الكيماوية اللي بغينا نخلطوها عندنا في الضيعة ديالنا قبل ما نفكروا في حوايج أخرين. وإلا كان شي مشكل ما بيناتهم في واحد من هاد الشروط ما كايلاش نزيدوا للقدام، الانسجام الزراعي ما متوفرش، إذن ما يمكنناش نخلطوا هاد الأدوية عندنا في الفيرما ديالنا.
7: ملاحظة اليوم،
6: اليوم تكلمت لكم على الانسجام الزراعي اللي خاصو يكون ما بين جوج ديال الادويه الكيماويه ولا جوج ديال المواد بغينا نخلطوهم ونداوي بهم مداويه وحده الشجر ديالنا ولا الزراعه ديالنا. وقلنا بان هذا الانسجام الزراعي ولا المهلمه الزراعيه هو ان هذه الادويه بجوج خاصها تكون تتليق بهذه الزراعه وتليق بها في نفس الوقت، بحال مثلا وقت النواره ولا وقت تكوين الغله. وكمثال على هذا الشيء الا خدينا شجر الحواميد مثلا، يمكننا نقولوا ان ما بين الدواء اللي تنرشوه ضد السوسه النواره والدواء اللي تنديروه باش نحافظوا على النواره بيناتهم انسجام زراعي، لانهم تيمكن يترشوا على الشجر في نفس الوقت اي وقت النواره. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.
4: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة ضمن فقرات هذا الصباح، محطة نخصصها لتوقيعات وتوقيع اليوم مع المؤشر. فبعد التعرف على نتائج اقتراع 23 من شتنبر وفي انتظار تشكيل الحكومة المقبلة، تبرز أجندة مكثفة مثقلة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية كبطالة الشباب وتفاقم التفاوتات المجالية واستدامة النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من أن كثيرا من هذه المؤشرات يدق ناقوس الخطر، إلا أنها تحدد بدقة معالم الإصلاح وأولويات الحكومة المرتقبة. تفاصيل هذه التحديات يرصدها لنا الزميل زهير التومي في توقيع المؤشر.
8: في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، تتناسل القراءات المستشرفة لأولويات الجهاز التنفيذي المقبل، خاصة على الجبهة الاقتصادية التي تهمنا في هذا الركن. فبنظري لن يكون أمام الفريق الحكومي الذي سيتشكل ترف اختيار الملفات الاقتصادية والاجتماعية المستعجلة التي يريد الاشتغال عليها، فهي معروفة ومدرجة في برامج مختلف الأحزاب التي خاضت السباق الانتخابي منها الظرفي والبنيوي. ملفات اختزلها بمنأى عن أي لون حزبي في عينة من المؤشرات الحمراء التي من المفروض أن تسائل أي فاعل سياسي أو حكومي. لنبدأ بهذا الرقم الدال، فما يقارب من 3 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة هم خارج المدرسة والتكوين والسوق الشغل. إنها ليست فقط مشكلة بطالة، بل خطر هدر لرأس المال البشري يفترض أن يكون محركا للنمو. ثانيا، أكثر من 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في الاقتصاد غير المنظم بما له وعليه، ما يجعل إدماج هذه الأنشطة تدريجيا في الدورة الاقتصادية المنظمة إحدى معارك الإصلاح الأساسية. ثالثا، نحو 2.5 مليون مغربي ما زالوا يصنفون في خانة الفقر رغم تراجع نسبة هذه الآفة في المملكة بشكل لافت في السنوات الأخيرة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول فعالية برامج الدعم الاجتماعي. رابعا، ما يناهز 5 ملايين شخص من الساكنة النشطة يمارسون عملا ولا يتوفرون على حق التقاعد، علما أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية كان قد تعهد بتعميم حق التقاعد في أفق العام 2025. خامسا، تنتقد العديد من التقارير المحلية والدولية تردي جودة التعليم، أحدثها نتائج البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ المعروف اختصارا ببيزا الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي صنفت المنظومة التعليمية المغربية في ذيل الترتيب. وهنا لا يتعلق الأمر بتقييم دولي عابر، بل بجودة الرأس المال البشري الذي سيغذي اقتصاد الغد المبني على الابتكار والرقمنة. سادسا، تكشف معطيات الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن حاجة إضافية إلى أزيد من 83 ألف مهني صحي، بينهم أكثر من 27 ألف طبيب، لسد الخصاص ورفع كثافة الموارد البشرية الصحية. سابعاً، ثلاث جهات فقط تستحوذ مجتمعة على نحو 60% من الناتج الداخلي الإجمالي، نسبة تزكي تشخيص مغرب السرعتين وتعمق مظاهر التفاوتات المجالية. ثامناً وأخيراً، تفيد توقعات بنك المغرب بأن نسبة النمو برسم العام المقبل ستكون محصورة في أقل من 3%، ما يعني عودة الأداء الاقتصادي المتواضع بعد الطفرات الاستثنائية المسجلة في السنوات الأخيرة للولاية الحكومية المنتهية. هذه الأرقام السلبية لا ترسم بالضرورة لوحة قاتمة عن الاقتصاد المغربي الذي حقق خلال ربع القرن الأخير قصص نجاح مبهرة في عدة قطاعات يعترف بها القاصي والداني، غير أنها تحدد معالم طريق من المفروض أن ترشد صانع القرار السياسي والاقتصادي خلال الخمس سنوات المقبلة من عمر الولاية الحكومية الجديدة.
4: مستمعينا الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. أنقل لكم تحية مهدي عصراوي في الإخراج لحظات، تلتقون مع ميلاني بينتو في برنامج متى أنفو. بقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.

0: c'est la météo agricole.
1: الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في السواحل والمناطق القراب لهم اللي ما بين العريش واسفي، بحال حتى في جنوب الخط تندرارا طنطان. اما في النواحي الاخرى الحال مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا مع الشمس. الريح غادي يصوت شمالي ولا شمالي شرقي في غالب النواحي، والقوه ديالو معتدله عامه. الرطوبه في الجو هابطه لقلب من 40% في جل المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحليه القليله فاش غادي تطلع الكثر شويه من 45%. الحراره وسط النهار في نفس المستوى ديال البارح، ما بين 25 و28 درجه في ناحيه الريف، ما بين 25 و32 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 26 و33 درجه في اللوكوس، ما بين 27 و35 درجه في ناحيه عبده، ما بين 28 و32 درجه في دكالة، ما بين 28 و40 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29 و35 درجة في الحوز، ما بين 29 و37 درجة في ناحية السوس، ما بين 30 و34 درجة في تفيلات، ما بين 31 و34 درجة في ناحية الضرعة، 32 و33 درجة في الشاوية وناحية سايس، ما بين 32 و34 درجة في ناحية الغرب، ما بين 33 و36 درجة في ناحية تادلة، وما بين 34 و38 درجة في السادية الحمراء. وفي هذا الطقس ما خاش الإخوان في اللحم مالين شجر المندرين البكرية والكليمونتين والنافيل، كذلك ينساو التتبع ديال تكاثر الدبانات السراتيت في الشجر ديالهم، لأن هذا الطقس مازال موالمها ويمكن يشجعها تضرب الغلة وهي ما بقى لها والو والدجنة، وتكون الخسارة كبيرة. إلا بدأت تبان في الكيسان والقريعات ديال الفخاخ اللي معلقين في الشجر ديال هاد الأصناف، خاصهم يداويو ضدها بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدها، وبالخصوص اللي ما تتخلي حتى شي آثار في الغلة اللي يمكن تدير شي مشكل للمستهلك من بعد. إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Mahfoud Oussalek nous a rejoint en studio. Il est 7h tout de suite. Le journal Sbah al-Khair Mahfoud.
2: Sabah al-Khair Mélanie, Sabah al-Khair Moustamiina. Ahlan bikoum ila anawini nashrah. العاهل المغربي الملك محمد السادس يعين فاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة ويكلفها بتشكيل الحكومة لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ المملكة. بعد التعيين الملكي لفاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة، تحديات عديدة مطروحة على أجندتها، من أبرزها تشكيل أغلبية حكومية قادرة على ضمان الانسجام داخل الحكومة وتأمين الدعم البرلماني اللازم. مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين حول إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. المحادثات سبقها لقاء الأسبوع الماضي بنيويورك بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فلاديمير زيلنسكي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ومستهلها من المغرب. في مشهد يحمل عدة دلالات تكرس ثبات النموذج الديمقراطي المغربي، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي في الرباط فاطمة الزهراء المنصور منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج التشريعيات الأخيرة، حيث عينها رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الفريق الحكومي الجديد لتصبح أول امرأة تتولى هذه المهمة في تاريخ المملكة. وفي أعقاب الاستقبال الملكي أدلت المنصور بتصريح للصحافة عبرت فيه عن سعادتها بالتشريف الملكي وعن فخرها باختيارها من قبل العاهل المغربي كأول امرأة تقود الحكومة. فاطمة الزهراء المنصور التي عينها العاهل المغربي رئيسة للحكومة ازدادت في العام 76 900 ألف بمراكش، وهي سليلة بيت خبر عراقة الإدارة الترابية وكياسة الدبلوماسية، بيئة مكنتها من تشرب مبادئ العمل السياسي مبكرا لتصقل شخصيتها وكفاءتها بمزيج من التجارب والخبرات، بدءا بالمحاماة مرورا بتدبير الشأن المحلي والاستيوزار وانتهاءا بتكليفها برئاسة الحكومة. عنها نتابع هذا البورتري ليوسف النعماني.
3: احنا جايبين تقديرنا للمرحلة، جايبين مساهمتنا في المسار الديمقراطي ديالنا.
4: هي واحدة من أبرز الوجوه النسائية في المعارضة.

0: المعارك السياسية المغربية، اكتسبت خبرة واسعة في العمل المحلي والبرلماني والحكومي على مدى أكثر من عقد. فاطمة الزهراء المنصوري رأت النور في مدينة مراكش، محامية متخصصة في القانون، درست بالجامعة المغربية قبل أن تتابع دراستها في فرنسا والولايات المتحدة في مجالات قانون الأعمال والشركات. بدأت المنصوري مسارها المهني كمحامية بهيئة المحامين بمراكش، وبعد سنوات التحقت بالعمل الحزبي مع تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008، وفي سنة 2009 انتخبت عمدة لمدينة مراكش لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب، في خطوة اعتبرت محطة مهمة في مسار مشاركة المرأة المغربية في تدبير الشأن المحلي، ثم عادت إلى منصب العمدة مجددا بعد انتخابات 2021. شغلت المنصور عضوية مجلس النواب لعدة سنوات قبل أن تعين في أكتوبر 2021 وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن حكومة عزيز أخنوش. عززت موقعها بحزب الأصالة والمعاصرة في فبراير 2024 بتوليها منصب منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب.
1: احنا المواطن تنعيش معاه تنواكبه.
0: تميل المنصور إلى خطاب سياسي أقل صخباً وأكثر وضوحاً، مستندة إلى كفاءتها المهنية وخبرتها الحزبية ودروس سنوات من تدبير الشأن المحلي التي تعززت بتجربتها الحكومية.
2: في تصريح لميديا استحضر البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة محمد مهدي بن سعيد رمزية التعيين الملكي لفاطمة الزهراء المنصوري لتولي رئاسة الحكومة، وتوقف في هذا التصريح كذلك عند انتظارات المغاربة من الحزب والائتلاف الحكومي المزمع تشكيله. نستمع إلى تصريح محمد مهدي بن سعيد متحدثا لمراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
3: اولا نعتز بتعيين ديال سيدنا الله ينصرو للاخت فاطمه الزهراء المنصوري. هذا التعيين له اهميه وله رمزيه كبرى، لا بالنسبه للاصاله والمعاصره ولا اعتقد بالنسبه للمراه المغربيه ككل، لان اول امراه تترأس حكومه هنا في المغرب. وطبعا بالنسبه للاخت فاطمه الزهراء هذا مسار طويل للعمل السياسي، هي مارست منذ تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة في جميع الهياكل ديال الحزب، من المجلس كعضوة في المجلس الوطني آنذاك، كمنتخبة، كرئيسة مجلس بلدي، حتى لرئاسة المجلس الوطني، واليوم إلى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة. وفي نفس الوقت كيف ما كتعرفوا هو تكليف، لأن هناك انتظارات كبرى من طرف المغاربة. جينا ببرنامج انتخابي اجتماعي يتجاوب مع الإشكاليات الاجتماعية الاقتصادية والتحديات التنموية التي تتضرر بلادنا، وغنحاولوا إن شاء الله في إطار التحالفات المقبلة أن يكون في يعني البرنامج الحكومي المقبل يمشي في هذا التوجه المنتظر من طرف المغاربة، لأن نجاح الأخت فاطمة الزهراء ونجاح الحكومة المقبلة ونجاح المغرب قبل ما يكون نجاح سياسي.
2: بعد تعيينها من طرف الملك محمد السادس رئيسة للحكومة، تدخل فاطمة الزهراء المنصوري المرحلة السياسية المقبلة محملة بعدد من الاستحقاقات والتحديات، في مقدمتها تشكيل أغلبية حكومية قادرة على ضمان الانسجام داخل الحكومة وتأمين الدعم البرلماني اللازم. وتطرح هذه المهمة أسئلة حول طبيعة التحالفات الممكنة وتوزيع الحقائب الوزارية وأولويات المرحلة المقبلة في ظل انتظارات اقتصادية واجتماعية متزايدة. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات سعيد الخمسي رئيس المركز الدولي للدراسات والإعلام، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
4: تعيين المنصور أنهى مرحلة الانتظار وفتح في اعتقادي مباشرة مرحلة أكثر تعقيدا، مرحلة تطرح تحدي بناء أغلبية مريحة وتحدي توزيع الحقائب وتحدي صياغة البرنامج الحكومي وتحدي ضمان انسجام العمل البرلماني لفروق الأحزاب التي ستشكل الأغلبية، ثم الانتقال من شرعية الانتخابات إلى شرعية الإنجاز وتحدي تفعيل الوعود الانتخابية التي رفعتها في هذه الانتخابات التشريعية الأحزاب، خصوصا أننا عشنا تشكيل المعارضة قبل تشكيل الحكومة، فأحزاب مثل العدالة والتنمية وتحالف اليسار قد عبر مبكرا عن اصطفافهما كمعارضة شرسة حسب تعبيراتهم حتى قبل الإعلان عن الحكومة وعن برنامجها، وتبقى تحديات التشغيل والقدرة الشرائية وإصلاح التعليم والنهوض بالصحة والماء والعدالة المجالية قضايا كبرى ستكون حاضرة دون شك بقوة في مفاوضات وتنازلات فاطمة الزهراء المنصوري مع من سيشكلون أغلبيتها ويشكلون الحكومة التي ترأسها.

0: في الأيام القادمة.
1: إلى ملف الأنباء الدولية. في التطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية، أعلن في كييف عن مقتل طفل وامرأة وإصابة 4 آخرين في ضربات روسية. وعلى الصعيد الدبلوماسي، قال مسؤول أمريكي أمس إن كيرل ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات وصفها بالبناءة مع مسؤولين أمريكيين حول إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك المبادرات المحتملة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة في فترة ما بعد الحرب. زيارة المسؤول الروسي للولايات المتحدة جاءت بعد لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلانسكي الأسبوع الماضي في نيويورك. وقال زيلانسكي بالمناسبة إنهما ناقشا إمكانية وقف إطلاق النار على الأهداف المتعلقة بالطاقة. حول مساعي ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وسياق ذلك، نستمع من واشنطن لتعليق الإعلامي والمحلل السياسي داي يعقوب.
2: هذا اللقاء بين المسؤولين الأمريكيين والمسؤولين الروسيين يدخل في محاولة ترامب أن يحقق نصرا كبيرا قبيل الانتخابات النصفية. معلوم أن ملف الحرب على أوكرانيا تراجع في اهتمامات الرئيس ترامب خلال الأشهر الماضية بسبب الملف المتعلق بالحرب على إيران، وحاليا يريد تحقيق انتصار، وبالتالي هو يحاول أن يستعيد من جديد ديناميكية الدبلوماسية الأمريكية لتسريع مفاوضات، خصوصا أن موسكو تتباهى بانتصاراتها على أرض الواقع وتقدمها داخل الأراضي الأوكرانية في ظل أيضا انحسار الضغط الأوروبي من أجل أوكرانيا، بالتالي ويحاول أن يحرك المفاوضات من جديد على أمل أن تساعد في تحسين سمعته لدى المواطنين الأمريكيين الذين باتت الملفات الخارجية مهمة لديهم.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة. في ختامه الكلمة مباشرة لك Mélanie.
3: Merci Mahfoud Oulsalek pour ce journal. On vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Il est 7h10 sur Medi 1. C'est l'heure de faire un tour des actualités sportives. C'est bien sûr Sport Matin avec nous, Wadi Wahti. Bonjour Wadi.
4: Bonjour Mélanie.
3: Ah, ce matin, bien sûr, hein, on parle de ce match d'hier. Retour sur la victoire des Lions de l'Atlas, donc 2-0 face aux Lesotho.
4: وصل المنتخب المغربي ميلاني مساره المميز في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، فمنذ صافرة البداية أمس ضد ليسوتو لحساب الجولة الثانية من تصفيات الكان، كان الضغط المغربي واضحا والاستحواذ حاضرا بحثا عن هدف يفتح الطريق نحو الانتصار. محاولات أناحي والخنوس والعيناوي اصطدمت في البداية بتكتل دفاعي محكم لليسوتو، إلى أن جاء الفرج في الدقيقة 45. إبراهيم دياس كان في الموعد ونجح في هز شباك مانحا الأسود أفضلية مستحقة قبل نهاية الشوط الأول. مع بداية النصف الثاني حاول منتخب ليسوتو العودة إلى المباراة، لكن التغييرات التي أقدم عليها الناخب المغربي محمد وهبي أعادت الحيوية والسرعة إلى الخط الأمامي بدخول حكيمي والزلزولي ورحيمي. في الدقيقة 81 جاء التأكيد، سفيان رحيمي يصنع وعز الدين أناحي ينهي، والهدف الثاني يضع حدا لطموحات منتخب ليسوتو. انتصار جديد لأسود الأطلس وثلاث نقاط ثمينة ترفع رصيد المغرب إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بعد فوز أول في الرباط الجمعة الماضية على الجابون بالنتيجة ذاتها. الجابون للتذكير تفوقت أمس على النيجر بهدفين نظيفين وتحتل وصافة هذه المجموعة. محمد وهبي الذي اختار تغيير نسبة كبيرة من التشكيلة الأساسية التي دخلت ضد الجابون أمام ليسوتو يتحدث عن هذا الانتصار الهام والنقاط الثلاثة الجديدة ضد ليسوتو.
5: نحن راضون عن رحلتنا إلى ليسوتو، وكانت هذه الزيارة الأولى بالنسبة لي على وجه الخصوص. أعتقد أننا سيطرنا على مجريات المباراة بالكامل، لكن كما أقول دائما نحن لا نتحدث كثيرا عن أرضية الملعب، ومع ذلك لا شك أن اللعب على أرضية من هذا النوع فرض علينا أن نكون دقيقين جدا من الناحية الفنية، سواء في التمرير أو في تناقل الكرة أو الاقتراب من مرمى المنافس، وقد صنعنا بعض الفرص وكانت لدينا العديد من الإمكانيات. أعتقد أننا بحاجة إلى تحسين بعض الأمور، لكنني أرى أننا قمنا بعمل جيد إلى حد كبير. واجهنا فريقا يتمركز في كتلة دفاعية

0: متماسكة جدا وفي ظروف لم تكن مثالية. لذلك يمكننا القول إن الأمور سارت بشكل جيد. نحن راضون.
1: 4 أهداف إذن في مباراتين، ومن الأسماء الثابتة التي لا تتغير في حراسة المرمى ياسين بونو حارس عرين الأسود بعد تألقه في اللحظات الأخيرة في مباراة الجابون الأولى يوم أمس ضد ليسوتو. كان شبه راح ياسين بونو في ظل الاستحواذ الكبير للمغرب وأيضا ضعف خلق الفرص من قبل منتخب ليسوتو. ماذا قال ياسين بونو في أعقاب هذا الانتصار؟
2: أوكي ميسي، يعني تعاملنا مع المباراة بشكل جيد، لاعبين يعني داروا مباراة كبيرة الحمد لله، ما كانش مباراة سهلة، وخا الخصم يعني ما كانش في المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي، ولكن كما كتعرف هنا في الميدان ديالو ديما كتكون مباراة صعبة، وبالأخص أرضية الملعب تاهي ما كتعاونش، ولكن صراحة اللاعبين لعبوا بواحد التركيز كبير وكنبغي نهنيهم.
1: وارتباطا بآخر مباراة في هذا المعسكر للمنتخب المغربي، مباراة غانا، حسم الاتحاد الغاني لكرة القدم الجدل الذي رافق مصير المباراة الودية المرتقبة بين الأسود وغانا بعدما أكد إلغاء المواجهة التي كانت مقررة يوم الأحد المقبل بالملعب الكبير بطنجة. جاء ذلك في ظل ما تنقلته وسائل إعلام مغربية تحدثت بأن مشاكل مادية وأيضا النتائج السلبية لمنتخب غانا عجلت بإلغاء هذه المواجهة من طرف واحد، في انتظار البلاغ الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي بدون شك تبحث عن إيجاد بديل للمنتخب الغاني من أجل ضمان خوض مباراة ودية يوم الأحد المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة. بالعودة إلى المباراة الأمس بين المغرب وليسوتو، أقترح عليكم اللحظة قراءة تقنية مع محلل البرامج الرياضية لميديا الإطار المغربي محمد مديحي.
3: كان من المنتظر أن مقابلة غتكون صعبة نظرا لأرضية الملعب، وزيادة على ذلك تغيير تقريبا في جميع المراكز، لا في قلب الدفاع كذلك الوسط وفي الهجوم، فتنظن بأن مقارنة مع مقابلة الكابون فكاينين تقريبا تغييرات تتوصل تقريبا 4 لاعبين، وهذا ماشي بالسهل. الحمد لله المنتخب المغربي سيطر بالطول والعرض، شفنا ليسوتو الرجوع ديالو للخلف فما ما خلاش مساحات المنتخب المغربي لأن تعرف القيمة ديالو، فتنظن بأن كانوا محاولة مسترسلة متنوعة فسيطرنا ولكن ضيعنا عدة فرص إلى حدود تقريبا دقة 45 إبراهيم بياز اللي بكل صراحة فحاول، هذا شيء ممتاز لأن باش يرجع للتهديف ورجوع ديالهم الإصابة شيء إيجابي. فكذلك البداية ديال الشوط الثاني فأكيد وابي بأن باش اللاعبين ما يكونوش إصابات فعملت تغييرات.
1: إذن نغلق ملف المنتخب الأول، لكن نبقى مع المنتخبات المغربية، حيث تعادل المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة مع نظيره الأسترالي بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعتهما أمس بمدينة سالو الإسبانية لحساب منافسات دوري دولي تحتضنه إسبانيا، وتندرج مشاركة العناصر المغربية التي يشرف على تدريبها أحمد القنطري في هذه البطولة استعدادا للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها نهائيات كأس العالم لأقل من 17 سنة المقررة بقطر خلال الفترة الممتدة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر 2026. دائما مع الفئات السنية للمنتخبات المغربية، هذه المرة منتخب الشباب أقل من 20 عاما وبطولة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كان 2027 لهذه الفئة. المنتخب المغربي أجرى يوم أمس آخر حصة تدريبية بالأراضي المصرية قبل مباراته المرتقبة اليوم أمام نظيره الجزائري لحساب المباراة الثانية في بطولة اتحاد شمال إفريقيا بعد التعادل في المباراة الأولى ضد المنتخب التونسي وذلك من دون أهداف. نشير إلى أن المنتخب المغربي الذي يقوده الإطار باتيلي يسعى إلى أن يصحح ويقوم العديد من الأمور التي ظهرت في مباراة تونس خاصة على مستوى الفعالية. تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين اللذين سيحتلان المركزين الأول والثاني في الترتيب النهائي لهذه البطولة سيضمنان التأهل إلى نهائيات كان أقل من 20 سنة 2027. أقترح عليكم أن نستمع إذن مستمعنا الكرام لزياد باها لاعب المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما يتحدث عن قمة الجزائر التي تنطلق في 1:30 ظهرا بتوقيت غرينتش. زياد باها:
4: نستعد لهذه المباراة بطموح كبير كما هو الحال.

0: حال بالنسبة لجميع المباريات، ونأمل في تحقيق الفوز من أجل حصد النقاط الثلاث والتمكن من التأهل إلى كأس أمم إفريقيا. الأجواء داخل المجموعة جيدة، فنحن جميعا متحدون ومركزون بشكل كبير على مباراة الجزائر، ونتمنى أن نحقق الفوز.
1: أوروبيا، حقق منتخب إسبانيا فوزا كبيرا وعريضا على ضيفه منتخب كرواتيا بأربعة أهداف لواحد في إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وسجل لامين يامال نجم برشلونة هدفين في الدقيقتين الثانية والثالثة والستين، وصنع هدفا لزميله مارك بوبيل في الدقيقة الحادية والثلاثين، وأضاف الرابع نيكو ويليامز في الدقيقة التاسعة والثمانين، ورفع هذا الفوز رصيد إسبانيا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بفارق 3 نقاط عن منتخب إنجلترا صاحب المركز الثاني. رفاق هاري كين تفوقوا من جهتهم على التشيك بهدفين نظيفين. دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم لن تجرى فيها المباريات من أجل إراحة المنتخبات، على أن تستأنف يوم غد بإجراء العديد من المباريات الأخرى، وتتواصل إذن فترة التوقف الدولية للفيفا، علما بأن فترة التوقف الدولية هذه المرة شهدت كما تعلمون تمديدها على عكس السنوات الماضية، حيث تم دمج الفترة التوقف لشتنبر وأيضا لأكتوبر، ما أتاح للمنتخبات خوض تقريبا 4 مباريات في فترة دولية واحدة. نذكركم إذن مستمعينا الكرام بأهم ما جاء في صباح الرياضة. فوز المنتخب المغربي على ليسوتو يوم أمس بهدفين نظيفين والعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الأولى في تصفيات كان 2027. والأخبار شبه رسمية، إلغاء المباراة، ليس المباراة وإنما تعذر حضور المنتخب الغاني إلى طنجة من أجل خوض المباراة الودية في انتظار بلاغ رسمي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وإيجاد بديل للمنتخب الغاني لإجراء هذه المباراة الودية. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة. الموعد القادم بالفرنسية رفقة الزميل منصف زمرات، لا تنسوا بعد موجز 9 صباحا برنامج بوديوم رفقة الزميل فؤاد الحناوي، والحديث بالتفصيل كل التفصيل عن أداء الأسود أمام ليسوتو. فاصل قصير بعده تواصلون باقي فقرات لوماتان فور رفقة ميلاني بينتو.
2: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. Matin Info, Mélanie Pinto.
3: Merci d'être avec nous sur Médien. Et comme je vous l'annonçais dans le sommaire, on va parler IA. Et oui, la course à l'intelligence artificielle est devenue une course au milliard. Et les montants donnent le vertige. En 2026, 5 des plus grands groupes technologiques pourraient consacrer entre 600 et 634 milliards de dollars à leurs investissements. Pour exemple, Amazon prévoit à elle seule environ 220 milliards. Alphabet pourrait dépasser les 200 milliards. Meta prévoit jusqu'à 145 milliards. Derrière ces chiffres, il ne s'agit plus seulement de développer de nouveaux logiciels ou de meilleurs. Les explications, signé Pierre Boussel.
4: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'intelligence artificielle direction les États-Unis, avec cette information qui va faire froid dans le dos. L'administration fédérale de l'aviation prévoit de tester un système baptisé SMART. Une première utilisation pourrait commencer dès la fin septembre autour de 3 aéroports à Washington. C'est un système qui doit analyser les horaires, la météo, la capacité des aéroports à accueillir telle ou telle aviation et les conditions dans l'espace aérien. L'objectif de SMART est d'anticiper les flux et de proposer des itinéraires alternatifs. Alors, on n'est pas encore sur le travail des contrôleurs aériens, mais le fait est, c'est que cela voudrait dire que l'IA commencerait à intégrer tous les éléments informatifs qui sont mis à la disposition des contrôleurs aériens pour prendre des décisions avec les avions que nous empruntons. Cela, bien évidemment, ne va pas manquer de faire parler dans le secteur aéronautique. Aux États-Unis toujours, ce procès sur les droits d'auteur qui fragilise les défenses de Microsoft et de OpenAI. Plusieurs groupes de presse ont produit des documents internes non publics selon les plaignants. Eh bien, il s'avère qu'une collecte massive de contenu a été pensée par l'intelligence artificielle pour ensuite le

0: البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمساً على الساحل والمناطق القريبة بين الدار البيضاء وأسفي وكذا جنوب تزنيت، وغائماً جزئياً إلى صافٍ في الغالب بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة في مراكش، 34 درجة في وجدة، 32 درجة في كل من فاس، العيون، بني ملال، 30 درجة في الرشيدية، 29 درجة في أكادير، و 28 درجة في كل من الرباط والدار البيضاء وطنجة. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس في كل من الجزائر، القاهرة ونواكشوط، بينما يكون الجو غائما غالبا في تونس وغائما جزئيا في طرابلس. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر، 31 درجة في كل من تونس والقاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 28 درجة في أبيجان، 30 درجة في لاغوس، 32 درجة في داكار، 20 درجة في ياوندي، 13 درجة في جوهانسبورغ، و 27 درجة في نيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 27 درجة في بيروت، 35 درجة في بغداد، و 39 درجة في مكة المكرمة. في باقي مدن العالم تسجل 24 درجة في باريس، 28 درجة في روما، 22 درجة في طوكيو، 20 درجة في مونريال، و 24 درجة في نيويورك.
1: Heure tout pile sur Médian, l'heure de votre journal avec Mahfoud Ould Salek. صباح الخير محفوظ.
2: صباح الخير ميلاني. صباح الخير مستمعينا، اهلا بكم الى عناوين النشرة. العاهل المغربي الملك محمد السادس يعين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، ويكلفها بتشكيل الحكومة لتصبح اول امرأة تتولى المنصب في تاريخ المملكة. في أول تصريح لها بعد تعيينها من طرف الملك محمد السادس رئيسة للحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري تصف اللحظة بالتاريخية وتؤكد أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات الملك والمواطنين. بارتياح كبير، الشارع المغربي يستقبل تعيين فاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة، ويتطلع لنجاحها في هذه المهمة من خلال الاستجابة المستعجلة للمواطنين، خصوصا في المجالين الاجتماعي والاقتصادي. التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش ينهي اليوم مهمته في العراق بعد 12 عاما ساهم خلالها في دحر الإرهابيين، والسلطات العراقية تؤكد قدرة قواتها المسلحة على منع ظهور التنظيم المتطرف. في رياضة الثامنة ضمن تصفيات كان 2027، المنتخب المغربي يوقع فوزه الثاني تواليا بعد انتصاره أمس على منتخب ليسوتو بهدفين نظيفين في مباراة جمعتهما بجنوب إفريقيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة وملفها الرئيس، تعيين فاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة. في مشهد يحمل عدة دلالات تكرس ثبات النموذج الديمقراطي المغربي، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي في الرباط فاطمة الزهراء المنصور منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج التشريعيات، حيث عينها رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الفريق الحكومي الجديد لتصبح أول امرأة تتولى هذه المهمة في تاريخ المملكة. وفي أعقاب الاستقبال الملكي أدلت المنصور بتصريح للصحافة عبرت فيه عن سعادتها بالتشريف الملكي وعن فخرها باختيارها من قبل العاهل المغربي كأول امرأة تقود الحكومة، واصفة اللحظة بالتاريخية، وأكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات الملك وجميع المواطنين. نستمع إلى مقتطف من تصريح فاطمة الزهراء المنصوري.
3: كهذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله

0: في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات ديال المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هاد الفترة ستكون فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصر الله.
1: فاطمة الزهراء المنصور التي عينها العاهل المغربي أمس رئيسة للحكومة ازدادت في العام 76 900 وألف بمراكش، وهي سليلة بيت خبر عراقة الإدارة الترابية وكياسة الدبلوماسية، بيئة مكنتها من تشرب مبادئ العمل السياسي مبكرا لتصقل شخصيتها وكفاءتها بمزيج من التجارب والخبرات، بدءا بالمحاماة مرورا بتدبير الشأن المحلي والاستوزار وانتهاءا بتعيينها رئيسة للحكومة. تعيين استقبله الشارع المغربي بارتياح كبير متطلعا إلى نجاحها في هذه المهمة من خلال الاستجابة للمطالب المستعجلة للمواطنين في عدة مجالات، خاصة منها الاجتماعية والاقتصادية. النموذج نسوقه من الرباط في هذا الروبورتاج لمراسلنا عادل الزبيري.
2: ارتياح في العاصمة الرباط بعد تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات التشريعية.
3: حدث كبير بصراحة، لأن تعيين المرأة لأول مرة في المغرب كيحيد ديك الصفة ديال الذكورية على رئاسة الحكومة.
4: الفخر ديالنا أننا تم تعيين رئيسة الحكومة امرأة، فهذا يعني دليل على مغرب ديال التغيير، مغرب ديال المقاربة التشاركية.
2: من قلب الساحة البيضاء في شارع محمد الخامس في العاصمة الرباط يربط عماد شنيول 29 عاما باحث في العلوم القانونية في سلك الدكتوراه بين تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء كأول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب وبين تفعيل الفصل 47 من الدستور.
5: بما أن فاطمة الزهراء المنصور هي منسقة للحزب، فكان المنتظر التعيين ديالها كأول رئيسة الحكومة في المملكة المغربية. أيضا أنها كانت دخلت للتاريخ ديال المغرب من قبل كأول عمدة تنتخب وهي عمدة مدينة مراكش.
2: من المرتقب أن تتجه الأنظار إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة في حي أجدال في العاصمة الرباط، حيث من المرتقب أن تبدأ المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية لتشكيل تحالف حزبي للحكومة المغربية المقبلة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: الرأي العام المغربي ومعه الأوساط الحقوقية والسياسية والأكاديمية تفاعل بإيجابية مع تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة، وهو المنصب الذي تتولاه امرأة لأول مرة في تاريخ المملكة. لرصد تفاعل الوسط الحقوقي مع هذا التعيين الذي كرس مكانة المرأة المغربية في أعلى مراكز صنع القرار في الجهاز التنفيذي، نستمع من الرباط لتعليق المحامي والناشطة الحقوقية فتيحة شتاتو، اتصل بها يوسف النعماني.
6: أول امرأة مغربية وأعتز بذلك لأنها أولا محامية وتنتمي إلى جسم المحاماة، ورابع رئيس حكومة من المحامون، هي الرابعة الآن يعني في إطار أنها محامية وأصبحت رئيسة الحكومة، وهذه رسالة تاريخية لن ننساها، وإشارة من صاحب الجلالة أنه مع الكفاءات المغربية وأنه مع المرأة متجها في إطار تمكين النساء من مراكز القرار كما جاء في واحد المجموعة ديال الخطابات دياله، وكذلك رسالة للفكر التقليدي الذي يعتبر المرأة بأنها تابعة وأنها غير قادرة لتسير، مع أن لدينا نساء أثبتنا وجودهن، المرأة فيها ثقة، وحنا فخورين أنه تكون عندنا امرأة رئيسة الحكومة، لأنها رسالة تؤكد وتفعل الدستور أكيد للفصل 19 للمناصفة، كذلك المجموعة ديال الحقوق اللي جاءت تتعلق بالمرأة في إطار الدستور، وكذلك تفعيلا للمسار اللي غادي فيه المغرب لمناهضة العنف والتمييز، وهذه رسالة أننا دولة تسير في إطار ديمقراطية وأنها لا تفرق بين الرجل والمرأة، ونتمنى لها التوفيق مع حكومة جديدة فيها امرأة هي التي يعني تسوق هذه الحكومة.
1: أشاد المعهد الجمهوري الدولي

0: جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استبدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: Matin Info, Mélanie Pinto.
2: Merci d'être avec nous, chères auditrices et auditeurs. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Mehdi, à la réalisation, ainsi qu'à Abdrahim et puis à la production, bien sûr. C'était Toufik. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 6h30 de l'actualité. Par contre, ça continue. C'est la synthèse de l'actualité de 9h, présentée ce matin par Abdelali Ezar. Sbah al-khair, Abdelali.
3: Sbah al-nour, Mélanie. يستهل الموجز من المغرب حيث تنطلق اليوم المشاورات بين حزب الأصالة والمعاصرة والأحزاب السياسية من أجل تشكيل أغلبية حكومية بعد تعيين الملك محمد السادس مساء أمس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة. وبحسب بلاغ لحزب الأصالة والمعاصرة فإنه من المنتظر هذا الصباح أن تجري المنصوري لقاءين منفردين مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، وسيتم عقد لقاء صحفي مباشرة بعد كل لقاء. في ذات السياق أجرت رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أمس اتصالا بعبد الإله بالكيران الأمين عام لحزب العدالة والتنمية من أجل عقد لقاء للتواصل. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد استقبل أمس بالقصر الملكي في الرباط فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر لنتائج التشريعيات، حيث عينها رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الفريق الحكومي الجديد. وفي عقاب الاستقبال الملكي أدلت المنصوري بتصريح للصحافة عبرت فيه عن سعادتها بالتشريف الملكي وعن فخرها باختيارها من قبل العاهل المغربي كأول امرأة تقود الحكومة، واصفة اللحظة بالتاريخية، وأكدت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات الملك وجميع المواطنين. إلى الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران اليوم أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق في المنطقة بعد أيام من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخطة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إن وزير الخارجية عباس عرقجي عرض خلال اجتماع الحكومة اليوم المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بزكشيان. تنطلق في العراق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها اختتمت رسميا مهمة التحالف الدولي الذي كانت تقوده لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وذلك بعد انسحاب قواتها من قاعدة جوية في أربيل في إقليم كردستان. في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة بلاده مع انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي قادته واشنطن لمدة 12 عاما. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنم اليوم إن عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي قد تكون أحد الخيارات من بين أخرى لمستقبل العلاقة الثنائية. وكان رئيس الوزراء العمالي أعلن في خطاب خلال مؤتمر حزب العمال في ليفربول أمس إنه يريد تقديم خيارات مختلفة للعلاقات الطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي في قمة من المقرر عقدها قبل نهاية العام. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
4: مبروك العبد الرحيم الحماني ونوال وزاني من مدينة الرباط، سيدي أحمد القنطري من الدار البيضاء، وأحمد الهراوي من ناظور، اللي فازوا بقسيمة شراء بقيمة 1000 درهم في قرعة جوال ديال اتصالات المغرب. سارعوا دابا، بقات أيام معدودة للمسابقة. شارجوا حتى نتوما ابتداء من 20 درهم وشاركوا في قرعة جوال باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية 2 أكتوبر.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
6: Et si vos bonnes résolutions se prenaient maintenant avec Mercedes-Benz, surclassez votre rentrée et transformez chaque trajet de votre quotidien en privilège. Offrez-vous le GLC à partir de 639 000 dirhams et la reprise de votre ancien véhicule aux meilleures conditions. Découvrez l'ensemble des offres disponibles dès aujourd'hui dans tout le réseau Tonechma. Pour en savoir plus, appelez le 0801 020 020 ou connectez-vous sur mercedes-benz.ma.
7: Tu cherches plus qu'une école ? Tu cherches

0: Un avenir solide.
1: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
2: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
1: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
2: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
1: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
2: Appelle le 06 67 65 28 63.
1: 06 67 65 28 63.
2: Lisa.
1: L'excellence d'un parcours.
2: L'assurance d'un avenir.
3: Oh, سمعتي بلي رباك تاكاتا؟
4: لا. اش كيبيعوا؟
3: ما كيبيعوش. بالعكس، جايين يحافظوا على سلامة الناس اللي عندهم أوبل، سيتروين، داس ولا جيب.
4: كيفاش؟
3: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بأرباك تاكاتا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
4: وشنو خاصني ندير؟
3: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو الشاسي ديالك، وإلا كان سيارتك معنية غيبدلوا لك الأرباك بسرعة في الحين أو فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858. سلامتكم هي الأولوية.
5: تحتل MC المرتبة الأولى في قائمة مدارس الهندسة الخاصة في المغرب، وهذا ليس صدفة. منذ 40 سنة تقوم MC بتكوين الكفاءة الأكثر طلبا، مع أكثر من 23 ألف خريج يشغلون مناصب مهنية. للدخول الجامعي 2026 اكتشفوا تكوينات جديدة في كل من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتطوير الرقمي والهندسة الكهربائية والهندسة المالية. التحقوا بنا اليوم لضمان مستقبلكم في أحد مراكزنا العشرين بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس، والآن في أكادير أو عبر مواقعنا MC.ma. MC مدرسة معترف بها من طرف الدولة.

0: حصري على كل اشتراك فلافي بغ انوي 5 جي اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقزيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد. ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5. يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
0: ميديا بوديوم.

بذات الشوق وذات الاشتياق، بذات المودة والمحبة الجارفة، وخصوصا بذات الابتسامة والطاقة الإيجابية التي لا حدود لها، لها ومثلها. نفتح أبواب برنامجكم بوديوم على مصراعيها، نستقبلكم بكل ورود العالم في هذا الموعد الرياضي اليومي. بوديوم الذي هو بالنسبة للعديد منكم أنتم أو في البرنامج كالزاد اليومي الذي تنتظرونه على أحر من الجمر. اثنان جوج دوي دو تو دوس، الرقم اثنان كان حاضرا بقوة في المباراة الإقصائية التي أجراها المنتخب المغربي أمس أمام نظيره من الليسوتو في إطار التصفيات المؤدية للعرس القاري بدول أوغندا، تنزانيا وكينيا الصيف القادم. ففي اليوم الثاني من أيام الأسبوع وفي ثاني لقاء إقصائي بصم المنتخب المغربي على فوزه الثاني في هذه التصفيات. ثنائية نظيفة، هي ثنائية ذاتها التي تجاوز بها أسود الأطلس منتخب الجابون في المواجهة الأولى. الأهم تحقق ألا وهو الفوز، نقاط الفوز الثلاث التي منحت الصدارة للأسود جعلتهم يقتربون أكثر من التأهل للعرس القاري، حيث الناخب المغربي محمد وهبي عمد لإجراء 6 تغييرات على التشكيلة التي كان قد رهن عليها في المواجهة السابقة بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرضا. المواجهة حملت في طياتها استنتاجات كثيرة، حيث قدم عدد من اللاعبين أوراق الاعتماد أكدوا أحقيتهم جاهزيتهم للدفاع عن القميص الغالي والنفيس كالوحدي ترغالين وأيس بودلال، ثم عناصر أخرى ظلت حبيسة اللعب الانفرادي وأحيانا الاستعراضي كأوناحي ودياز. ثم الورش الكبير للمنتخب المغربي محمد وهبي هو خط الهجوم وحتمية العمل على استغلال الفرص المتاحة في اللقاءات القادمة.

0: غوش كبير إذن ينتظر الناخب المغربي. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن مجددا في برنامج بوديوم كل صباح. جد مسرورين كما نقول دائما أن نتواصل معكم عبر جسر هذا البرنامج من الاثنين إلى غاية يوم الجمعة، وفي هذا النقل المشترك ما بين أثير ميديان راديو وشاشة ميديان تي في تستمعون إلينا على ميديان راديو وتشاهدوننا في نفس الوقت وفي نفس التوقيت على شاشة ميديان تي في بتجربة إعلامية منفردة على الصعيد الوطني على الصعيد المغربي. للمسرور أيضا أنا أتواصل مع الضيفين والصديقين اللذين سيرافقانني في هذه الحصة، بداية بالعائد سي محمد مديحي المدرب المغربي واللاعب الدولي السابق. سي محمد أهلا ومرحبا بك، جد مسرورين أن تؤتي مرة أخرى هذا الاستوديو وتنور هذا الاستوديو. سي محمد مرحبا.
1: شكرا، صباح الخير سي فؤاد، صباح الخير سي وديع، كذلك كل المشاهدين المتابعين المستمعين، كذلك الطاقم التقني ديال البرنامج، ومن نتكلموا على الحلقة ديال البارح على بيصار.
0: صديقي وديع أحتي أيضا يعود إلينا في البرنامج بعد غياب ليومين فقط. يا كنسي وديع ومرحبا بك مجددا. أنا كنت أقول لكم ثم أصدقاء ديالي ماشي مرحبا أنتم أبناء الدار، وخير كيف أخاك دائما الترحاب صديقي وديع.
2: مرحبا فؤاد، مرحبا بك، صباح الخير لك ولمحمد ولكل المستمعين والمشاهدين والمتابعين الكرام.
0: شكرا أصدقاء. اذا كنت بغيتي تقول لي شي حاجه؟
1: هذا البارح جبت موضوع تلاقيت مع الصديقه ديالي في الدار البيضاء وقال لي عفاك لما قول فؤاد ما جبتش هذه المواضيع
0: ديال الاكل في الصباح
1: في البرد. لا بيصاره
0: سير بيصاره، البارح حضرنا البيصاره مع سمير عجام. ان سمير عجام من عشاق هذه الاكله الخاصه بمدينه طنجه، البيصاره بطبيعه الحال، وانا تحدثت وقلت انها راه يعني فيها منافع كثيره، وإلا بغيتي نساليو البرنامج نمشيو ناخذوا شي نهبطوا كاملين. وديع الى عندك الوقت انت. مرحبا
2: مرحبا،
0: انا سي موكيبي على حسابي على حسابي فهمتي على حسابي. طيب اصدقائي، كما ذكرنا المنتخب المغربي البارح لعب بلون فونتين في جنوب افريقيا يعني امام منتخب ليسوتو هدفين لصفر. نمشي عندك وديع في البدايه، غير ذكرنا نعم. مجريات اللقاء كيفاش دازت بالنسبه للاهداف، كيفاش المجريات العامه ديال المباراه؟
2: هو اللقاء اولا فؤاد اجري في توقيت لم نعتده منذ مده بالنسبه للمنتخب المغربي، لانه منذ سنوات اصلا لم نتابع المنتخب المغربي يلعب في هذا التوقيت خارج المغرب. ولكن على العموم اعتقد بان المباراه كانت في اتجاه واحد، المنتخب المغربي كان تقريبا في شبه حصه تدريبيه لانه سيطر بالطول والعرض ازيد من 84% استحواذ في هذا اللقاء فؤاد، حضور جماهيري لم يكن نهائيا. اعتقد بان المباراه كانت ايضا فرصه لمحمد وهبي وسنعود لذلك لتجريب مجموعه من الاسماء الجديده، بل منحها فرصه ان تكون اساسيه منذ البدايه. تبعنا في الشوط الاول كانت هناك تضييع مجموعه من الفرص خاصه عبر الفرصه الذهبيه لعز الدين اوناحي، لكن بعد ذلك جاء الفرج عبر قدم ابراهيم دياز، كان خطا في الدفاع للوسوتو. لكن على العموم ايضا في الشوط الثاني تاخرنا في التقدم من جديد، انتظرنا الدقيقه 81 ليوقع اللاعب عز الدين اوناحي هدفا رائعا بعد جمله تكتيكيه ممتازه جدا واستلام الكره من رحمه والتمرير. في المجمل فؤاد اعتقد بان مثل هذه المباريات الاهم فيها نعم. صحيح هو النقاط الثلاث وضمان تقريبا شبه ضمان التاهل الى الكان، ولكن ايضا هناك خلاصات كثيره يجب ان نخرج بها من خلال هذه المباراة.
0: طيب القراءة التقنية ديالك سي محمد مديحي بالنسبة لهذه المواجهة كما ذكر وديع، الأهم في هذه المباريات بعيدا عن اللعب الاستعراضي أو اللعب ما كنلعبوش كنبحثوش على تيكي تاكا أو كنبحثوا على النتيجة، هي الأهم، كنبحثوا على الانسجام، كنبحثوا على خلق الأوتوماتيزمات ما بين مجموعة من اللاعبين، كان بحثوا أيضا على تجريب بعض اللاعبين. فرصة كانت متاحة بالأمس باش نشوفوا لاعبين آخرين في هذه التشكيلة ديال المنتخب، وناخذوا الرأي ديالك عاد نمشيو نشوفوا يعني حاجة بحاجة بالنسبة لك القراءة التقنية بشكل عام سي محمد مديحي.
1: هو بصراحة سي فؤاد، لأن مقارنة كما جاء في التقرير فالتغيير ديال ستة لاعبين مقارنة مع مقابلة الكابون ماشي بالسهل، لأن تقريبا في كل لين كاين تغييرات. وبالنسبه لهاد اللاعبين هذه تنظر بان مقابله ريفيرونس، لان الملعب ماشي نفس ليطا تقريبا اللي مولفين اللاعبين سواء في الانديه ديالهم ولا كذلك في الملاعب المغربيه، فتنظر بان اراحه تقريبا عدد كبير ديال اللاعبين اللي كانوا بالامس قريب كانوا الاعمده ديال الفريق كما تذكرت يا سي فؤاد. دابا ولينا تنشوفوا ما كاينش فرق ما بين تقريبا

0: مثلا لا سواء لاعبين اللي في خط الوسط الميدان ولا كذلك في الهجوم وحتى في الدفاع لقينا حل، لان تبودلال اللي حتى هو ولا اصبح ورقه اللي يقدر يعتمد عليها. انا اللي كان تيهمني البارح هو ديك ليطا ديال التيران، كنت متخوف من الاصابه تاع سي فؤاد، نتمنوا بان المزراوي ما تكونش شي اصابه اللي
1: الظهر ديالو،
0: هادشي اللي تنتمناو، لان بحال هاد المقابلات. وبالنسبه كتقنيا انا نتكلم على ان فريق اللي ما خلاش لينا مساحات، فريق تيدافع ب 10 لاعبين، فهنا كان الدرس ولا يعني امتحان بالنسبه للمدرب وهبي، على ان باش يلقى حلول، لان كاينين المنتخبات اللي اقوى دفاعيا، مثلا صلابه دفاعيه اللي تقدر تلقى معاهم مشاكل. فكانت البارح مقابله ريفيرونس بالنسبه للاعبين، الفوز وعدم تلقي اهداف فشيء ايجابي.
1: كلين شيت جديد بالنسبه ل يعني المنتخب المغربي، حصيله ايجابيه لحد الان بالنسبه لمحمد وهبي مع المنتخب اللي انهزم مره واحده في تقريبا في 13 مباراه، ان لم تخني الذاكره على حساب الحساب اللي حسبت، كتعرفوني شويه ضعيف في الحساب ماشي مشكل. فبالتالي يعني كلين شيت جديد بالنسبه للمنتخب المغربي. كما ذكرنا نمشيو، دعنا نقول نمشيو حاجه بحاجه، نمشيو نشوفوا المسائل اللي كانت زوينه، عاد مسائل اللي ربما يعني تثر عليها اكثر من علامات استفهام، مسائل زوينه اللي يمكن استنتاجات الجيده اللي نقدروا نخرجوا بها، وهي هاد اللاعبين اللي تمنحتهم الفرصه بالامس باش يبرهنوا على المؤهلات ديالهم، وبرهنوا على المؤهلات ديالهم وكانوا في مستوى الثقه اللي وضعها فيهم محمد وهبي، وهذا هو المطلوب من لقاءات بحال هذه لما كتواجه منتخبات اللي نقدروا اقل درجه. منتخب ليسوتو كيحتل المركز 46 بعد المئة، هذه في التصفيات هذه واحد سنه ونص او سنتين تقريبا كنا انتصرنا عليهم في وجده 7-0، وكان انا ذاك كان لاعب ابراهيم دياز كان سجل ثلاثيه، وهو صحيح. اللي عاد ومتخصص الان غير في هذا المنتخب ديال ليسوتو،
2: لانه خامس هدف
1: الخامس، لانه عقلنا انه في المباراه الاولى اللي كانت في اكادير كنا فزنا عليهم بصعوبه في الدقائق الاخيره بهدف ديال ابراهيم دياز، هدف لصفر كان تسجل عليهم ثلاثيه، والبارح قال لهم بلاتي انا نتكلم لكم بهذا ليسوتو. قال لهم ابراهيم دياز ليسوتو انا اللي كنعرف ليهم. فبالتالي العوده ديالو كانت مربعه، وهذه كما قلت الاشياء الجميله، وهي هاد اللاعبين خصوصا اللاعبين ثلاثه اللي دخلوا وابلوا البلاء الحسن، اللاعب الوحدي في يعني في الرواق اللي كان البارح في الرواق الايسر، الرواق الايمن، ثم من بعد مشى للرواق الايسر لما دخل اشرف حكيمي. أيت بودلال وسط الدفاع، كلنا كنا كنطالبوا بأيت بودلال انه يكون تعطاه الفرصه ديالو، ثم ايضا اللاعب تيرغالين على مستوى وسط الميدان، شيء جميل اننا نشوفوا ان هناك قطع غيار قادره على انها تعوض الغياب، هذا هو المهم، لان اللاعبين الاساسيين يعني هذاك ما كنتناقشوش فيهم، ولكن خصنا لاعبين اللي يجيو من دكه الاحتياط ويقدموا الاضافه.
2: صحيح فؤاد، يعني صباح اليوم قبل برنامج بوديوم يعني شو قمت بسرد اللائحه بالكامل 29 لاعب، تصور فؤاد بان بين مباراه الجابون وليسوتو اشركنا 23 لاعب بالضبط، وبالتالي هي نسبه كبيره جدا بالنسبه لمحمد وهبي ان تشرك 23 لاعب على 29، فهو امر غير سهل خصوصا امام مباريات مثل هذه. بخصوص الاسماء الشابه فؤاد، صحيح بان محمد وهبي قالها في ندوه صحفيه اخيره بعد مباراه الجابون، قال بان المعيار بالنسبة إليه هو الجاهزية، وهو أن لا يهمني هل هو لاعب شاب أو مخضرم، ولو أن هذا تصريح أراه دبلوماسي، أنا بكل أمانة لو كنا أمام منتخب قوي كالسنغال لنرى هذه الأسماء الشابة خصوصا كبودلال أو تيرغالين إلى غير ذلك، فهذه بكل صراحة. لذلك أعتقد
1: إلى فرضت عليك الظروف
2: لا طبعا لا، الإصابات والظروف الأخرى هذيك ما عندك ما تدير، ولكن أنا أتكلم على أن في بعض الأحيان حتى المدرب محمد وهبي يكون دبلوماسي، ولكن في نفس الوقت هو يستغل هذه المباريات، وهذا هو المفروض لما تلعب امام ليسوتو امام الجابون وانت تعرف بان يعني مركزك يفوقهم يعني دعنا نقول بشكل كبير جدا
1: سنوات ضوئية.
2: لذلك اعتقد بان هي فرصه مواتيه. صحيح دخل مثلا توفيق بن طيب سفيان الفوزي اول ظهور على الاقل لاستئناس بالاجواء، اللاعب الايت بودلال ليس ظهوره الاول ولكن ظهوره الرسمي الاول في التشكيله الاساسيه، قبل ذلك ياسير الزبيري دخل اساسيا، عبد الله وزان، فكل هذه الاسماء بطبيعة الحال يمكن أن نقول فؤاد بأنها أسهمت بشكل أو بآخر على الأقل في القول بأن المنتخب المغربي

0: توفر على بنك الاحتياط. واعتقد فؤاد بان محمد وهبي استخلص دروس مونديال 2022 وحتى مونديال 2026، لان كانت دائما مشاكل المنتخب المغربي هو في البدائل وقيمه هذه البدائل، وبالتالي من اجل تجهيز لاعبين بقيمه كبيره كبدلاء يجب اشراكهم في مباريات مثل هذه. ولو ان فؤاد اعتقد بان خط الدفاع أنا شخصيا لا أرى بأن يمكن أن نحكم، لأن لا الجابو لا لسوتو خلقوا مشاكل إلى الجابون في الفترة الأخيرة.
1: هي الأهمية ديال هذا، وأنا شخصيا كنت بغيت على الأقل كنت بغيت نشوف بوعدي أيضا يدخل. علاش؟ لأن هذه الأجواء هذه وهذه الملاعب هذه هي اللي غادي نلقاو في أوغندا وفي طنزانيا وفي كينيا من بعد حوالي أقل من سنة. الكأس إفريقيا راه غتكون في الصيف 2027، يعني بعد أقل من عشرة أشهر. فبالتالي أنا شخصيا كنت بغيت نشوف لاعبين آخرين اللي ما عمرهم لعبوا في القارة السمراء، وكنت حتى هنا على مثلا كأيوب بوعدي مثلا أو سمير المرابط، هذو لاعبين ما كيعرفوش، وشفنا الحالة ديال العشب والأرضية والطقس والحرارة، كنا بغينا يدخلوا لاعبين في هذه الأجواء باش يعرفوا شنو كينتظرهم، يعرفوا شنو كينتظرهم في المنافسات القارية، خصوصا لأن في كأس إفريقيا بعد النومات كيلعبوك مع جوج العشية كيف ما كان الحال في الكابون، ماشي في الكابون، في كوت ديفوار هذه واحد أربع سنوات
0: مع الكونغو الديمقراطي
1: لعبنا مع جوج أصدقائي. أنا كنت في الكابون ديك الساعة، راه ما يمكنش، راه أنت جالس والعرق ديالك يتصبب. الماتش لقاء ديال 8 العشية أنت جالس، فما بالك اللاعبين اللي كيلعبوا اللي كيجريوا. وانت سي محمد مديحي لعبتي في افريقيا ولعبتي في هذه الاجواء، العشب طالع بعد غير تمرير الكرات ياك
2: كيكون صعب،
1: كيكون صعب الا كان زعما تحدثنا على هذه القضيه، لان الملعب حنا كيجيك سهل انك تدخل تلعب الكره عادي، ولا راه الكره راه عندها المعايير ديالها، الملاعب عندها المعايير ديالها الى غير ذلك.
2: هو الامانه سي فؤاد بان مثلا الملاعب دابا في افريقيا تقريبا واحد يمكن 95% ولات شويه احسن بارابور مثلا لهاد السنوات اللي تكلمت يا سي فؤاد، يعني داكشي كارثي. ما عندكش ملعب للتدريب، هذاك الملعب اللي غتجري فيه المقابله فيمكن تتولي تجري وخايف الله يستر لا يوقع لك شي اونطورس. بالنسبه للسؤال الثاني يا سي فؤاد، هو مثلا ما تقدرش مثلا دابا شفنا المقابله ديال الامس بان ست التغييرات، الا درتي العدد الثماني اكثر غادي تدخل تقدر فهمتي ما غتكونش لوجيك، لان اي واحد متتبع بان ما يمكنش مثلا ناخب وطني ما بين مباراه ومباراه يغير لك تقريبا هو اللي جاري به العدد هو خمسه اربعه لاعبين، فهنا يمكن العدد اكثر. والحسنات وهبي على ان هاد اللاعبين كلهم صغار، انا متفق معك بان هذه هي الوقيته مع السي وادي، لان الا ما عطيتيهمش فرصه مع لي سوطو فتنظن في هذه الاجواء فما يمكنش تحاول دير تغييرات كبيره امام منتخبات اللي مصنفه، وكذلك تتكون مقابلات مصيريه تنظن بانك درس اللي كان بالامس كان في
1: هو اصدقائي، راه لما غتلعب مع المنتخب مصنفه يمكن حتى لدور ربع النهائي ديال كاس افريقيا الى جينا نحترموا، لان حتى في افريقيا تقدر يجيك واحد المنتخب اللي ماشي قوي. لما نتحدث المنتخبات القويه نتحدث عن جنوب افريقيا، عن ماشي جنوب افريقيا، عن نيجيريا، عن كاميرون، عن غانا، عن السنغال، على كوت ديفوار، على مصر مثلا، على تونس. لا مش تونس،
0: تاع نيجيريا لا، راه خسروا ثلاثه البارح نيجيريا،
1: عرفت. تونس ما كنظنش انهم ما بقات عندهم منتخب للاسف الشديد بالنسبه لهاد يعني البلد اللي كان كيعطي لاعبين كبار وديما كان كيشارك كاس العالم، هذا المنتخب اللي فقد. ولكن منتخبات اخرى راه ما غتلعب يعني الهو نيفو راه حتى لدور الربع النهائي. اذا غتكمل دابا مع هاد المنتخبات، عندك النيجر شهر نوفمبر، ومن بعد غادي تمشي عند الكابون وغادي تدخل لي سوتو، وغادي تمشي عند النيجر مره اخرى، وغادي تمشي تشارك في دور اول اللي غيكون سهل في كاس افريقيا، حتى لربع النهائي عاد تقدر تواجه منتخب ملايير. يعني هاد كما قلنا كانت هذه الفرصه امام لي سوتو، وشفنا كيفاش هاد اللاعبين ايزيتي امبليكي وكانوا يعني، وهذا هو الجميل، لان انت كتكون احتياطي فاش ملي كتدخل وكتعطاك الفرصه كتبغي تبين المكانة ديالك، وكنقدروا نقولوا ان محمد وهبي كان شجاع انه يدخل هاد اللاعبين، استغنى على مجموعه من اللاعبين الاساسيين، ربما في الدفاع مرغم اخاك لبطل، لان بالنسبه لوسط الدفاع انا فاكرد ما كانش لانه ما مشاش مع الفريق، اعطات شويه ديال الراحه الحكيمي.

0: كان تصاب مع الفريق ديالو باريس سان جيرمان وعطاه شويه ديال القسط ديال الراحه وما دخل حتى كانت الاصابه ديال مزراوي. ثم بالنسبه لوسط الميدان ايضا تم تغيير البعدي واقحام تيرغالي. شيء جميل انه وضع الثقه في هاد اللاعبين باش يبينوا، وكنظن انهم كانوا في مستوى الثقه.
1: صحيح فؤاد، اعتقد بان كيفما كان الحال الاهم هو الدخول في اجواء المجموعه، اكتشاف افكار محمد وبي، لان في اخر المطاف ايضا انت ملزم كلاعب ان تفهم طريقه وتكتيك المدرب، لان هذا مهم جدا. ولكن اعتقد فؤاد لا أنت ولا مديحي ولا أنا مثلا لو طلب منا التشكيلة الرسمية في أول مباراة في الكان من دون إصابات، التشكيلة موجودة معروفة، وبالتالي فؤاد كما ذكرت في سؤالك بالفعل إقحام هؤلاء اللاعبين هو من أجل أن تكون مقاعد البدلاء في الكؤوس الإفريقية وفي كؤوس العالم أقوى. بمعنى آخر مثلا لما نتحدث على الجهة اليمنى، حكيمي أصيب، يجب أن نجد ليس حكيمي 100% ولكن على الأقل لاعب يجيد هذا الدور بشكل جيد في الجهة اليسرى، في وسط الدفاع، في كل المراكز تقريبا. لذلك فؤاد أعتقد أيضا حتى محمد وهبي يحاول كناخب وطني أيضا أن يدخل في تدبير مسارات اللاعبين، لأن ذكرت أيوب بوعدي، أتفق معك كان ممكن أن يدخل أو لا يدخل، ولكن أيضا يفكر في هذا اللاعب الشاب بداية مسيرة مع السيتي، اللاعب 18 سنة، تصور لو أدخله مع ليسوتو وأصيب مثلا وغاب لمدة طويلة، كان من الممكن فؤاد أن يتعرض محمد وهبي لانتقادات كبيرة وواسعة.
0: فبالتالي هو دخل لاعبين آخرين، هذا الاصابه راه ما
1: عندي شيء اخر. لا انا بالنسبه لي بوعدي شيء اخر،
0: لا هي داخله في انا ربما كنقول بوعدي، علاش ندخل بوعدي باش يكتشف باش يعرف، حيت بوعدي خصو يدخل شوف شي تمرير الكره، انت ما كتشوف الكره تمريرات اللاعبين كيبذلوا جهد مضاعف ولا لا تسمح ملي كتكون عندك الغازون طالع الجهد ديالك باش تمرر الكره ماشي هو الجهد ملي كيكون عندك التيران الزربيه كما كنقولوا.
2: شفت فؤاد، شفت مثلا من غير مثلا كما تنقول الكؤوس المجمعه
0: البطولات المجمعه،
2: بطولات المجمعه، فتنظن بان لي صوتو راه من الحوايج اللي غادي يضعفوا بهم المنتخب المغربي هو غيخليو لك الكازو مثلا عامر. هذا هو المشكل، ما كايناش واحد اللجنه اللي تتبع مثلا اي مقابله، لان مثلا وهذا الشيء كان معروف عندنا بصراحه بعض الفروق بيناتنا بين المغرب، فريق اللي تيعرف يلعب الكره وفي الارض وكذا تيحاول مثلا يخلي لك العشب كما تنقولوا حنا باللغه،
0: كاين اللي ما
2: باش تلقى صعوبات،
0: كاين اللي ما كيسقيش لك العشب.
2: الله يعطيك الصحه،
0: علاش؟ لان انت الا كنتي كتلعب الكره وعندك العشب الكره غتمشي بسرعه الوغ كيدير وما كيسخيوش لك الملعب باش انت كتبدا. انا هي كتبان، وحنا ربما حتى في بعض، انا باقي نعقل في كاس افريقيا ديال غانا ديال 2008 وكنا حنايا كنشوف انا باقي كنتذكر مع صديقي حكيم تميم، كنا كنتفرجوا في المنتخب المغربي مع ناميبيا، راه الغازون راه كيبان لك الرجل ديال اللعاب غارقه ولا لا محمد هو يقول لك اللعاب الكره كان سكيتيوي طيب الذكر، وكان
1: خصوصا في غانا ياك غانا
0: وهذا الملعب الرئيسي
1: كارثة.
0: لا وهذا الملعب الرئيسي
2: هو راه كان هذا الملعب قال لها السي محمد قال لك
0: راه التيران
2: تقلب فيه على قنيه.
0: كيفاش قال لك؟
2: كان قال لك كاين شي تيرانات راه خصك تقلب فيهم على قنيه.
0: انا شكون السي محمد؟ هذاك مالو حال هذاك السي محمد وكان ضيف نكيتي. لا كيبان لك اللاعب كيجري رجليه غارقه في العشب وباش يبص باش غير مرة الكرة كيبدل جهد مضاعف، وهادشي خصهم يعرفوا الناس، وهادشي شكون خصهم يحكيوا لينا، خصهم يحكيوا لينا الناس اللي لعبوا الكرة، لاعبين بحال سي محمد مديحي اللي لعب في افريقيا وشاف وحضر على وعاين هاد المشكل مثلا اللي كيعيشوه اللاعبين ديال المنتخبات الوطنية بشكل عام ملي كيمشيو يلعبوا في الأدغال الإفريقية. نحن سنعود في الجزء الثاني بعد قليل مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا في برنامجكم بوديوم، أنتم في الاستماع إلينا على أتين ميدي أن، بإمكانكم أن تشاهدوننا أيضا على شاشة ميدي أن تي في، تشوفوا الفيستا غري اللي لابس صديقنا محمد مديحي، سنعود بعد قليل والفيستا الزرقاء زوينة ديال صديقي وديع حتى هي لابد تشوفوها، يمكن لكم تشاهدوها في على قناة ميدي أن تي في. نعود بعد قليل الجزء الثاني برنامجكم، برنامجنا برنامج بوديوم.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود إليكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا، مرحبا بكم مجددا برنامج بوديوم في هذا الصباح المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والخيرات واليمن والبركات، تحقيق الأمنيات أينما كنتم. نتمنى أن يكون هذا اليوم مصدر صحة ومصدر رزق وفير بحول الله ونعمته. نواصل إذن الحوار في برنامج بوديوم مع المنتخب المغربي إذن الذي خاض بالأمس ثاني لقاء له في إطار التصفيات المؤدية لكأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها الصيف القادم دول كينيا أوغندا وطنزانيا، هدفين لصفر من توقيع كل من إبراهيم دياز وعز الدين أوناحي في لقاء عمد خلاله الناخب المغربي محمد وهبي إلى إقحام 6 لاعبين جدد مقارنة مع المواجهة السابقة الجمعة الماضي أمام الغابون، ابتدت أيضا بفوز لأسود الأطلس بهدفين لصفر. يرافقني في هذه الحصة مسرور بذلك أصدقائي كل من المدرب المغربي السي محمد مديحي وأيضا صديقي وديع أحتيدا. كنا أصدقائي كنتحدثوا على الإيجابيات ربما، ولكن دعنا نقول أن هناك بعض النقاط السلبية اللي يجب أن نتطرق إليها أيضا في هذا الجزء الثاني من برنامج بوديوم. السلبية ربما كما تحدثت عليها في التقديم، الورش الكبير السي محمد مديحي، الورش الكبير خط الهجوم، لأن دعنا نقول أن لا يمكن أن نسمح أو نستصيغ إهدار كل هذه الفرص. لما كتشوف أوناحي ديك الكرة في الجولة الأولى أو لا سيباري في الجولة الثانية، كرة القدم إلا عطاتك وما عطيتيهاش كتعطيك بالدار، هذه راه كرة يعني معروفة، إلا عطاتك فرص الأولى والثانية والثالثة وما سجلتيهاش يقدر ينقلب السحر على الساحر. ودعنا نقول أن عشنا أوقات عصيبة، لأن مشينا في الأول كما ذكرتي وديع ربما امتلاك الكرة 84%، ولكن في الربع ساعة الأخير شفنا منتخب ليسوتو تحرك وبدا كيوصل للمرمى الحارس أبونو، وبالتالي كنا رابحين غير بواحد، راه أي كرة طائشة وضيق واحد الكرة راه كانت دخل بها واحد المهاجم لولا تدخل أيت بودلال كان يقدر اللاعب يكون في يعني في قريب من بونو. عشنا لحظات واحد قبل من الهدف الثاني بدينا التخوف. فالورش الكبير هو خط الهجوم، تسجيل الأهداف، العناصر اللاعبين عندهم القدرة أنهم بكثير من التركيز، خص التركيز يكون كبير لما نكونوا أمام المرمى الخصم.
2: وهو هذا السؤال ديالك سي فؤاد غير رجعنا للمقابله ديال مثلا ملي تتلعب مع منتخب اللي احسن من اللي صوتو ولو بشيء قليل، مثلا ملي تيكون عندك مثلا لاعبين ديال الاطراف صراع فارق منتخب تيعرف يدافع، هاد العدد ديال الفرص اللي تضيع يقدر مثلا يستغلوه، مثلا يمشيو لك هجمه في الشوط الاول ولا هجمه في الشوط الثاني يقدروا 3 هجمات كما تنقولوا يسجلوا منك هدف.
1: وشفنا الكابون تماما لولا تألقوا الضحكه سي بونو ياسين بونو راه كنا نستقبلوا اهداف في المباراه الكابون.
2: نرجعوا للفرصه ديال أوناحي بهذيك الطريقه، كون على يقين السي فؤاد، على ان شوف تكلمنا على الليطه ديال التيران من الاشياء اللي خلات مثلا، لان اللاعب أوناحي ولا جميع اللاعبين متعودين على واحد النوعيه ديال الغاز. دابا هذا العشب هذا هو تنسميوه حنا داك غازون سوفاج، فماشي النوعيه اللي مولفين بها. الطريقه مثلا ملي تيمشي يعطاكي البالون مثلا على انه غادي يمشي في الارض ولا في واحد المستوى معين، فشفت الطريقه حتى هو جاتو غريبه
1: انه يضيع الطريقه.
2: مثلا هذا الشيء واقع ديالنا ديال افريقيا، خصنا نتاقلموا معاه، خص مثلا اللاعبين راه غنقدروا نلقاو مثل هاد الملاعب مثل هاد المنتخبات،
1: راه الشيء اللي غادي نلقاو في تنزانيا وفي كينيا وفي اوغندا، راه الملاعب اللي غادي نلقاو
2: فلهذا نتمنى
1: يمكن يكون اسوء
2: نتمنى ان شاء الله.

0: لا على الاقل مثلا تكون النسبه طيب. ديال ديال ديال التهديف.
1: طيب علاش حنا اللعابه كنمشيو وكنمشيو انا ما عرفتش واش هي نورمالمون في القانون خصهم يلعبوا واحد يدربوا في الارضيه الملعب اللي غيلعبوا فيه.
0: عطاوهم
1: حصه. اذا انت عطاوك واحد الحصه وانت كتعرف كتكتشف داك انت اللي كتحكم اكثر من الناس مديح. انت اللي كتمشي كتشوف داك العشب كي داير كتعرف عليه كتعرفوا يعني لا هوتور ديال الغازون كتشوف فين كاين مثلا بلايص اللي ما فيهمش الغازون. هذه علاش هذا هو اللي كيخلي ان الفريق الزائر خصو يمشي يلعب ويكتشف العشب ديال المدينه. هاد اللاعبين راه اكتشفوا راه شافوا هاد العشب كيدير قبل. لا
0: هو انا متفق معك على ان تتاقلم مع مع مع مع, مع سميتو ولكن ديك طيب. ديك اللحظه لان الطريقه مثلا باش تجيك الكره وداك شيء عادي. شي انا عندي واحد القناعه سي فؤاد ويمكن يعني تخصني انا يمكن يكونوا متفقين معايا الناس اللي تي متبعينا على ان منتخب اللي تيخلق فرص احسن منتخب
1: الناس.
0: ياك متفقين غير هو مثلا متفقين عاوتاني على ان مثلا راه الا جاك واحد العدد ديال الفرص وغتبقى تضيع تقدر تلقى منتخب اللي عاقبك.
1: راه سجلنا حتى الدقيقه 41 يعني من الشوط الاول. طيب نمشيو نشوفوا ونستمع ونشاهدوا تفسير ديال ردة فعل الناخب المغربي محمد وهبي في اعقاب هذا الفوز بهدفين لصفر. ماذا ماذا ماذا قال محمد وهبي في اعقاب هذا الفوز الصعب؟ لنشاهد ونستمع.
2: C'était important, bien entendu, on a les 6 points, c'était l'objectif.
3: حصدنا 6 نقاط وكان هدفنا أن نبدأ بشكل جيد. هناك الكثير من الأمور الإيجابية إلى جانب جوانب أخرى تحتاج إلى التطور والتحسن. نحن راضون عما قمنا به. أعتقد أننا فرضنا السيطرة على المباراة بأكملها. على أرضية كهذه يتعين علينا أن نكون دقيقين جدا من الناحية التقنية، سواء في التمرير أو بناء الهجمات والاقتراب من مرمى الخصم. لكن إجمالا أرى أننا تعاملنا بشكل جيد مع المباراة أمام كتلة دفاعية متماسكة جدا.
1: يقول محمد وهبي مي دي زوكازيون كنا مالوغوزمون غطي بالنسبة لمحمد وهبي. وديع إهدار هاد الفرص بهذه الطريقة وإهدار فرص أخرى حتى في اللقاء الأول أمام الغابون يعني يثير أكثر من علامة استفهام حول ضرورة وحتمية التعامل مع الفرصة للتحليك. لأن أوناحي لو سجل الدقيقة 20 تسهل عليك المباراة وتفوز بثلاث بأربعة أهداف. فأنا كنقول لكم أنه راه ما سجلنا الهدف الثاني هدف الاطمئنان حتى الدقيقة 81 كنا في أي لحظة من اللحظات كنا تحت تهديد منتخب ليسوتو. أيضا من الأشياء اللي يعني معاتبة بعض اللاعبين خصوصا عزين أوناحي هو اللي كان في الواجهة من خلال مرة أخرى امتلاك ديالو الكرة بشكل كبير، تعطيله الآلية اللاعب، الاعتماد على اللاعب الفردي، شأنه في ذلك شأن أيضا إبراهيم دياز، ثم الحالة يعني اللي أثار الانتباه هو غياب ديال اللاعب السيباري اللي كان الأمس تائه وما نجحش بديك ديك التحركات ديالو او ديك التسللات ديالو وديك مغالطه الخصم ما نجحش فيهم باش يقدر يخلق يعني الخطر على دفاع الخصم. هذه كلها مسائل كتجعلنا نتسائلوا لان الشق الهجومي كيبقى في كره القدم خصك تسجل اهداف. وي خصك تدافع مي خصوصا خصك تسجل اهداف لما تتاح لك الفرص.
4: صحيح فؤاد، اعتقد بان هذه المساله ديال الفعاليه وتوظيف بعض اللاعبين كانت منذ فتره وليد الركراكي ونحن نناقش مساله الفعاليه في المباراه، ولو انها مرتبطه بالعديد من الظروف بالتحضير الذهني بطبيعه الخصم بالتكتيك الذي يعني يعتمد عليه الخصم وايضا الموتيفاسيون التحفيز لدى المهاجمين. بخصوص عز الدين اوناحي فؤاد، اعتقد بان عز الدين اوناحي هو عز الدين اوناحي بمعنى فورما بي دي اف لا يمكن ان تغيره. يعني لا يمكن اليوم أنا أتحدث عن
1: سويدات فورما بي دي اف
4: طبعا لا يتغير. لذلك اعتقد فؤاد
1: كيجيك لافيش بحال هكا ما تقدرش سيليكسيوني موديفي والو ولكن كوبي كولي
4: والو هذا هو أوناحي. لانه الدليل فؤاد انه بعض المرات أوناحي كما كيطلع لك الدم مثلا كجمهور حقيقي كما كيعطيك حلول ما كنتيش كتوقع تسديد من البعيد الى غيره.
1: فالتوهم الهدف راه الكره في العمق منه للاعب لا الهدف الاول
4: الاول اي صح
1: الهدف هو اعطى الكره في العمق لا لا مشي العيناوي
4: مشات ليه
1: وسجلها ابراهيم دياز
4: لذلك وهبي راه مآمن بهذا.

0: سلف وأدمامر بأن رؤوناحي وخشد الكرة وخي بعد المرات يكون أناني ولكن لاعب تجده دائما هو اللي كيعطيك ذاك الحس الهجومي هو في البناء إلى غير ذلك. فبالتالي كاين نوعية ديال اللاعبين الذي المدرب مثلا فينيسيوس شحال من فترة فينيسيوس يخلق كل مشاكل الدنيا والدين ولكن أنشيلوتي يقول بأنه يمنحني الحلول.
1: لا ولكن فينيسيوس باقي خلق مشاكل الدنيا راه داونا شي فينيسيوس هاد الجعامين جابوا لنا صيفطوا لنا شي واحد كيشبه عليه وصافي فهمتي في البرازيل راه خلاو عندهم صيفطوا شي فوتوكوبي بي دي اف تاعي
0: فبالتالي البروفايلات فؤاد تختلف. لذلك انا بكل امانه مؤمن بان اناحي هو خيار.
1: طيب اناحي نقولوا هذا هو
0: سيباري فؤاد. انا اعتقد بان السيباري
1: راه دياز
0: توظيف ديال السيباري
1: وديع راه دياز حتى هو البارح راه كيعجن في الكره بزاف اللاعبين بحال لاعبين واحد المنتخب متواضع يقولوا انا خصني نراوغ خصني ندير يعني داكشي اللي ما كيديروش مع ريال مدريد دياز انا كنشوف فيه البارح داكشي اللي ما دياز كيدير في ريال ما كيشدها ويعطيها وكيدافع مزيان الان في المنتخب كيبغي ياخذ مبادره كاين المبادرات اللي كلها كانت يعني كنقولوا مش مزيان مزيان كتقدر تخلق لك هذا ولكن التمادي حيت كاين داكشي كاين واحد التوازن راه كان التمادي حي راه كان مراوغ كبير راه يمكن مراوغ احسن من دياز كاع مع كامل احتراماتنا لدياز واحتراماتنا والله العظيم السي محمد المراوغه تبارك الله ديالو راه ما كاين غير هذا فهمتي كيقلب هذا كيصيفطوا للجمهور الاخر كيصيفطوا
2: السي فؤاد. دابا مثلا ياك السي وديع يمكن تتفق معايا لان مثلا ملي تيجيك منتخب بحال هكا راك الدفاع فتتبقى عندك مثلا من الحلول اللي اهم هي الحلول الفرديه لان ان فوا تتيليميني لعاب ولا جوج كما تتخلق
1: الفجوال لاعب
0: اخر. دابا السي مديح الا سمحت لي هذه النقطه اللي ذكر فؤاد متفق مع فؤاد علاش لان حتى الحافز راه ذكر هذاك المره قال بان الترتيب ديال الفيفا دابا انت خامس عالمي وتتلعب مع لي سوطو طبيعي جدا انه ما غتكونش 100% مركز ما غتكونش 100% غتعطي افو يعني شيء عادي.
1: طيب هذه القضيه ديال وحنا كنتحدثوا ربما وبين المسائل التي
0: لا غير نضيف فؤاد الا سمحت لي السيباري انا بالنسبه لي توظيف السيباري يجب على وهبي ان ينتبه بانه راه ماشي في المونديال اليوم ستلعب منتخبات ستعود الى الدفاع وبالتالي المهاجم الوهمي كنا في المونديال كنلعبوا على التحول السريع التحول السريع خدام لك السيباري في ذاك المركز. الان اعتقد بانه في افريقيا او في كاس افريقيا يجب ان نستعيد المهاجم الصريح الله. الذي يخلق طيب. المشاكل ويجلب اللاعبين اللي خلق
1: وهذا هو السؤال اللي برافو لك وديع لانك
2: وديع
1: لا بلاتي لا خصني عطاني لا باس للسؤال اللي كنوجد
0: عطيت سؤال اسيست
1: عطيتيني اسيست للسؤال اللي باغي نسال لك اللي في اطار السلبيات واطار الانتقاء احنا هنا باش ننتقدوا مجموعه من الامور اللي احنا كتبان لينا ان انا كما قلتي انا مركز خامس ياك وكنلعب مع منتخب مركز السادس والأربعين بعد المئة اللي في واحد الفتره من فترات كان 185 يعني يقدر يحيدوه كاع من التصنيف يقول لي انت ما نصنفوكش يجي يقصر لي صوتو يجي يقصروا معنا اتو شويه الفضاء انت جاي كتلعب وجاي تلعب نفس الطريقه اللي لعبتي بها مع البرازيل تقريبا يعني الا جينا نشوفوا يعني هي الطريقه ديال ربعه المدافعين لين باينه ثم ثلاثه جوج ديال لي سنتينيل اللي هما تيرغالين والعناوي لاعب اللي كي يخلق اللي كيسير المباراه هو اناحي سيباري ايضا وسط ميدان ولكن كيمشي يطلع يلعب كمهاجم وهمي ثم خنوس اللي ماشي المكان ديالو انت خنوس غير بريكول درتي به بريكول كما كنقولوا حنا بهذه الدارجه ديالنا
0: الزلزولي.
1: في بلاصه الزلزولي علاش اخويا انا مع هذا اللي صوتو ما غندخلش الزابيري وندخل الزلزولي وندخل دياز بطريقه هجوميه واللعب خطة أربعة أنا مع منتخب متواضع جدا ماشي متواضع راه شي حاجة أكثر علاش أنا ما غاديش ندخل نلعب بالطريقة الهجومية المثلى باش نحسم الأمور منذ البداية لأن المنتخب ما عنده فاش ماشي البرازيل ماشي هولندا ماشي اسكتلندا مثلا ولا فرنسا
2: ولكن السي فؤاد مثلا هو الدوي مع دابا طرح عليه هذا السؤال مع السي ويبي ولا الصطاف يقنعك علاش انا نقول لك لاننا تنقلب على كما تكلمنا في الاول تنقلب انا على حلول فمثلا وي عندي الزابيري كراس حربه اللي لعبته مثلا امام الكابون فالصيباري اللي ما كانش في المقابله الاولى خصني مثلا حتى الصيباري نلعبوا غير هو انا متفق معك
1: ماشي بالضروره سي محمد لا ماشي بالضروره الصيباري خصو يدخل انا غنختار بينه وبين اناحي ياك لاعب وسط ميدان لا انا خويا ندخل

0: او لا غادي نلعب 4-4-2 غندخل دياز وندخل مثلا هذا الزابيري في يعني في قلب في البوكس
1: قار
0: باش نبحث على علاش انا غادي نلعب بالطار. انا كنقول لك انا منتخب محتل المركز الخامس عالميا وغادي نلعب مع منتخب اللي محتل المركز 146 بنفس الطريقه اللي لعب مع البرازيل.
1: ما يمكنش حتى القراءه ديال الخصم لان مثلا الا شفنا مثلا لي صوتوا ولو ان الشوفة ديال ضد منتخب آخر منتخب آخر ماشي هي اللي الشوفة اللي غادي تشوفوا ضد منتخب مغربي لأن عارف البارح راه تيدافعوا كما قلت لك قبيلة تيدافعوا بعشرة سيفوات
0: راه عادي
1: متقاربين هذا المتوقع
0: هذا المتوقع وهذا العادي هذا
1: العادي والكونسونتراسيون كما قال لك وديع لأن طوطال تقريبا الناس مركزين مزيان وأنت داخل على أن أساس
0: هادوك كاملين المنتخبات اللي غيجيو يلعبوا معك
1: غتسناهم بحال هكا
0: محمد راه كلهم شفناها قبل مع في الفتره السابقه انت راك تحت المركز الخامس وما كيلعبوا مع منتخب اللي وصل ربع نهايه كاس العالم. دابا هو داك اللاعب ديال ليسوتو راه الحلم ديالو انه كيشوف حكيمي كيدير عليك دي شامبيون ديك النهار كيتفرج في سيباري مع بايرن ميونخ وديك النهار الاخر كيتفرج في دياز مع ريال مدريد. هو غير باش يكوتواي غير باش يكون حدا داك اللاعب بالنسبه ليه راه انجاز. فملي كيلعب معاه راه كيعطي 300 في الامكانيات ديالو راه كيدخل بالجسم ديالو بالعقل ديالو
1: الى غير مقابله العمر
0: مقابله اذا حنا علاش حنا انه هذوك يلعبوا مقابله بصح هذه يعني مساله عاديه انه غيجي غير ولكن حنا كمنتخب اللي محتل المركز الخامس انا اختي نعطي اشارات انا قوي انا كنسجل نقدر اختي نفوز باربعه بخمسه علاش واش فهمتي يعني هذا هو مع منتخب متواضع. حنا ما لاعبينش مع كوت ديفوار ولا لاعبين مع غانا ولا لاعبين مع نيجيريا لاعبين مع منتخب متواضع ولا لا واضح
2: صحيح فؤاد اعتقد بان كيفما كان الحال مباراه ليسوتو كان ممكن ان تنتهي بهدفين او تنتهي حتى بعشره يعني انا بالنسبه لي بالنسبه لوهبي ربما لا تهمه النتيجه. المهم فؤاد هو عليك تنويع الحلول. انا اليوم شخصيا منذ مده طويله لا ادري هل هي مرتبطه بثقافتنا وفلسفتنا الكرويه ام هي مرتبطه بضروره تكريسة والتسديد من خارج منطقة الجزاء. لا أدري لماذا لا نسدد يعني تقريبا أنا وتابعت ذلك فؤاد من خلال الكؤوس الإفريقية العديد من المنتخبات كانت تركز على التسديد من بعيد بل تسجل أهداف حين تنعدم أمامك الحلول. فبالتالي أعتقد بأن هذا الورش هو ورش مفتوح أمام محمد وهبي. صحيح بأن يجب أن تمتلك بروفايلات يعني تتقن ذلك لأن تبعنا مثلا أناحي حاول أكثر من مرة لا يسدد بشكل جيد خارج منطقة الجزاء مثلا من سيسدد
0: لقاء الجابون شنو فك الشفرة دياله لا قد فخرج المربع العملي
2: تماما
0: ديال المزراوي
2: تماما
0: لان لما الحلول ما كانت كتاح لي الفرصه كان شكون هما اللاعبين اللي يقدروا يقوموا بهذا الدور هذا ديال انهم يسدوا من
1: ناحي وناحي كذلك العناوي
0: كاين ربما فقط العناوي
2: هذا هو اللي بغيت نقول هذا هو اللي بغيت نقول
0: كيسدد بعض الاحيان من
2: تماما بالتالي غياب البروفايلات ربما هي اللي خلات ربما ان محمد وهبي لن يركز بشكل كبير على لان حتى يوم امس اذا لاحظتوا كنا كنلعبوا بحال كما كنت كتلعب برشلونه واحد الوقت وانا خصنا نمشيو تان وصلوا لحد حدا المرمى
0: خصنا ندخلوا حنا وياه
2: تماما. فبالتالي هذه المساله امام منتخبات ترتكن الى الوراء بهذا الشكل ديال بلوك ديفونسيف بجوج ديال الخطوط اعتقد بانها ستصعب الماموريه. طيب. لكن فؤاد في المجمل اعتقد بان كيفما كان الحال لا يمكن الان في ظل هذا التحليل كله ان نتحدث عن المنتخب المغربي يمكن ان يطور بعض الامور. صحيح هناك امور يجب تطويرها وهذا اصلا دور الناخب المغربي دور ان يطور امور فلماذا سيكون في اخر المطاف ناخب
0: الناخب المغربي اللي غادي يكون هنا في مدينه طنجه نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله لانه غيخوض هنا بمدينه طنجه في الملعب الكبير لمدينه طنجه اللقاء الودي امام المنتخب الغاني. ربما غادي نشوفوا مباراه استعراضيه للمنتخب المغربي وبطبيعه الحال بغيناه انه يخرج بانتصار الاجواء تكون جميله.
2: لو سمحت لي فؤاد نفتح قوس كان تصريح رسمي يوم امس ديال المسؤول في الاتحاد الغاني قال بان يتعذر علينا ان نسافر الى المغرب وبالتالي الآن هناك نقاش في داخل الجامعة الملكية المغربية لإيجاد بديل في أسرع وقت ممكن لأن غانا بشكل رسمي لن تكون في طنجة خسروا جوج المرات مهم قالوا بلا ما
0: نمشي احنا باقيين في إفريقيا يعني أنت كتشوف
2: كيفاش مباراة
0: الأمور كيفاش كتمر في إفريقيا كيفاش كتكون عندك تعهدات وعندك ناس تذاكرات كتباع والاعتمادات كاينة ديال الإعلاميين ديال الصحفيين وانتظروا نكملوا في ما تحمله الايام القادمه. شكرا لكم اصدقائي.
2: شكرا
0: وديع، وشكرا صديقي سي محمد مديحي. شكرا موصول لفريق العمل باكمله هنا في استوديو ميدي ان تي في بقياده صديقنا المخرج يوسف.

0: ذلك وبطبيعة الحال في ميديا أصدقائي عبد الرحيم وتوفيق. اليوم كنشكروا جوج ديال الأصدقاء كما هي العادة. اليوم شكر صديقي في قسم لانفورماتيك.
1: وكرا نسيتي فؤاد قبل التوديع وديع هذه راحيت
0: قبل التوديع وديع
1: قبل الموسم
0: قبل التوديع وديع سميتو لك اليوم زوينة هذه ديال بي دي اف مسيو بي دي اف وديع صديقنا وبعد ذكر بي دي اف ومعنا على قبل انفورماتيك صديقي عدنان الشاعر اللي جد الى السيرفيس انفورماتيك ديما طنكي كيجي وقبل كيقدوا لنا المسائل في الاورديناتور غد الصباح شكرا ليه. وايضا صديقي ايضا في نفس السيرفيس ديال انفورماتيك في ميديا ان تي في زكريا الخطيب اللي هو يسار يعني شمال شمالي كما كنقولوا حنا هذا شمالي وكيكتب باليمن. قلت لي انت غير شد طريق وحده ما واش اليمن ولا اليسار شد غير يا اليمني يا شمالي. وديما كنضحكوا انا وياه على هذه القضيه صديقي زكريا الخطيب الطيب الجميل. شكرا لكم اصدقائي ومشاهدينا. بعد قليل تلقونا سعيد العيادي ببرنامجها صباح الاسره بعد ظهر اليوم لوتخ ماتش وذلك مع القسم الرياضي في قناه ميديا الراديو. شكرا لكم شكرا على المشاهده شكرا على الاصغاء شكرا على الوفاء الى اللقاء.
2: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
3: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
2: صباح الأسرة دقيقة تكفي لقراءة خبر ودقيقة قد تغير عادة غذائية وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. إيوا شارجي الراسيت فليكس بالرمز تعبي أنجمة 11. مع الراسيت فليكس عمرك ما تحصل.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
2: موجز العاشرة، معكم عبد العلي الزهر. نستهل الموجز من المغرب، حيث تبدأ اليوم رئيسة الحكومة المغربية المعينة فاطمة الزهراء المنصوري أولى جولات المشاورات لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة. وتستهل المنصوري مشاوراتها في مقر حزب الأصالة والمعاصرة بلقاء رئيس حزب التجمع الوطني الأحرار محمد شوكي، الذي حل حزبه ثانيا، على أن تلتقي بعد ذلك الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، الذي جاء حزبه ثالثا. وأمس استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفي تصريح عقب الاستقبال الملكي، أكدت المنصوري أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى اقتدارات الملك محمد السادس وجميع المواطنات والمواطنين المغاربة. إلى شرق الأوسط، حيث أعلنت إيران اليوم أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد أيام من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخطة الإيرانية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية لوكالة الأنباء الرسمية إيرنا إن وزير الخارجية عباس عراقجي عرض خلال اجتماع الحكومة اليوم المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بزشكيان. أعلنت الولايات المتحدة اليوم أنها اختتمت رسميا مهمة التحالف الدولي الذي كانت تقوده لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وذلك بعد انسحاب قواتها من قاعدة جوية في أربيل في إقليم كردستان. في غضون ذلك، عن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة بلاده، مع انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي قادته واشنطن لمدة 12 عاما. قتل 4 أشخاص في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها اليوم في ضربات روسية مكثفة أسفرت أيضا عن قطاع في التيار الكهربائي وفق ما أعلنت السلطات. وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع أنها شنت هجوما واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف كييف ومحيطها فضلا عن البنية التحتية للطاقة. في أوروبا، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام اليوم إن عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي قد تكون أحد الخيارات من بين أخرى لمستقبل العلاقات الثنائية. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رفعت المحكمة العليا الأمريكية أمس القيود المفروضة على ترحيل المهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية، ووافقت على النظر في القضية من حيث الجوهر. وكانت المحكمة الأدنى في الولايات المتحدة قد قضت بضرورة اختيار الأشخاص المستهدفين بالترحيل مسبقا وبصورة فعالة بالبلدان التي سيرسلون إليها، بما يتيح لهم التعبير عن مخاوفهم من احتمال تعرضهم للاضطهاد. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات، تلتقون مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي في أمان الله.
3: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
6: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
6: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
6: Appelle le 06 67 65 28 63.
5: 06 67 65 28 63.
6: LESA.
5: L'excellence d'un parcours.
6: L'assurance d'un avenir.

0: سكاي هو الفورفي الجديد ديال انوي. استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعه ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي باش يتقاد الصوت غير 69 درهم للشهر باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. موعدنا في اقرب وكاله انوي او انوي بلايما. انوي سير بعيد.
1: ميدي 1 كازابلانكا 99.6 رباط 97.5.
2: ميدي 1 صباح الأسرة سعيد العيادي.
3: صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسري صباح الأسرة، البرنامج الذي نحاول فيه تقديم كل ما هو أفضل من أجل حياة صحية وأفضل كذلك. فحلقتنا أكيد متنوعة، فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع. حلقتنا اليوم مستمعينا مخصصة لزوج ديال المواضيع كيهمنا، كيهم الصحة ديالنا والصحة ديال الأسرة ديالنا. سنبدأ بعد قليل بموضوع يفرض نفسه اليوم، الدفتيريا، كيف نواجهها وكيف نحمي أطفالنا. ما هي الدفتيريا؟ كيف تنتقل؟ وما أهمية التلقيح في الوقاية منها؟ أسئلة نطرحها اليوم على ضيفتنا الكريمة الدكتورة غزلان إسماعيلي، طبيبة أطفال الرضع وحديثي الولادة. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع. بعد ذلك ومباشرة بعد موجز 10:30 سننتقل إلى موضوع آخر قريب من حياتنا اليومية يتعلق بما نسمع ونردد عن الطعام والتغذية. هل الخبز الأسمر لا يزيد الوزن؟ هل الفاكهة في الليل ممنوعة؟ هل السكر البني أفضل بكثير من الأبيض؟ إلى غير ذلك من المعتقدات. سنصحح اليوم هذه المعتقدات ونميز بين المعلومة الصحيحة وما هو مجرد اعتقاد شائع في حوار مع الدكتورة إحسان الجراري، طبيبة عامة متخصصة في التغذية. إذن للجميع نتمنى متابعة طيبة وأول لقاء وحوار بعد قليل في صباح الأسرة. الكمنجات أميمة الخليل.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: أرحب بكم دائما مستمعينا في هذا اللقاء من صباح الأسرة. والدفتيريا، الدفتيريا مرض كنا نعتقد أنه أصبح من أمراض الماضي، لكن العودة دياله إلى الواجهة تذكرنا بأن بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح قد تعاود الظهور عندما تتراجع الحماية. فما هي الدفتيريا؟ كيف تنتقل؟ وما هي الأعراض التي ينبغي ألا نستهين بها؟ والأهم، كيف نحمي أطفالنا، خصوصا أولئك الذين لم يستكملوا برنامج التلقيح؟ في صباح الأسرة وضمن شعارنا الصحة نعمة والوقاية حماية، نفتح هذا الملف مع ضيفتنا اليوم الدكتورة غزلان إسماعيلي، طبيبة أطفال الرضع والمواليد الجدد، لنعرف كيف نواجه الدفتيريا وكيف نتعامل مع مخاوف الآباء. يا صباح الخير دكتورة، سعداء بوجودك معنا مرة أخرى في صباح الأسرة. نهار كبير، أهلا وسهلا.
2: صباح النور أستاذة سعيدة، وأنا سعيدة جدا جدا بتجدد لقائي معك ومع المستمعين الكرام.
1: نحن أسعد، وكنتمنى لك دائما الصحة والسلامة. وموضوعنا هو موضوع مهم جدا، موضوع الساعة دكتورة، الدفتيريا. في البداية ضروري بأننا نعرفه ونتعرفه على ما هي الدفتيريا بشكل مبسط. علاش رجعت؟ فملي تنقلوا ظهور حالة في المغرب، يعني واش خصنا نشعر بالقلق وبالخوف خصوصا الأباء، أما أن الأمر يتعلق فقط بحالات يمكن السيطرة عليها؟
2: بالنسبة لأستاذة سعيدة، يعني مع عمرو كان جا في بالي أنني شي نهار نهضر على هذا المرض، لأن هذا المرض بالنسبة لنا حنا ولا شبه منقرض. يعني حنا جيل ديال الأطباء ديالنا واللي قبل منا ما عمرنا شفنا شي حالة ديال الدفتيريا، كنا كنقراو عليها، كنقراو على الأعراض ديالها. الأساتذة ديالنا كانوا كيعاودوا لنا كيفاش في الثمانينات كانوا موجات ديال الدفتيريا هما اللي كانت كتفتك بالأطفال. للأسف ولينا كنشوفوا هذا الشيء، بحال شفنا الموجة ديال البوحمرون في 2023، دابا للأسف كنشوفوا الموجة ديال الدفتيريا، ونتمنى إن شاء الله أنها تكون محدودة، لأن التراخي في الفاكسان ولا كيرجع لينا واحد الأمراض اللي كانت يعني أمراض تاريخية، يعني ما كناش كنعرفوها، كنعرفوها يعني مجرد دراسة ديالها فقط، لأن كما قلت لي أستاذة كاين تراخي. قبل تعريف الدفتيريا، هو مرض بكتيري، يعني واحد البكتيريا ماشي فيروس كما يعني كاين بزاف ديال المغالطات. هي بكتيريا كتسمى كورينو باكتيريوم ديفتيري. هاد البكتيريا هذه كتنتقل عبر الرذاذ، يعني اما مثلا الا كشف عليك شي حد، او لا كان السعال، او لا دوك القطرات اللي كيخرجوا عن طريق الكلام، او لا كانت مثلا شي اسطح اللي يعني ملوثة بهاد البكتيريا هذه. البكتيريا كتدخل عن طريق الانف وعن طريق الحلق. هاد البكتيريا عندها خصوصيه انها كتفرز واحد الماده سامه اللي كتسمى لاتوكسين. هاد لاتوكسين هذه فاش كتقاس لنا الحلق شنو كدير؟ كتاكل هذوك يعني العضلات اللي كاين على مستوى الفرق، وكتصاوب لنا واحد الاغشيه، هاد الغشاء او اللي بسودو مومبران كيكون لهم ديالهم غري. هاد الاغشيه الخطوره ديالهم كتجلى، انا قدرت تسد لنا مجرى ديال التنفس، واش اللي كيقدر يسبب لنا يعني هذاك الاختناق عند الاطفال. كذلك الا دازت لنا على مستوى الدم تقدر تقيس لنا العضلات ديال القلب، تقيس لنا سورتو يعني الجهاز العصبي. هنا كتجلى الخطوره ديال هاد البكتيريا. بالنسبة لمدة الحضانة ديالها تقدر تبدأ من يومين حتى لعشرة أيام، يعني نقدر نكون حاملة يعني البكتيريا ما يبانوا الأعراض حتى من بعد عشرة أيام. بالنسبة للمغرب كندخل الفاكسان ديال الدفتيريا من 1963، يعني 63 سنة وحنا كنديروا هاد الفاكسان هذا، ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني كنا كنسجلوا كل سنة صفر حالة ديال الدفتيريا، ولكن للأسف هذا العام نتمنى إن شاء الله تبقى محدودة.
1: نتمنى ذلك دكتورة. فالسؤال وجاء هذا السؤال للسان كثير من الناس، واش الدفتيريا كتصيب غير الأطفال ولا يمكن أن تصيب الإنسان ولو أنه كبير في السن؟
2: يقدر تصيب جميع يعني أفراد الناس، يعني من الصغار للكبار، بل هي كتصيب أكثر الأطفال لأنهم كيحتكوا مع بعضياتهم سخطهم في المدارس في الحدائق، يعني كيكون عندهم وعي أقل يعني في سبل ديال النظافة وديال أنهم يحترموا عندك مسافة الأمان، وكيكون حد كذلك حتى المناعة ديالهم كتكون ضعيفة. لذلك كنركزوا داكشي علاش لي فاكسان كيكونوا سورتوت بداية ديال العمر ديال الطفل، باش كتشكل لي واحد الحماية يقدر تدوم مدة طويلة.
1: نرجعوا مع الطفل اللي ما استكملش الجرعات ديالو، ما كملش البرنامج ديال التطعيم، واش يمكننا ندركوا الامر ولا كيكون الوقت فاتي داك كبر الطفل؟
2: لان استاذه اولا بدا غنذكر بالبرنامج ديال التلقيح ديال الدفتريه باش نعرفوا شحال ديال الجرعات باش نعرفوا واش الطفل ديالنا ناقص او لا. كاين هما نورمالمون 5 ديال الجرعات، كاين 3 ديال الجرعات اساسيه اللي كدار في شهرين، كدار في 3 شهور وفي 4 شهور قبل الدفتر الصحي. يعني الامهات غيدو الدفاتر الصحيه ديال الاطفال ديالهم غيلقاو مكتوبه فيها بانتا، لان هاد نورمالمون هاد الفاكسان ديال الدفتيريا ماشي فيه غير الدفتيريا بوحدها، فيها 5 ديال الامراض، منهم شلل الاطفال، منهم تيتانوس، منهم هيموفيليس انفلونزا بي، منهم السعال الديكي. دونك فاش كنشوفوا الدفتر ديالنا كنشوفوا هذيك بانتا واحد يعني كتلقاوها في الشهر الثاني، بانتا جوج كنلقاوها في الشهر الثالث، بانتا ثلاثه كنلقاوها في الشهر الرابع. هادو هما الجرعات الاساسيه. كما كنعرفوا ان الجهاز المناعه دائما خصو التذكير، دونك كنديروا واحد الجرعات معززه او لا دي غابيل كنديروهم في العام ونص وكنديروهم في 5 سنين. فاش كنشوفوا الدفتر الصحي عام ونص او لا 18 شهر كنلقاو الفاكسين سميتو دي تي سي غابيل، يعني الدفتيريا تيتانوس كوكلوش، وفي الخمس سنين كنلقاو عشان دي تي سي غابيل رقم 2. دونك فاش انا كأم ولا كأب كنجبد الدفتر الصحي ديال الطفل ديالي كنشوف هاد الكلمات واش مكتوبين، واش مكوشتين، واش التاريخ مديور، واش الكاشي كاين، وإلا ما عرفتش نمشي أقرب مركز صحي أو نشوف طبيب الأطفال ديالي أو لأي واحد اللي يعني في مؤسسة صحية يراجع معايا الدفتر الصحي الطفل ديالي. لو الطفل ديالي خاصه شي جرعة ولا بد خصنا نعوضوها ليه في أي وقت، يعني الطفل خا يكون عنده 12 13 14 15 سنة ما دايرش مثلا الفاكسان ديال 5 سنين خصنا نديرو له. وأكثر جوج فاكسانات اللي من حكم التجربة ديالي اللي أغلبية الوالدين كيتهاونوا عليهم في الغالب، يعني 91% الوالدين كيديروا الفاكسانات اللي يعني في حدود عام، في الغالب ديال عام ونص ما ديروش بدعوى انه الاشاعات والمغالطات اللي كتدور في الريزو سوسيو انه كيسبب لينا التوحد، وهذه مغالطه كبيره جدا. دونك بزاف ديال الوالدين ما بقاوش كيديروه باش يسبب لينا الرجوع ديال بوحمرون، ان عامونس كنديروا التحليل الفاكسين ديال بوحمرون وديال ديال ديال الدفتيريا والتيتانوس. وكاين عاوتاني الفاكسان ديال 5 سنين، انا كنقول انا ولدي كبر ما كاين لاش ندير ليه الفاكسان، راه دار لي فاكسان ديالو كاملين. دونك هادو اكثر دو فاكسان اللي كنلقاو فيهم يعني تهاون. دونك انا الطفل ديالي لقيت ناقصه جرعه غادي نعوضها ليه كيما كانت هاد الجرعه، اولا لقيت مثلا جوج جرعات ما كاينينش نقدر خصني نديرهم بجوج، ولكن الفرق بين وحده وحده خص يكون 4 ديال الاسابيع. دونك هادو هما النقاط الاساسيه بالنسبه لوغاتراباج فاكسينال او استدراك التلقيح.
1: نعم طبعا كيما ذكرتي هناك بعض الاباء اللي كيرفضوا تلقيح الاطفال ديالهم مخوفه من الاثار الجانبيه، فما هي مثلا المضاعفات اللي يمكن تحدث بالنسبه للطفل اللي تاخر في العلاج مثلا؟ يعني واش كاين شي مضاعفات خطيره؟ ما هي باش نفهموها اكثر؟
2: مرحبا أستاذة. بالنسبة للدفتيريا كما قلت لك فيها هاد البكتيريا كتفرز واحد المادة سامة ولا سما لاتوكسين. هاد لاتوكسين فاش كتوصل لينا للدم كتأثر لينا على عضلات القلب، دونك عضلات القلب ما كتبقاش تخدم مزيان، وهادشي كيقدر يعطينا مشاكل يعني في الضخ ديال الدم على مستوى الأعضاء. كذلك تقدر تقيس لينا الأعصاب، الجهاز العصبي، خصوصا على مستوى الوجه، يعني يقدر يوقع شلل على مستوى الوجه أو الأعصاب المسؤولة على البلع، دونك الطفل ما كيبقاش يقدر يبلع واش كيقدر يؤدي الاختناق. كذلك تقدر تعطينا مشاكل يعني على مستوى الكلي، دونك هذيك الماده السامه فاش كتنتشر في الجسم ديال الطفل كتدخلنا في واحد المضاعفات اللي حنا يعني في غنى عليها.
1: نعم. والسؤال اللي كيتطرح دائما، واش واخا يكون الطفل ملقح بالدفتيريا واش يقدر يتصاب بالدفتيريا؟ عفوا، يعني واش كاين شي فرق بين الحمايه من المرض والحمايه من المضاعفات؟ يعني هذا جوج الاشياء واش هما مختلفين؟
2: شكرا أستاذ على هذا السؤال، لأنه سؤال مهم وكيتكرر بشكل كبير. بالنسبة للأطفال اللي دايرين لي فاكسان ديالهم كاملين فهم محميين بشكل كبير من الإصابة بالمرض، إلا كانت الإصابة ما تكونش المضاعفات. دونك هذا هو الخلاصه. دونك يقدر يتصاب ولكن غتكون شي فورم اللي خفيفه جدا، ولكن واحد النسبه اللي قليله، يعني تقريبا كتوصل نسبه الحمايه حتى ل 98%. غير واحد النقطه بغيت نشير لها استاذه، كنقول لك مثلا انا الطفل ديالي مثلا عنده 6 شهور داير الفاكسين ديال شهرين وديال 3 شهور وديال 4 شهور واش ما نخافش عليه. دونك كنشوفوا دائما لي فاكسين على حسب السن ديال الطفل فين واصل، ماشي غادي نقول علاش ما درتش ديال عام ونص وديال 5 سنين. دونك كنشوف مثلا الطفل ديالي على حسب السن ديالو كنشوف واش لي فاكسان اللي دايرهم في داك السن دايرهم كاملين او لا، وعلى اساس ان مثلا الطفل الا فات السن ديال 5 سنين خصو يكونوا عنده 5 ديال لي فاكسان. هادو هما هادي زعما باش نتفاداو كاع اي مغالطه، كاشي اللي خصو يكون. اولا مثلا لي بيبي اللي كتقول لك انا ولدي الله عنده 20 يوم باقي ما دارش الفاكسان الاول ديال شهرين، كيفاش غادي نقدر نتعامل معاه في هاد الحاله؟ كما النصائح اللي كنوجهوها كاع الامهات اللي كيكون عندهم دي بيبي يعني مواليد جدد، بس لابد ان نحميو الطفل يعني من قوه داك الاختلاط المبالغ فيه، خصوصا مع الاطفال، خصوصا اللي كان عنده خوتو مثلا صغار كيمشيو للمدرسه، يعني تفاداو هذاك البوسان داك الهزان، يعني الطفل اللي كان مروح ضربو البرد يحاول ما يقربش لهذاك البيبي اللي يلاه هزات، لانه باقي ما محميش، لانه باقي ما خداش ليه فاكسان الاساسيين. دونك هذه الطريقه تقدر تحمينا من، خصوصا عاد الناس الكبار اللي في العمر اللي عندهم 70 80 سنه مره ما خداوش لي فاكسان، لان الفاكسان دخل حتى 1963. كذلك هذه الفئه هذه خصنا نحميوها، انه ما خصناش نحاولوا اننا نتخلطوا مع الناس وقت الولادات اللي مرات، نحاولوا نعزلوهم ما يقربوش لا للبيبي الصغار ولا الناس اللي كبار في العمر، خصوصا اللي عندهم امراض مزمنه.
1: طبعا باش نزيدو نوضحوا اكثر هذه النقطه هذه، مثلا اذا كان شي طفل خالط شخص مصاب او مشتبه في الاصابه ديالو، شنو خصها دير الاسره؟ يعني واش يحتاجوا الاشخاص اللي خلطوا المريض باجراءات خاصه مثلا؟
2: اون جينيرال فاش كيكون مثلا واحد الحاله كتكون مؤكده، فالسلطات الصحيه كتجيني كتقلب على المخالطين، سواء مخالطين بالدرجه الاولى اللي كيكونوا في داخل الاسره، يعني افراد داخل الاسره، اولا الطفل اللي كان متمدرس، كنشوفوا يعني الاطفال اللي خالطوه الاساتذه، يعني كنحاولوا نقدوا يعني واحد المجموعه ديال الناس اللي كانوا خالطوا، كنراجعوا لي طافاكسينال ديالهم، يعني الا لقينا شي واحد ما دايرش الفاكسين خصو يتفاكسينا. كذلك كنعطيو ادويه كتسمى لونتي بي بروفيلاكسي، يعني دي زونتي بيوتيك اللي كنعطيهم قبل ما يبانوا الاعراض كحمايه إضافية باش هذاك المرض ما ينتشرش أو ما يبانوش الأعراض ديالو. وكذا هو البروتوكول اللي كدير وزارة الصحة.
1: نعم، إذا أكيد الرسالة الأخيرة لك دكتورة بالنسبة للأولياء ديال الأمور، كيفاش تذكر بأن الوقاية ماشي أمر سهل أجله، وتلقح ملي تنديرو لوليداتنا ما تنساهموش حنا في الحماية ديال الطفل ديالنا فقط، ولكن كنحميو المجتمع كله. تفضلي.
2: واخا استاذ عندي جوج رسائل. الرساله الاولى هو ان يعني ما يكونش عندنا واحد نوبه هلع واحد نوبه خوف، هاد الوقيته كيكثروا يعني التهابات الحلق الفيروسيه، يعني ماشي اي التهاب الحلق فهو ديفتيريا، خصوصا فوقاش خصني نخاف الى لقيت مثلا ان الطفل ديالي خليت ليه الحلق ديالو لقيت هذيك الغشاء الكري، ونحاول ما نحاولش نقلعو او نحيدو نقدر نعرضو للنزيف. ثاني نقطه الى لقيت تضخم ديال العقد اللمفاويه، يعني لقيت الولاسس او العنق ديال الطفل ديالي بدا كيتنفخ بشكل كبير، فهنا خصني ندي الاقرب يعني مركز صحي او لاقرب مستعجلات، لانها كيكون احتمال كبير ان يكون مصاب بالدفتيريا، خصوصا اذا كان الطفل ديالي ما ملقحش او لا ناقصه شي جرعه. ثاني نقطه هو ان اي اب او ام فاش كيتخذ القرار انه ما يلقحش الطفل ديالو، سواء تهاونا او اعتقادا منه بمغالطات او شائعات، فهو كيعرض حياه الاطفال ديالو للخطر وحياه ديال الناس الاخرين اللي ما خسروش هذا القرار هذا. دونك حنايا نحمي وليداتنا، الفاكسين موجود يعني مجاني جميع يعني مراكز صحية هي في الجبل في السهل في القرى البنائيه في المدينه. دونك هذه الوسيله هذه ناجعه اللي كتحمينا يعني بزاف ديال المشاكل اللي احنا فغينا عليها. دونك نكونوا واعيين بالصحه ديال وليداتنا ونلقحوهم في الوقت، ونلتزموا يعني بالمواعيد وبالجرعات اللي خاصها كل طفل ياخذها.
1: كنتمنى توصل الرساله ديالك الدكتوره غزلان اسماعيلي طبيبه اطفال الرضع وحديثي الولاده. شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذه المعلومات القيمه. كنتمنى لك دائما الصحه والسلامه والعافيه، والى فرصه اخرى ان شاء الله. الف الف شكرا.
2: شكرا
1: استاذه، شكرا جزيلا. واكيد مستمعينا الصحه نعمه والوقايه حمايه، والتلقيح يبقى احد اهم وسائل الوقايه من الدفتيريا. سنعود لنواصل بقيه هذا اللقاء مباشره بعد موجز 10:30، وموضوعنا اليوم عن تصحيح بعض المعتقدات والاخطاء عن التغذيه، فكونوا معنا بعد موجز 10:30.

0: أرحب دائما بكل من التحق بنا على مديان في صباح الأسرة. وننتقل الآن إلى فقرة الحوار. موضوعنا قريب من حياتنا اليومية لكنه مليء بالكثير من المعتقدات والمعلومات التي نتداولها بيننا حول التغذية من دون أن نتأكد دائما من صحتها. مثلا يقال الخبز الأسمر لا يزيد الوزن، الفاكهة في الليل من الأفضل أننا نجنبها، إلى غير ذلك من المعتقدات. فأكيد أسئلة كثيرة سنضعها اليوم أمام ضيفتنا اليوم لنميز معا بين المعلومة الصحيحة والمعتقدات الشائعة والخاطئة. ضيفتنا إذن اليوم في صباح الأسرة الدكتورة إحسان الجيراري، طبيبة عامة متخصصة في التغذية. يا صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك وشكرا على تلبية دعوتنا، مرحبا بك.
1: شكرا، بارك الله فيك أستاذة سعيدة، وسعيدة جدا أنني المرور ديالي معكم اليوم، ونتمنى أنه يفيد المستمعين وأفياء ميديا
0: إن شاء الله يا رب. بوجودكم معنا أكيد كنتمنى الصحة والسلامة للجميع، وكنتمنى أن المستمعين ديالنا يستفدوا معنا، خصوصا هذا الموضوع اللي هو موضوع مهم جدا وكنسمعوه متداول كثيرا، معتقدات تنتشر بيننا فمن غير أننا نتأكدوا من الصحة ديالنا ربما كنمارسوها. فمثلا نبدأ فقط كمثال بالنسبة للخبز الأسمر، يعني واش فعلا ما تزيدش في الوزن ولا هو تواخصنا ننتبه للكمية دكتورة؟
1: فعلا أستاذة سعيدة، الخبز الأسمر والخبز الأبيض هو من ناحية السعرات أو من ناحية الكالوريات رغم تقريبا بحال فالكمية تاع الخبز إلى خديناها كما كانت خبز كامل أو خبز أبيض من ناحية السعرات والحرارية فبحال بحال، ولكن الفرق فين كاين؟ كاين في الحبوب الكاملة، ملي كيكون الحبات القمح كاملة كتكون فيها ألياف أكثر، كيكونوا عناصر غذائية ومعادن أكثر، وكيعطينا إحساس بالشبع أكثر، فبالتالي الجسم كيستجيب بارتفاع ديال السكري كيختلف ما بين الخبز الابيض والخبز الاسمر. الخبز الاسمر ما كيطلعش السكر دغيا كيعطينا داك الاحساس تاع الشبع اللي تبقى مده طويله، فبالتالي تخلينا اننا ما تنجوعوش دغيا من مورا فاش كناكلوه، وكيبقى فيه واحد النسبه تاع المعادن اضافيه وفيتامينات زايده. غير هو تنبقاو ديما على انه خاصنا الاعتدال، فماشي كنسمعوا خبز اسمر مزيان غناكلو فيه بزاف، يبقى الناس تبعين حمايه غذائيه، خصوصا الناس عندهم امراض السكري عندهم مقاومه انسولين بغاو ينقص الوزن، يبقى دائما الخبز النشويات خاصهم يكونوا كاينين في الوجبه ما نتحيدوش 100% وكيكونوا باعتدال.
0: طيب كاين اللي كيقول دكتوره ما ناكلوش الفاكهه في الليل لانها كتزيد الوزن، واش هذا صحيح؟
1: الفاكهه بوحدها ونفرق بين الفاكهه وبين الاكل بالليل، هي الفاكهه كفاكهه بوحدها ما مرتبطش صراحه بزياده الوزن في الليل، ما كاينش مشكل فيها، لان ملي غتاخذي ديك الحبه تاع الفاكهه كلها فيها الياف ديالها، فيها واحد النسبه تاع السكريات كتقدر تساعدنا في الشبع، ما غاديش تاثر على نسبه السكر بزاف في الدم، فبالتالي غيكون واحد الوجبه خفيفه اللي ما غاديش تاثر لنا على زياده الوزن. ما كاينش احصائيات ان تعطينا الفاكهه بالليل كتزيد الوزن، ولكن النقطه ديال الاكل بالليل هي اللي غادي نطرق ليها هنا مزيان باش نشرح للناس علاش بزاف الناس كنحيد الماكله بالليل راه غادي نقص الوزن ما ناكلش بالليل. الماكله بالليل خاصها ما تكونش ثقيله، لان ملي كتكون تحتاج لفتره هضم اطول كتحتاج انه كتتخمر لينا في المعده بزاف والجهاز الهضمي، هنا كتولي كتاثر من بعد على على على المستقبلات ديال الهرمونات ديال الجوع والشبع، كيوقع فيهم بحال اضطرابات، فتيولي الانسان تيولي تيجيه الجوع بزاف. لا تيلاحظوا الناس اللي يكونوا كيتعشاو بالليل من الظل الصباح تيجيو تينوض فيهم الجوع كثير،
0: صح،
1: على عكس انه الناس اللي تيكونوا مخفين في العشاء صح تينوضوا مزيانين.
0: نعم،
1: علاش؟ لانه المستقبلات ديال الهرمونات ديال الشبع والجوع كيوقع فيها واحد الخلل وكتاثر، وهذا الشيء ماشي واحد الاستثناء ديال واحد نهار ولا يومين ولا، مع المده
0: نعم
1: فهنايا هاد النقطه تاع الفاكهه بوحدها الا كان غياخذها في الليل ما كاينش مشكل فيها، ما كتزيدش في الوزن وما تاثرش على الحميه الغذائيه ديالنا.
0: واش هناك شي نوع ديال الفاكهه افضل من الاخرى؟

0: اللي يمكننا ناكلوها بالليل او نتناولوها بالليل؟
1: الفواكه الاختلاف ديالها في النسبه ديال المؤشر الجليسيمي، يعني بالنسبه باش كطلع السكر في الدم دغيا. كاينين فواكه اللي كيطلعوا دغيا السكر في الدم بحال الموز، الى خصوصا كان الموز تيكون ناضج مزيان، العنب، الدلاح، هادو تيطلعوا مؤشر جليسيمي بطريقه سريعه، فبالتالي نسبه تاع السكر باش كيطلع بالزربه هنا بين تيكون التاثير من بعد، بخصوص ان فاش يكون الناس اللي عندهم امراض السكري او اللي عندهم قوات اسول هذا تكون شويه صعيب. الفواكه الاخرى بحال احسن فواكه هما الفواكه الحمراء، هما الفواكه اللي ما كتطلعش نسبه السكر بزاف، يعني توتيات كاملين، الفريز، هذاك السوريز، الاخرين، الفرومبواز، كاع هادو ما فيهمش مشاكل. تيجي موراهم بحال الليمون، بحال المندارين، هادو تما ما فيهمش يطلعوش السكر بزاف. عاد الفواكه الاخرى التفاح، البعويد، كيبقاو تقريبا في نفس المؤشر ديال السكر. فاحسن فاكهه هما الفواكه الحمراء.
0: نعم، على ذكر السكر دكتوره، السكر البني واش فعلا هو صحي اكثر بكثير من السكر الابيض؟
1: السكر البني والسكر الابيض ما فيهمش، ما عندهمش فرق. الفرق فيهم هو انه السكر البني كيكون مضاف ليه واحد ماده الملاس، الملاس هي الدبس ديال السكر، فيها اللون غامق، فيها شي شويه ديال المعادن اللي ما عندهاش نهائيا واحد التاثير على الجسم، زعما تعطينا واحد الاضافه بقدر الاضافه اللي غيعطيها السكر. فبالتالي بحال السكر الابيض بحال السكر البني في النسبة تاع الارتفاع ديال السكر في الدم نفس الطريقة، ما كاينش اختلاف نهائيا. فاللي تيفضل انه تيقول غندير السكر البني احسن راه ما تيدير حتى شي حاجة، راه بحال يختار السكر الابيض.
0: نعم،
1: الافضل ينقص منه وصافي.
0: نعم، اذا دائما مع هاد السكريات والحاجة اللي حلوة دائما ما كنحاولوا زعما نقلبوا على شي حاجة اللي كتكون طبيعية وما كترفعش السكر في الدم، بحال اللي تنسمعوا العسل. واش فعلا العسل لا يرفع السكر لأنه طبيعي؟
1: لا، العسل بينات الدراسات أن الاستجابة السكر للعسل كتكون أقل من الجليكوز الخالص، ولكن بواحد النسبة قليلة، يعني ماشي راه مزيان وناخده. فبالتالي كيتخاد حتى هو بواحد الطريقة اللي قليلة اللي محسوبة، خصوصا عند الناس اللي عندهم، أنا كنسمعوه في الاستشارات ديال أن عنده السكر وكي ياخد العسل كل صباح على أساس أنه راه مزيان ليه السكر، راه هو راه تيطلع السكر لأن راه هو راه فيه الجليكوز. هو فيه مضادات أجسام تيعطينا المناعة، كيزيدنا بعض، ولكن في شي حالات مرضية اللي نقدروا نستعملوه واحد يومين ثلاث أيام، ماشي كيدخل في الروتين الغذائي ديالنا اليومي كبديل السكر او باش نحليو به.
0: طيب، كاين واحد القضيه دكتوره هي وشائعه بين الناس، هو الماء دافي والليمون على الريق كيحرق الدهون كينقص الوزن. والتعليق ديالك
1: يا استاذه سعيده، يلا سمعتها هذا الصباح انا في الاستشاره
0: شتي.
1: والله العظيم لان كنسمع يومي، ولكن اليوم بهذه الطريقه باش سمعتها تنحاول نشرح للناس، ان خصوصا الناس اللي عندهم الكبد الدهني، مثلا لقى عند شي واحد عنده الكبد الدهني تيقول لك راه غندير الحامض وغندير معاه الماء سخون، والماء سخون هذاك الماء سخون غيدوي لي الشحمه اللي عندي في الكبده.
0: للاسف كاين شائع بزاف هادشي،
1: شائع بزاف فعلا، هو الماء مع الحامض. تنفعو ديال الديتوكس راه ما كاينش بزاف الناس كياخذوا باش ياخذ ديتوكس، تسريع الوزن، تسريع فقدان الوزن، حرق الدهون ديال البطن. ما كاينش واحد الدراسه زعما بينات انه فعلا عنده تاثير. التاثير الوحيد اللي ممكن يكون هو انه تيخلي الناس تولي كتشرب الماء اكثر، ملي كيبدا كيديروا تيولي تيشرب الماء مزيان، ومنين كيبدا كيشرب مزيان، لان فعلا الماء ملي كناخذوه بالكميه المناسبه لذاتنا وتعطينا الترطيب للجسم ديالنا كيساعدنا في الحرق. فهنايا تقدر يعطينا واحد التاثير، كيقدر ياثر شويه الحامض. فعلا الحامض عنده واحد النسبه تاع التاثير قليله على مستوى السكر في الدم، ما تيخليش الارتفاع ديال السكر في الدم تيوقع بسرعة، بالتالي التخزين ديال الدهون كتكون اقل، ولكن ما تيحرقش. فهنوما الاول، اولا كاين الناس اللي كتاخذ تشرب هذاك الديتوكس اللي فيه الحامض كتشربه قبل من الماكله، قبل من الوجبه، كتساعدها على الشبع. فما غتاكلش بزاف، وهنا غتلقى راسها انك يساعدها في نقصان الوزن. هادو هما كيفاش غيقدر ينقص لنا الوزن ويساعدنا في نقصان الوزن، ولكن بطريقه مباشره استاذه سعيده لا، ماكاينش واحد ماكاينش واحد الابحاث اللي درت عليها.
0: قضية أخرى ديال الناس اللي كتحذف الوجبة ديال العشاء، وهذا كذلك أصبحت الطريقة شائعة لإيقاف الوزن، واش فعلا هذه القضية مفيدة للجميع ولا الأمر كيختلف من شخص لآخر؟ لأن كل اللي كيعتقد بأن إذا أحذف العشاء ويعوض الأكل الكثير خلال النهار غادي يستفد من التغذية، ولكن العشاء كيحذفه، فتعليق ديالك بالنسبة لهذا القضية هذه؟
1: بالنسبة للعشاء كما ذكرنا في الأول بأنه العشاء إذا كان ثقيل فعلا كيأثر على الزيادة تاعت الوزن بطريقة أنه كيكون السعرات في النهار يكونوا زايدين على الحساب ديالهم، تيقدر تيخمر ليه في المعدة وما كيتهضمش، والثاني تيولي ارتباك في المعدة ومشاكل في الشبع من بعد. ولكن أنه الإزالة تاعته 100% كتساعدنا في نقصان الوزن 100% ما كاينش، راه كاين الناس اللي كياخذوا الوجبات ديالهم كامله، فطورهم غداهم واحد الوجبه كاسناك خفيفه وعشاء وكينقصوا في الوزن الا كانت الامور محسوبه ومقاده وداخله في اطار التوازن الغذائي. وكاين كما قلتي الناس اللي كتحيد العشاء ولكن كتكثر الماكله بالنهار، راه ما غاديش تنقص الوزن. فتبقى التوازن هو اللي مزيان. العشاء ممكن الانسان يتعشى في واحد الوقت شويه مبكر، يبقى ديما يخلي واحد 3 سوايع للنوم يكون افضل، يكون الماكله تكون خفيفه ما تكونش فيها دهون كثيره ما يكونش فيها نشويات كثيره، راه يقدر ينقص الوزن هو محافظ على العشاء ديالو. وممكن يحيدوا العشاء ونقصوا الوزن فعلا الا تا هو احترم بعض الساعات ديال الماكله في النهار وكانت الماكله محسوبه كبحال نظام الصيام متقطع، راه تيكون تقريبا كتكون اخر وجبه على حساب النهار كتكون اخر وجبه مع ديك 7 ولا 8 وكينقصوا الوزن، ولكن كتكون الماكله محسوبه ومتوازنه.
0: إذن في النهاية دكتورة، إذا بغينا نقص الوزن بالطريقة الصحية، ما هي أهم 3 قواعد غذائية خصنا نركزوا عليها عوض أننا نبقاو نقلبوا على الحلول السريعة؟
1: أول حاجة ما نقلبوش على واحد طعام ولا واحد الغذاء هو اللي غادي يضعفنا أو هو اللي غادي يزيدنا في الوزن. ما كاينش واحد قاعدة تقولنا نشربوا هاد الدواء نشربوا هاد الماكلة ناكلوا هاد الماكلة راه غادي تحرق لنا الوزن، ما كاينش. ثاني حاجة توازن، يعني ناكلوا من كل شيء وناكلوا بتوازن، خصوصا النشويات ما نكثروش منهم، ناكلوا الألياف مزيان، ناكلوا البروتينات مزيان. ثالث حاجه واهم حاجه اننا ما نتبعوش اي ترند كاين،
0: صح،
1: كل واحد والجسم ديالو، كل واحد وشنو كيجي معاه، لانه نقصان الوزن راه ماشي واحد المعادله، كون كانت 1+1 تتساوي 2 عند كلشي الناس راه كلشي يقدر ينقص الوزن بحساب وغنحسبوا، ولكن الانسان يختلف على حسب الهرمونات، ان الهرمونات ديال الجسم ديالنا هي اللي كتحكم لينا مدى نقصان الوزن ومدى الزياده تاع الوزن. فكل واحد عنده الخصوصيه ديالو،
0: اكيد كل واحد عنده الخصوصيه ديالو. الان اذا بغينا وطلبنا منك تصحي لنا في جمله واحده او تقدمي لنا اكبر خرافه غذائيه اللي كتداولوها الناس اليوم، شنو غادي تختاري؟ وربما راك تكتشفيها من واقع الاختصاص ديالك دكتوره.
1: هي الماء سخون كيحيد الدهون ديال الكبد
0: واللي تتشرب على الريق في الصباح ياك
1: وكيتشرب على الريق فعلا
0: هذا غلط، ولكن واش يقدر يكون عنده شي مضاعفات؟
1: فعلا عرفتي شناهي، راه كاين اللي يقدر يكون تيسخن الماء بزاف والماء سخون على الجهاز الهضمي راه صعيب عليه، راه خاصو يكون ماء دافي مزيان باش يقدر يدوز على الجهاز الهضمي بلا ما يسبب مضاعفات وحروق على مستوى الجهاز الهضمي.
0: اذا في الاخير كتبقى الاستشاره مع الاختصاصيين ضروريه ومهمه من اجل صحتنا، فالف شكر دكتوره احسان الجيراري طبيبه عامه متخصصه في التغذيه على كل هذه المعلومات. الى فرصه اخرى ان شاء الله دكتوره، الف شكر. شكرا، نهاركم مبارك، الف شكرا. إذا مستمعينا نتمنى بأنكم قد وفقنا في اختياراتنا لمواضيعنا اليوم، كنتمنى وتستفدوا منها دائما. لقاءنا غدا بإذن الله في نفس الموعد، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: سالي ليك الصوت في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال الاتصال.

جامعه المغرب السول ديال كيبقى 6 شهور تقدر تحولوا المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهذا الشيء كله عبر واتساب او دياز 100.

0: بادي ان عناوين المنتصف. اهلا بكم، معكم ابراهيم الغربي. في المغرب رئيسة للحكومة بعد انتخابات 23 من سبتمبر والنتائج التي افرزتها. العاهل المغربي الملك محمد السادس بمقتضى الفصل 47 من الدستور يعين والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة لتصدر نتائج الانتخابات رئيسة للحكومة ويكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. فاطمة الزهراء المنصوري التي أصبحت أول امرأة في تاريخ المغرب تقود الحكومة وصفت هذه اللحظة بالتاريخية مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة رئاسة الحكومة وهو مبعث فخر لجميع نساء الوطن، وأكدت في تصريح بعد الاستقبال الملكي أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات الملك وجميع المواطنات والمواطنين. رئيسة الحكومة المكلفة شرعت صباح اليوم في مشاوراتها بإجراء لقاءين مع حزبي التجمع الوطني والأحرار والاستقلال اللذين حل في المرتبتين الثانية والثالثة في انتخابات 23 من سبتمبر، ودخلت مرحلة محملة بعدد من التحديات وفي مقدمتها تشكيل ائتلاف حكومي مدعوم بأغلبية برلمانية، ما يطرح أسئلة حول طبيعة التحالفات الممكنة. الولايات المتحدة تعلن رسميا اختتام مهمة التحالف الدولي الذي كانت تقوده لمحاربة تنظيم داعش في العراق بعد انسحاب قواتها من قاعدة جوية في إربيل بإقليم كردستان. ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يعلن بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق، مؤكدا استمرار التعاون مع دول التحالف. في الميدان الرياضي كرة القدم ومنافسات بطولة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم لأقل من 20 عاما 2027، المغرب يواجه اليوم نظيره الجزائري. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Média.

0: مساء الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. شكرا لكل من يختار دائما محطتنا، شكرا لكل من هو وفي أيضا لبرنامجنا.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: يوم 29 من شتنبر 2026 دخل هذا التاريخ تاريخ المغربي، حيث كتبت صفحة جديدة في المشهد السياسي، ليس فقط في المغرب ولكن على الصعيد العربي، فهي ثاني امرأة تشغل منصب رئيس للحكومة في العالم العربي، حيث شكل هذا التعيين تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسيدة فاطمة الزهرة المنصوري منسقة القيادة الجماعية حزب الأصالة والمعاصرة رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، محطة تستحق الوقوف عندها بالتحليل والنقاش، وهو ما سنعمل عليه في هذه الحلقة. وبطبيعة الحال سنرصد أيضا ردود الفعل وأيضا الدلالة الدستورية، الدلالة السياسية والدستورية لهذا التعيين. ضيفين كريمين، أرجو أن يجهز أحدهم جاهز. تمام، الأستاذ الحسن أشهبر، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بتازة، أهلا ومرحبا بك أستاذ أشهبر.
2: مرحبا بك الأستاذة الكريمة، ومتمنياتي لك ولجميع المستمعين الكرام بالاستمتاع بهذه الحلقة.
0: يا أهلا بك، وفي انتظار أن تجهز أيضا. سيدة لها باع طويل في المجال الحقوقي وترافع عن حقوق المرأة المغربية، أستاذة خديجة رباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء

0: المغرب، ومن خلالها سنرصد أيضا أراء المجتمع الحقوقي النسائي بالمغرب، كيف يرى هذه الخطوة التاريخية. كما أسلفت أستاذي الكريم على أنه خلف هذا التعيين صدى واسع كما تابعته، وتابعنا أيضا تفاعلاته، ترحيب تاريخي وأيضا ترقب للسياسات العمومية والكثير من الملفات الساخنة التي تنتظر السيدة المنصوري. أستاذي، بالنسبة للدستور المغربي، ونبدأ طبعا، اعتبر الكثير من المحللين على أن التعيين يترجم التزاما صريحا بالفصل 47 من الدستور المغربي.
1: بالفعل أستاذ الكريمة، لابد بداية من الإشارة إلى أن هذا الحدث، يعني تعيين فاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة للحكومة في التاريخ السياسي والدستوري المغربي، يشكل حدثا فارقا خاصة من الزاوية الدستورية والسياسية، لكون هذا الحدث يحمل في طياته مجموعة من الدلالات على المستوى الدلالة التاريخية يرتبط بالتمثيل النسائي، وعلى المستوى الدستوري يتصل أساسا بموقع رئاسة الحكومة بعد دستور 2011، وعلى المستوى السياسي بطبيعة الحال يتعلق بتحول المرأة من المشاركة داخل السلطة التنفيذية إلى قيادتها. جلالة الملك محمد السادس في إطار تأويل ديمقراطي للدستور وتماشيا مع نفس النهج الذي دأب عليه من دخول الدستور الحالي حيز التنفيذ، عين قائد الحزب الفائز بانتخابات أعضاء مجلس النواب، عينه من أجل تشكيل الحكومة، وهو ما يتناهى ويحترم روح الفصل 47 من الدستور في فقرته الأولى التي تنص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. فكما تلاحظين أستاذتي الكريمة، فإن الفصل 47 من الدستور هو حقيقة الأمر لم يتحدث عن شخص بعينه، لم يسند مهمة تشكيل الحكومة إلى قائد الحزب سواء كان أمينا عاما أو كاتبا أولا أو رئيسا إلى غير ذلك، لكنه ترك السلطة التقديرية لجلالة الملك ليختار أحد أعضاء الحزب. لكن جلالة الملك المتشبع بروح الديمقراطية والذي ما فتئ منذ تعيينه يميل إلى إعمال النزعة الدستورية في تعاطيه مع الوثيقة الدستورية، اختار رأس الحزب، لأن رأس الحزب بطبيعة الحال هو كذلك وصل إلى هذا المنصب المفروض بشكل ديمقراطي، فاستدعاه ليشكل الحكومة، وهو ما سار عليه في مختلف التجارب السابقة. لكن ربما النقطة التي كانت محل نقاش علاقة بالحكومة الحالية هو أن الحزب الفائز بالانتخابات على رأسه امرأة، فتعالت في البداية مجموعة من الأصوات، هل يمكن أن يكون رئيس الحكومة امرأة؟ متشدقين في ذلك مجموعة من الاعتبارات يتقاطع فيها التاريخي بالعرفي بالتقليداني إلى غير ذلك، لكنه لم يأخذ بعين الاعتبار روح الدستور فصل 47 من الدستور فصل 19 كذلك، الذي يقرر بتمتع الرجال والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات السياسية. وهنا
0: وفي هذا لا سمحني أكمل فكرتك وبعدها أواصل، تفضل أستاذي.
1: نعم، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن الفصل 19 يتحدث عن المساواة في التمتع بالحقوق والحريات السياسية، وهو يلزم الدولة بالسعي لتحقيق مبدا المناصفة، وبالتالي هذا التعيين لا يمكن أن يخرج على الإطار، لا يمكن أن يخرج على فلسفة الملك محمد السادس في الحكم، لا يمكن أن يخرج على نهجه في تدبير الشأن العام.
0: وهذه الفلسفة هي تطبيق تنزيل، اليوم نحن أمام تنزيل مضامين الدستور المغربي. التحقت بنا مشكورة الأستاذة خديجة الرباح، كما قلت هي من المناضلات المغربيات الحقوقيات في المجتمع النسائي، عضو الجمعية الديمقراطية للنساء المغرب. يا مرحبا وسهلا الأستاذة، والمحامية أيضا الأستاذة خديجة الرباح، صباح النور، أهلا.
2: صباح الخير، أنا محامية المناصفة ولست محامية، أنا خديجة الرباح المنسقة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. فبالتالي من هذه الصفة أعتبر بأن اليوم تعيين

0: الأستاذة فاطمة زهرة المنصوري يحمل دلالات عميقة متمثلة في كون أن
1: أنا ألمس ذلك أنا ألمس ذلك من صوتك أنا ألمس ذلك من صوتك وعذرا أيضا على الصفة التي ألزمتك بها من كثرة دفاعك عن حقوق المرأة ألبستك ثوب المحامية. وفي الحقيقة على أنه اليوم هو يوم تاريخي أريد أن أرصد فيه رأي أيضا الفعاليات النسائية، أنت لك باع طويل في العمل الجمعوي وفي النضال من أجل تمكين المرأة، هل هو تتويج للمسار هذا التعيين؟ هل هو تتويج نضالات استمرت لسنوات؟
0: يتعين الأستاذة فاطمة زهرة المنصوري على رأس الحكومة له ثلاث دلالات، وهو فقط كما قلت هو تتويج وبداية. هو تتويج وبداية. لماذا تتويج وبداية؟ هو تتويج لأنه يوضح لجميع الفاعلين والفاعلات على أساس أننا يجب أن نمضي قدما فيما يخص إعمال حقوق الإنسانية للنساء، وهو كذلك درس لكل الفاعلين والفاعلات على أساس أن المغرب عهد عدم وطنة المرأة وعدم الاعتراف بحقوقها قد انتهى، بدليل أن على رأس الحكومة هناك سيدة التي مرت عن طريق صناديق الاقتراع. هذا واحد. جوج، له أكثر من دلالة، لأن اليوم المغرب يعتبر ثاني دولة على مستوى منطقة المشرق المغرب بعد تونس طبعا الذي تصل فيه امرأة إلى رئاسة الحكومة. ثلاثة، هو بداية، لأن انتظارات الحركة النسائية وخاصة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من رئيسة حكومة من الأستاذة فاطمة الزهري انتظارات متعددة على رأسها، تسريع بأوراش مدونة أسرة، تسريع بأوراش القضاء على جميع أشكال التمييز في القوانين التي ما زالت مبصومة وما زالت فيها العديد من أشكال التمييز والعنف، وخاصة ما رأيناه من عنف سياسي في هذه الفترة للاستحقاقات الانتخابية.
1: طيب اليوم هذا التعيين خلف طبيعة الحال أراء كثيرة في بين صفوف المغاربة عموما والمغربيات، وبين السادة الرجال كثيرون من عبروا من كل الفئات السياسية وحتى من هم خارج المشهد السياسي عن فرحتهم أن الأمر لا يتعلق برجل أو امرأة فيما يتعلق بمهام رئيس الحكومة أو رئيسة الحكومة، المهم الإنجاز، وهذا نوع من وجهة النظر التي يعني تنظر إلى من يحتل المنصب على أنه لا يهم إن كان امرأة أو رجل بقدر ما يهم ما هي الإنجازات على الأرض، وهذا رأي جميل أستاذ حسن أشهبار.
2: بالفعل الأستاذة الكريمة، أعتقد أن منطق الحديث عن الجنس في تدبير الشأن العام أمر متجاوز ولا يمكن أن نقبل به أبتاتا، فالمرأة لها نفس الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يتمتع بها الرجل وهما سيان، والأساس هو الكفاءة وكذلك احترام روح الديمقراطية كما أسس لها الشعب نفسه من خلال الوثيقة الدستورية نفسها. المرأة اليوم هي حاضرة بقوة في الحكومة، في البرلمان، في المجالس المنتخبة، في المناصب الوزارية الوازنة. ربما أن رئاسة الحكومة يتشكل تحولا نوعيا عن مجرد المشاركة داخلها القيادة، لأن حينما نتحدث عن رئاسة الحكومة نتحدث عن ما أسميه أنا بالسلطة التنفيذية الحكومية. هناك السلطة التنفيذية الملكية، أن تقود امرأة السلطة التنفيذية الحكومية فهذا لهم مجموعة من الدلالات، يعني أساسا بأن تدبير الشأن العام في الشق الأكبر منه أصبح بيد امرأة وصلت إلى هذا المنصب عبر صناديق الاقتراع، مما يعطي لها شرعية سياسية تحصلت عليها عبر الشرعية الانتخابية من خلال صناديق الاقتراع. والشعب المغربي أعتقد أنه من الشعوب التي تعودت تاريخيا على التعاطي مع المرأة كمكون أساسي في تكوين المجتمع المغربي، وهذا ما أكده من خلال صناديق الاقتراع، لأن حتى على المستوى

0: والفلسفي، حتى المستوى الفلسفي، ولن أدخل أنا في النقاشات الأخرى ربما ذات الطابع السياسي المحض. هذا الحزب على المستوى الدستوري كباحث في القانون الدستوري، هذا الحزب وصل إلى أن يشكل أن تشكل منسقة قيادته الجماعية، أن تعين لتشكيل الحكومة عن طريق صناديق الاقتراع. بالتالي هذا الحزب لما وصل ينبغي علينا أن نتعامل معه من منطق أنه أصبح مؤتمنا على ماذا؟ على قيادة الحكومة وتدبير الشأن العام انطلاقا من مجموعة من المتكئات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وبالتالي لا فرق إن كان من سيقود الحكومة امرأة أو رجل، طالما أنه يعبر عن توجه سياسي، طالما أنه سيعمل على تنفيذ برنامج حكومي، وطالما أنه سيحرص على أن يترجم وعوده الانتخابية التي تعاقد من خلالها مع المواطنين خلال الحملة الانتخابية وقبلها على أرض الواقع. لا يهم الشخص أو جنسه بقدر ما يهم ترجمة مجموعة من الانتظارات على أرض الواقع.
1: تمام أستاذي، في هذا الشق رئيس حكومة في الدستور المغربي، كيف يعرفوه المغاربة على أساس أنه ما هي المهام التي والصلاحيات التي مخولة له قانونيا؟ تشكيل حكومة هذه كل شيء كيعرفها من مهامه، نعم. أنه يشكل الحكومة هذه كل شيء كيعرفها، ماذا أيضا؟
0: نعم، إذن حينما نتحدث عن رئيس الحكومة فنحن نتحدث بشكل أوتوماتيكي عن الحكومة كمؤسسة، وهنا اسمحي لي أن لأن لا يمكن أن أعالج هذا الموضوع دون أن ننطلق من المتكئات. على المستوى الوثيقة الدستورية الفصل 89 من الدستور ينص على أن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية، ويضيف بأنها تمارس السلطة التنفيذية تحت سلطة رئيسها. هذه الصياغة تعطي لرئيس الحكومة مركزا قياديا واضحا داخل السلطة التنفيذية. بالتالي فرئيس الحكومة ليس كما كان عليه الأمر لما كنا نعيش في ظل ما يسمى بالوزير الأول، الذي كانت وظيفته هي التنسيق بين مجموعة من الوزراء المستقلين في اختصاصاتهم. لا، رئيس الحكومة اليوم أصبح يعبر عن وحدة العمل الحكومي، وكذلك أصبح هو الذي يتحمل بدرجة أولى المسؤولية السياسية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، رئيس الحكومة يعمل على تدبير أهم اختصاصاته من خلال مجلس الحكومة، لأن هناك مجلس الحكومة هناك المجلس الوزاري. المجلس الحكومة هو الذي يترأسه رئيس الحكومة، المجلس الوزاري هو الذي يترأسه جلالة الملك مقتضى الفصل 42 و49 من الدستور. المجلس الحكومة هذا فيه يتم التداول في السياسة العامة. حينما أقول السياسة العامة هنا أتحدث عن التوجهات الاستراتيجية للدولة أو القرارات الكبرى التي تعمل الدولة على تنزيلها عبر مجموعة من السياسات التي ستتصدى لها القطاعات الوزارية مختلفة. هذه السياسة العامة تشكل أساس اشتغال الدولة. كذلك بالنسبة للحكومة هي التي تعمل على رسم خطوط العريضة لما يسمى بالسياسات العمومية والقطاعية. والسياسات العمومية هي سياسات تكون مرتبطة بقطاع واحد أو بمجموعة من القطاعات المجتمعة إلى غير ذلك. كذلك رئيس الحكومة يمكن أن نعتبره كقائد للعمل التنفيذي وصاحب سلطة تنظيمية. هنا بالنسبة حينما أتحدث عن السلطة التنظيمية فهذا يعني وكأن رئيس الحكومة يشرع فيما لا يحق للبرلمان تشريع فيه، لأن كما نعلم بأن صاحب السلطة التشريعية هو البرلمان.
1: تمام.
0: لكن البرلمان يشرع في مجموعة من الاختصاصات المحصورة في الوثيقة الدستورية 30 اختصاص. ما عدا ذلك فالذي يشرع فيه وهنا أصدر تحت يشرع فالذي يشرع فيه رئيس الحكومة مما يعطيه سلطة أكبر في تدبير الشأن العام. كذلك
1: يجيب أيضا عن الأسئلة، يعني كما رأينا في التجارب السابقة رئيس الحكومة أيضا مكلف بالإجابة عن أسئلة البرلمان الشهرية وعرض الحصيلة.
0: نعم،
1: أيضا
0: بطبيعة الحال. نعم، في إطار الجلسة المتعلقة بتقييم السياسات العمومية، وهذه الجلسة مهمة جدا لأن رئيس الحكومة هنا يتواصل مع السلطة التشريعية ومن خلاله يتواصل مع عموم المواطنين من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكالات.

0: الإشكاليات المتعلقة بمواضيع معينة تهم الشأن العام أكثر من ذلك. وهذه نقطة مهمة جدا جاء بها الدستور الحالي، وكان منصوص عليها في الدستور التأسيسي لسنة 1962، ألا وهو أن رئيس الحكومة أصبح اليوم يملك حتى المبادرة بمراجعة الدستور نفسه. هنا الفصل 173 من الدستور ينص على أن مقترح المراجعة الذي يتقدم به رئيس الحكومة يتم التداول بشأنه أولا في مجلس الحكومة، ثم يعرض على المجلس الوزاري. وهذا الاختصاص مهم ومهم جدا. أكثر من ذلك فصل 104 يعطيه حتى اختصاص حل مجلس النواب، طبيعة حل داخل المجلس الوزاري بعد استشارة جلالة الملك رئيس المحكمة الدستورية إلى غير ذلك. إذن اختصاصات
1: التعيينات أيضا رئيس من الحكومة. رئيس الحكومة يعين أيضا في المناصب العليا.
0: نعم أكيد، بالنسبة لرئيس الحكومة كذلك هو يعين في المناصب العليا، كما خاصة المناصب المرتبطة بالوظائف المدنية بالإدارات العمومية. فصل 91 ينص على ذلك، يعين في الوظائف السامية بالمؤسسات والمقاولات العمومية، لكن مع مراعاة الوظائف التي يحتفظ بها الفصل 49 بالتداول بشأنها داخل المجلس الوزاري. يعني هناك القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، هذا القانون يميز بين ما بين التعيين في المؤسسات الطبيعة الاستراتيجية والتعيين فيها يطلع فيها المجلس الوزاري بشكل أساسي. أما المؤسسات الطبيعة غير استراتيجية فبطبيعة الحال يتدخل فيها رئيس الحكومة والحكومة بشكل عام. إذن هذا طيب. هذا باختصار.
1: تمام. طيب الآن أستاذة خديجة الرباح، بطبيعة الحال المحلل للمشهد السياسي يتبين على أنه طيلة منذ اعتلاء الملك محمد السادس على العرش منذ عام 1999 شكل كل هذا المسار نقلات نوعية من أجل تعزيز ومكاسب للمرأة المغربية. عين العديد من النساء في أعلى مناصب المسؤولية، نتذكر جميعا تعيين المرحومة سيدة زليخة الناصري كأول مستشارة للملك عام 2000 ولهذا دلالته. أيضا الكثير من الأليات التشريعية لتخصيص حصة القطة النسائية في الانتخابات التشريعية والمحلية من أجل رفع نسبة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة والبرلمان. لا ننسى أيضا كانت كثير من المحطات فيها نساء عديدات في مناصب سفيرات وواليات وعاملات في الإدارة الترابية. إذن هذا هذا المسار كله اليوم يضع المرأة المغربية في مسار مختلف عن سابقته. التتويج اليوم هي رئيسة الحكومة، هل المسؤولية اليوم على المرأة بشكل أكبر بكثير من أي وقت كان؟
2: طبعا المسؤولية كبيرة جدا، ولكن قبل أن أصل إلى سؤالك المهم أستاذة فرحانة أريد أن أوضح شيئا، وأن المغرب منذ سنوات منذ مطلع 2000 أو خاصة في 2007 بدأ سياسة اللي سميتها إدماج مقاربة نوع السياسات العمومية، وبدأت عدة برامج اللي هي تمكين النساء. اليوم وصلنا إلى مسألة لا يمكن ألا نتحدث عن ربط النوع الاجتماعي برئاسة الحكومة. اليوم التي تترأس الحكومة ليس رجلا، التي تترأس الحكومة هي امرأة، وبالتالي بلغة النوع الاجتماعي هو تمكين النساء من ولوج إلى حقوقهن عن طريق اعتماد آلية، واحد الآلية سميتها واحد الأداة مقاربة نوع سميتها الولوج والنفاذ، الولوج والنفاذ، وتمكين المرأة من الولوج والنفاذ إلى مراكز قرار سياسي. بمعنى آخر المرأة شاركت وكانت صانعة للقوانين، ولكنها بحكم أننا لا نتوفر على المناصفة في هذه المؤسسات، المرأة لا يمكن أن نقول بأنها استطاعت أن تنفذ إلى السياسات العمومية وأن تكون صانعة لها. اليوم تواجد الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري على رئاسة الحكومة هو صنع، هو نفاذ إلى المسؤولية، هو نفاذ إلى مراكز صنع القرار، هو مسؤولية يسميها الخبراء يسميها الخيار الصعب أو الاختيار الصعب. لماذا؟
1: قد يقول لك قائل أستاذة على أن بينهن أيضا وزيرات وعلى رأس يعني وزارة مثلا المرأة تسند مرارا وتكرارا لسيدات
2: والكثير من سيدتي سبق وأن تكلمنا فيها مرارا وأنت كذلك سبق. هذه الوزارات التي تعتبر ذات طبيعة تقليدية لأنها امتداد لأدوار المرأة، كل ما هو اجتماعي اليوم رئاسة الحكومة، بمعنى أن أكبر مسؤولية في البلاد هي هذه المسؤولية. فبالتالي هذا المستوى هذا لم نستطع أن نصل إليه في تاريخ المغرب، وهو يؤكد بأننا انتقلنا من منطق المشاركة إلى منطق صناعة القرار السياسي الحقيقي الذي لديه دلالة على كل السياسات وكل التشريعات في البلاد. وهنا غادي نرجع واش نقول، ماذا ننتظر من السيدة رئيسة الحكومة؟ ننتظر منها أن تعجل بالأوراش التي ينتظرها المغاربة والمغربيات، وعلى رأس هذه الأوراش هو حل المعضلة الاجتماعية. الكثير من الاحتجاجات اليوم في المغرب التي تؤكد على أساس أن بركة من غلاء المعيشة، بركة من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية، بركة من ارتفاع الأسعار في الطاقة، الماء، الضوء، الولوج إلى السكن. إذا اليوم نريد سياسات عمومية تستجيب لمطالب المواطنين والمواطنات والتي تستهدف الحياة اليومية للساكنة، نريد قوانين خالية من التمييز، نريد مدونة أسرة كاملة وجامل جامعة والتي تؤكد على أن هناك مسؤولية مشتركة للنساء داخل الأسرة، نريد قوانين اللي هي خاصة القانون الجنائي لكي أكد على أساس أن المرأة مواطنة كاملة المواطنة. نريد تمكين سياسي حقيقي وليس عنفا سياسي.
1: ألن يكون هناك من الآراء من الرجال من يخافون أن يكون يعني هناك تمييز تجاه السادة الرجال المغاربة اليوم بأن ترأست؟
2: هذا خطاب تم تجاوزه، لأن إعمال الحقوق الإنسانية للنساء ليس ضربا لحقوق الرجال أبدا. ومن يعتقد بأن إعمال الحقوق الإنسانية للنساء هو ضرب لحقوقهن، يعني يمكن أن ندرجه في خطاب ماضوي متخلف غير متابع لما يجري. الحقوق الإنسانية للنساء هي أساس التقدم، هي أساس التنمية، هي وسيلة لرفع يعني حتى مني كنقادوا مثلا اعطي مثلا، مني غادي نديروا مجهودات من اجل اننا نحطوا تصور لان الاسره المسؤوليه المشتركه داخل الاسره للرجل والمراه. شنو معنى هذا؟ معنى ان اليوم عطينا للرجل الامكانيه ديال شكون اللي غادي يعاونه، وعطينا للمراه الامكانيه ديال انها تقول كلمتها كذلك داخل الاسره باش تكون هي كذلك مسؤوله، ماشي فقط تابعة، ماشي فقط ناقصة، ماشي فقط كتسنى حتى الرجل يجيب ويدخل ويدير، لا، غتولي مسؤولة على ولادها، على لقمة العيش، على ماكلة، على كل شيء. معنى ذلك الذي يجري في المجتمع، داك الشيء اللي كاين في الحقيقة في المجتمع واللي كنشوفوه اللي كديروا المرأة غادي يولي معترف، اللي كديروا النساء في المغرب غادي يولي معترف به في القانون، حيث المرأة في المجتمع كتقوم بهذا الشيء. المرأة مكلفة بولادها، المرأة كتدير كل شيء. اليوم النساء، الله يخليك أستاذة فرحانة، وهذا هذا هذا هذا هذا ميساج فوق، راه رسالة محورية. راه عندما نتكلم عن الحقوق الإنسانية للنساء معنى أننا كنتكلم على حقوق الإنسان.
1: أشكرك.
2: بمعنى آخر بأن ماشي فيها نقص هذا أو لا.
1: انتهى توقيت البرنامج. أستاذة خديجة رباح وحضرتك كما قلت الحقوقية المنسقة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، شكرا جزيلا لك السيدة خديجة رباح. شكرا. شكر موصول لك الأستاذ الحسن أشبار، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية، ممتازة، شرفتونا. شكرا سادة المستمعين، وأكيد دائما مرحب بكم على نفس المحطة في نفس التوقيت.
3: خليك ضابط أمورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. مع قرعة الويفي فيبغ استفد من كونيكسيون سريعة وشارك في القرعة باش تفوز بتابلت شاومي برو بكلافي ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية جوج نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات

0: حصري على كل اشتراك فلافيبغ إنوي 5 جي إي بوكس أو إدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة للفوز بقسيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي.
1: إنوي سير بعيد. Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
1: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
1: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
1: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
1: Lisa.
2: L'excellence d'un parcours.
1: L'assurance d'un avenir.
3: Média. مراكش 105.3 فاس 101.4.
4: معنا دائما في متابعة لمحطة مدئة إلى أحوال الطقس.
5: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على الساحل والمناطق القريبة بين الدار البيضاء وأسفي وكذا جنوب تزنيت، وغائما جزئيا إلى صافر في الغالب بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة في مراكش، 34 درجة في وجدة، 32 درجة في كل من فاس، العيون، بني ملال، 30 درجة في الرشيدية، 29 درجة في أكادير، و 28 درجة في كل من الرباط والدار البيضاء وطنجة. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس في كل من الجزائر، القاهرة ونواكشوط، بينما يكون الجو غائما غالبا في تونس وغائما جزئيا في طرابلس. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر، 31 درجة في كل من تونس والقاهرة. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 28 درجة في أبيجان، 30 درجة في لاغوس، 32 درجة في داكار، 20 درجة في ياوندي، 13 درجة في جوهانسبورغ، و 27 درجة في نيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 27 درجة في بيروت، 35 درجة في بغداد، و 39 درجة في مكة المكرمة. في باقي مدن العالم تسجل 24 درجة في باريس، 28 درجة في روما، 22 درجة في طوكيو، 20 درجة في مونريال، و 24 درجة في نيويورك.
4: منتصف النهار باستوديوهات محطة مادئة إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
6: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطة.

خطاطها ومحاورها. في المغرب رئيسة للحكومة بعد انتخابات 23 سبتمبر والنتائج التي أفرزتها العاهل المغربي الملك

0: الحكومة وصفت هذه اللحظة بالتاريخية مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة رئاسة الحكومة وهو مبعث فخر لجميع نساء الوطن. وأكدت في تصريح بعد الاستقبال الملكي أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات الملك وجميع المواطنات والمواطنين. رئيسة الحكومة المكلفة شرعت صباح اليوم في مشاوراتها ودخلت مرحلة محملة بعدد من التحديات، وفي مقدمتها تشكيل ائتلاف حكومي مدعوم بأغلبية برلمانية، ما يطرح أسئلة حول طبيعة التحالفات الممكنة. الولايات المتحدة تعلن رسمياً اختتام مهمة التحالف الدولي الذي كانت تقوده لمحاربة تنظيم داعش في العراق بعد انسحاب قواتها من قاعدة جوية في أربيل بإقليم كردستان. ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يعلن بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق، مؤكداً استمرار التعاون مع دول التحالف. في الميدان الرياضي كرة القدم ومنافسات بطولة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم لأقل من 20 عاما 2027. نبدأ إذن من المغرب، حيث استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس نهار أمس بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من سبتمبر، وعينها بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وينص هذا الفصل على أن الملك يقوم بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعين بعد ذلك أعضاء الحكومة اقتراح من رئيسها. وشرعت فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة في تاريخ المغرب تعين على رأس الحكومة في مشاوراتها لتشكيل فريقها الحكومي، وتلتقي صباح اليوم في مقر الحزب في الرباط بقيادة التجمع الوطني للأحرار الذي حل ثانيا في انتخابات 23 من سبتمبر ب66 مقعدا، وحزب الاستقلال الذي حل في المرتبة الثالثة ب65 مقعدا. رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري وبعد التعيين الملكي دخلت إذن مرحلة المشاورات لتشكيل أغلبية حكومية منسجمة تتوفر على الدعم البرلماني اللازم. وتطرح هذه المهمة أسئلة حول طبيعة التحالفات الممكنة وتوزيع الحقائب الوزارية وأولويات المرحلة المقبلة في ظل انتظارات اقتصادية واجتماعية متزايدة. نتابع توضيحات سعيد الخمسي رئيس المركز الدولي للدراسات والإعلام في الرباط متحدثا ليوسف النعماني.
1: تعيين المنصوري أنهى مرحلة الانتظار وفتح في اعتقادي مباشرة مرحلة أكثر تعقيدا، مرحلة تطرح تحدي بناء أغلبية مريحة، وتحدي توزيع الحقائب، وتحدي صياغة البرنامج الحكومي، وتحدي ضمان انسجام العمل البرلماني لفروق الأحزاب التي ستشكل الأغلبية، ثم الانتقال من شرعية الانتخابات إلى شرعية الإنجاز، وتحدي تفعيل الوعود الانتخابية التي رفعتها في هذه الانتخابات التشريعية الأحزاب، خصوصا أننا عشنا تشكيل المعارضة قبل تشكيل الحكومة، فأحزاب مثل العدالة والتنمية وتحالف اليسار قد عبر مبكرا عن استفافهما كمعارضة شرسة حسب تعبيراتهم حتى قبل الإعلان عن الحكومة وعن برنامجها. وتبقى تحديات التشغيل والقدرة الشرائية وإصلاح التعليم والنهوض بالصحة والماء والعدالة المجالية قضايا كبرى ستكون حاضرة دون شك بقوة في مفاوضات وتنازلات فاطمة الزهراء المنصوري مع من سيشكلون أغلبيتها ويشكلون الحكومة التي ترأسها في الأيام القادمة.
0: مقر حزب الأصالة والمعاصرة في الرباط عاش أمس أجواء من الفرح الجماعي إثر عودة فاطمة الزهراء المنصوري من القصر الملكي بعد استقبالها من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس وتعيينها رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة. من الرباط روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
2: وجوه نسائية من حزب الأصالة والمعاصرة في مقر الحزب في حي أجدال في الرباط في لحظة جميلة.

0: الجماعية للفرح بعد استقبال وتكليف العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة. تعد إيمان عزيز عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بالتجند لخدمة المغاربة.
1: يوم تاريخي ويوم اللي ما يمكنش ننساوه، لأنه هذا الثقة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في المرأة المغربية كتعني الكثير لكل نساء المغرب. المرأة المغربية اليوم لها من الكفاءة ومن القدرة أنها ماشي فقط غير تكون مناضلة داخل حزب، ولكن أنها تسير الشأن العام. هذه ثقة كبيرة جداً.
0: تعبر نبيلة بن عمر التي تنتمي إلى الجيل المؤسس لحزب الأصالة والمعاصرة تاريخيا، تعبر عن افتخارها الكبير جدا كامرأة بتعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية.
2: تتويج لمصر، لمصر حزب، لمصر فكرة، لمصر مبادئ اقتنعنا بها وآمنا بها واشتغلنا باش واحد النهار يأمنوا بها الناخبين أيضا ويأمنوا بها المغاربة.
0: بعد عودتها من الاستقبال الملكي ترأست فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة اجتماع للقيادة السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة مع إعلان خيار يد الحوار الممدود لكل الأحزاب. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
3: فاطمة الزهراء المنصوري وبعد الاستقبال الملكي وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة وصفت هذه اللحظة بالتاريخية، مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لها ولجميع نساء الوطن. وقالت أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارات الملك وجميع المواطنين والمواطنات. نستمع لفاطمة الزهراء المنصوري.
4: كهذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هذا الفترة ستكون فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب. فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصر الله.
3: الأوساط السياسية والأكاديمية والإعلامية في بريطانيا تشيد بتعيين أول امرأة لرئاسة الحكومة المغربية. المملكة المتحدة والمغرب تجمعهما علاقات وثيقة، ونتطلع إلى العمل معا عن كثب لتعزيز شراكاتنا بشكل أكبر، هكذا علقت السفارة البريطانية في الرباط على تعيين فاطمة الزهراء المنصوري لرئاسة الحكومة، تعيين يجعلها ثاني امرأة تصل إلى هذا المنصب في العالم العربي كما تقول هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي. فكيف تقرأ الأوساط البريطانية هذا التعيين؟ من لندن تقرير مراسلنا حميد الأزهري.
5: في بريطانيا حيث بات حضور المرأة في مواقع القرار السياسي أمرا مألوفا، تعيين المنصور يقرأ لا بوصفه تمثيلا رمزيا بل انتقالا إلى شراكة قيادية فعلية تمس ملفات تعني لندن مباشرة، من المونديال إلى علاقة ثنائية خاصة بين المملكتين. صحف بريطانية وصفت القرار بالتاريخي ورأت فيه تعزيزا للحضور النسوي في دوائر صنع القرار الحكومي والمؤسساتي في المغرب. إلينور ساندرز المسؤولة البريطانية المعنية بملف حقوق الإنسان:
6: المغرب أحرز تقدما ملحوظا للغاية في مجال حقوق النساء، وغالبا ما ينظر إليه بوصفه دولة رائدة في مجال حقوق المرأة ولا سيما على الصعيد الإقليمي.
5: خطوة تاريخية في المنطقة المغاربية، يقول الدكتور فؤاد عبد الرازق الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون البريطانية.
7: تعاقبت عليه ثلاث رئيسات وزراء منذ مارغريت تاتشر، أكيد سأحتفي بوصول امرأة إلى رئاسة الحكومة في المغرب. ما لفت الإعلام البريطاني في المنصوري أمران: الأول مسارها كأول امرأة تترأس بلدية مراكش، ثم خسارة، ثم عودة، ثم وزارة، ثم قيادة حزبها إلى أول فوز في تاريخه. هذا ليس صعودا مصطنعا، بل هو تراكم حقيقي.
5: تعيين امرأة على رأس الحكومة يراه المهتمون في بريطانيا تحولا من فكرة التمثيل الرمزي إلى الشراكة القيادية الأصيلة في إدارة الشأن العام. لمدئة حميدة الأزهري، لندن.
3: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة بلاده، بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لمدة 12 عاما لمحاربة تنظيم داعش، مؤكدا استمرار التعاون مع دول التحالف. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أن اختتمت رسميا مهمة التحالف الدولي الذي كان تقوده لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وذلك بعد انسحاب قواتها من قاعدة جوية في إربيل بإقليم كردستان. وكان التنظيم الذي استولى على مساحات شاسعة من أراضي البلدين، حيث ارتكب فظائع كثيرة منية بالهزيمة في العراق في العام 2017 وفي سوريا سنتين بعد ذلك عام 2019، إلا أن قوات التحالف بقيت لمواصلة قتال فلوله. وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون في بيان له اليوم، اختتمت الولايات المتحدة وشركائها في التحالف رسميا عملية العزم الصلب في العراق، بما يتماشى مع البيان الأمريكي العراقي المشترك الصادر في سبتمبر 2024 والمصالح الوطنية الأمريكية. من بغداد، تقرير مراسلنا سامي حسن.
8: يوم السيادة الوطنية، بهذه الكلمات يعبر العراقيون في أغلبهم ومؤسساتهم الرسمية عن مغادرة آخر جندي قتالي أمريكي. المسؤولون ينشرون تبريكاتهم، ورئيس الحكومة علي الزيدي وجه كتاب شكر إلى جميع منتسبي الأجهزة الأمنية لجهودهم في هذا اليوم. لكن أكثر المحتفلين هم الفصائل الشيعية المسلحة القريبة من إيران. النائب عادل الركابي عن كتلة الصادقون:
9: نبارك لأبناء شعبنا العراقي العظيم ولمجلس النواب ولكل السلطات في الدولة العراقية بهذا اليوم التاريخي الذي يحتفل به أبناء شعبنا بجلاء آخر جندي للقوات الأجنبية من الأراضي العراقية.
8: تحديد 30 من أيلول سبتمبر تاريخا لانتهاء مهام القوات الأمريكية في العراق كان بناء على اتفاق بين الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والحكومة العراقية في 2024، لكنها واجهت صعوبات جمة بعد الحرب الأمريكية الإيرانية وانضمام الفصائل الشيعية إلى إيران. وبمغادرتهم يكون العراق في مواجهة العديد من الملفات الأمنية والسيطرة على الأرض وسمائه. محافظة كركوك هي من المناطق التي ما زالت تنشط فيها خلايا تنظيم داعش. قائد قوات الشرطة فيها فاتح الخفاجي يؤكد الجاهزية الأمنية:
10: يوم فرض السيادة العراقية، وكذلك نعلن الجاهزية الأمنية، وقامت قيادة شرطة محافظة كركوك بالاشتراك مع قيادة عمليات كركوك والحشد الشعبي بتنظيم مسيرة احتفالا بهذا اليوم من خلال انتشار القوات الأمنية.
8: يبقى عدد من مشاة البحرية الأمريكية في العراق لحماية السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل، مع المقاولين والفنيين لصيانة مقاتلات F-16. لكن الجانب الكردي ليس على اتفاق مع الفصائل الشيعية عن الانسحاب الأمريكي، ويتخوفون من عودة داعش وحدوث الفوضى الأمنية لوجود سلاح خارج القانون. سامي حسن، ميديا، بغداد.
3: أعلنت إيران اليوم أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد أيام من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخطة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة أن وزير الخارجية عباس عراقجي عرض خلال اجتماع الحكومة اليوم المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بزجكيان. وتقول إيران أنها طرحت 7 شروط لإنهاء الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز. أخيرا في الميدان الرياضي، تتواصل في مصر منافسات بطولة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم لأقل من 20 عاما 2027. المنتخب المغربي للشباب يخوض بعد ظهر اليوم ثاني مبارياته في البطولة عندما يواجه نظيره الجزائري في دربي مغاربي واعد. ودي أوحتي.
11: بعد بداية لم ترقى إلى مستوى الانتظارات أمام تونس، يجد المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة نفسه أمام اختبار أكثر صعوبة وفي مواجهة تحمل طابعا خاصا أمام الجزائر. التعادل السلبي في المباراة الأولى لم يكن وحده مصدر القلق، فالمردود العام لمنتخب الشباب إلى جانب بعض الاختيارات الفنية والنهج التكتيكي للمدرب ليودوفيك باتيلي فتح باب الانتقادات على مصراعيه.

0: ورفع منسوب الضغط قبل الموعد الثاني. أمام الجزائر لن يكون المطلوب فقط البحث عن النتيجة، بل تقديم رد فعل واضح على أرضية الملعب وتصحيح عدد من الاختلالات التي ظهرت في المباراة الأولى، خصوصا على مستوى الفعالية الهجومية وصناعة الفرص وفرض أسلوب اللعب. عن القمة المرتقبة ضد الجزائر نستمع للاعب المنتخب المغربي لأقل من 20 عام زياد بها.
1: نستعد لهذه المباراة بطموح كبير كما هو الحال بالنسبة لجميع المباريات، ونأمل في تحقيق الفوز من أجل حصد النقاط الثلاث والتمكن من التأهل إلى كأس أمم إفريقيا. الأجواء داخل المجموعة جيدة، فنحن جميعا متحدون ومركزون بشكل كبير على مباراة الجزائر، ونتمنى أن نحقق الفوز.
0: نذكر أن بطاقتي التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة 2027 ستؤولان إلى صاحبي المركز الأول والثاني. قمة المغرب والجزائر تنطلق في تمام الساعة 1:30 بعد الظهر.
2: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملت، مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
3: مرحبا بك إبراهيم.
2: بدايتنا تكون مع التعيين التاريخي لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة المغربية.
3: الملك يعين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة ويكلفها تشكيلها، العنوان بالعريض في الصباح المغربية. الصحافة تتفاعل بقوة مع التعيين وتنقل بلاغا لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. من هي فاطمة الزهراء المنصوري؟ هذا السؤال أول في عناوين الصحف والمواقع الإخبارية مغاربية وعربية. الملك آمن بقدرة المغربيات وسنبدأ مشاورات تشكيل الحكومة، تصريح المنصوري يبرز في العناوين. هذه لحظة تاريخية، فلأول مرة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة. تعيين المنصوري يتوج توجها ملكيا بشأن تمكين النساء في مناصب عليا، تعنون إسبريس. يأتي تعيين المنصوري تتويجا لمسار تصاعد الحضور النسائي المغربي في مواقع التدبير الحكومي والمؤسساتي والسلكين الدبلوماسي والقضائي، ولسيما خلال عهد الملك محمد السادس، تقول الجريدة. وقد انتظرت النساء في المغرب حتى سنة 1997، أي بعد الاستقلال ب 41 سنة لولوج الحكومة، حينما عين الملك الراحل الحسن الثاني 4 نساء كاتبات الدولة. المرأة الحديدية من المحاماة وعمودية مراكش إلى قمة السلطة التنفيذية، قصة صعود أول رئيسة حكومة مغربية فاطمة الزهراء المنصوري تدخل التاريخ السياسي للمغرب من أوسع أبوابه بالعريض في صحيفة الشرق الأوسط. لأول مرة في تاريخها ستترأس امرأة الحكومة المغربية، عنوانة لوموند. منذ أسابيع كان اسمها يتردد ضمن المرشحين الأوفر حظا لهذا المنصب، وعندما سئلت عن احتمال تعيينها في اليوم التالي للانتخابات قالت السيدة في مؤتمر صحفي: سيكون ذلك شرفا عظيما لي. القصة إذن تتفاعل. ماذا عن اليوم التالي للتعيين؟ سيسيل حبر كثير في هذا الإطار.
2: إلى الجزء الثاني من جولتنا، الشرق الأوسط والعالم، ما الزوايا المختارة لمستمعينا اليوم؟
3: التحالف الدولي يغادر العراق اليوم، داعش والمستجرات والسلاح، أسئلة معلقة. القصة في النهار اللبنانية. العراق يطوي اليوم صفحة المهمة العسكرية لقوات التحالف. ترامب: إيران في وضع سيء للغاية ولا أعرف ما إذا كانت ستستسلم. تصريحات الرئيس الأمريكي تتناقلها الصحف والمواقع الإخبارية صباح اليوم. إضراب 29 من سبتمبر، تظاهر أكثر من 200,000 شخص في فرنسا للمطالبة بمزيد من الموارد في القطاع العام. القصة في لوموند. التجمعات أتت استجابة لدعوة أطلقها تحالف نقابي واسع. نعود إلى إفريقيا، تحديدا إلى السودان وإلى إثيوبيا. أخطر ما في شرارة تيغراي هو احتمال خروجها من الإطار الإثيوبي، لأن السودان المجاور يعيش أصلا حربا مدمرة في وقت تربط فيه الخرطوم علاقات متشابكة مع أطراف الأزمة الإثيوبية. وتحذر التايمز من أن أي تصعيد كبير في إثيوبيا يمكن أن يمتد إلى السودان، في حين ترى تيليغراف أن تداخل النزاعات والتحالفات في المنطقة قد يحول الحرب الإثيوبية إلى جزء من أزمة أوسع في القرن الإفريقي. وتزداد المخاطر بسبب وجود توترات متزامنة في السودان والبحر الأحمر، مما يجعل أي تدخل إضافي من القوى الإقليمية عاملا قادرا على توسيع رقعة المواجهة. هذا ما في جولتنا.
2: شكرا خلدون زين الدين، وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
5: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
2: بعد 20 عاما من عرضه الأول عاد فيلم متاهة بان للمخرج العالمي غييرمو ديل تورو ليضيء الشاشات من جديد، نسخة مرممة من فيلم تحول إلى أيقونة سينمائية خالدة، وهو ما سيمنح هذا العمل حياة جديدة في قاعات السينما ابتداء من يوم الجمعة المقبل. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
6: أهلا بكم. سأنتظر أفلام المغربية تستحق لأكتب عنها بعضا من سطور. حاليا ليس هناك ما يثير. أكتب اليوم عن الفيلم الحدث على الصعيد العالمي، نسخة مرممة ينتظرها عشاق السينما في العالم بعد غد الجمعة لواحدة من أهم كلاسيكيات السينما الحديثة، فيلم الكبير غييرمو ديل تورو بانز لابيرانت لو لابيرون دو بون، فيلم متاهة بان نسخة مرممة 4K تقتحم القاعات إذن بابتداء من 8 أكتوبر بعد 20 عاما من العرض الأول للفيلم ضمن مسابقة مهرجان كان. كانت تلك الدورة الأولى التي أغطيها لميديا وصفق له الجمهور حينئذ لأزيد من 22 دقيقة. انبهر الخلق، لكن لجنة التحكيم كانت قد اختارت فيلم الريح التي تهز الشعير The Wind That Shakes the Burly لكبير آخر هو كين لوتش. وقعت أشياء كثيرة منذ ذلك التاريخ، ومنها أني شاهدت في معقل كثيرة جديد غييرمو ديل تورو وأيضا كين لوتش وحاورتهما معا، بل وكان غييرمو ديل تورو ضيفا خاصا على ميديا وميديا تي في من مهرجان مراكش السينمائي الدولي في الأفان في العام المنصرم. الآن يعرض شريطه المرمم في القاعات العالمية، وشريطه المرمم هذا شاهدته في عرض عالمي أول في مايو الماضي في كان. فيلم متاهة بان يعد إذن من أبرز أعمال غييرمو ديل تورو ومن أكثرها خصوصية. أحداثهم تدور في إسبانيا تحت حكم فرانكو وتحديدا في العام 1944. الطفلة أوفيليا التي جسدت شخصيتها إيبانا باكيرو تحاول الهروب من قساوة الواقع عبر عالم خيالي مليء بالمخلوقات الغريبة والرموز الشاحبة. يبقى مشهد الرجل الشاحب واحدا من أكثر اللحظات رسوخا في ذاكرة السينما الحديثة. وحش نائم يستيقظ وفي داخل كل واحد منا نسخة منه، وهذا الكائن مصدره يعود لذكرى من طفولة غييرمو ديل تورو، ذكرى طفولية قديمة عاشها المخرج داخل إحدى الكنائس في غوادالاخارا المكسيكية حين رأى تمثالا لقديسة تحمل عينيها على طبق. المهم الصورة ظلت عالقة في ذهنه لعقود قبل أن تتحول إلى أحد أكثر وحوش السينما إثارة للفتنة والإعجاب. حين أجريت مع غييرمو ديل تورو اللقاء الذي بث على ميديا وميديا تي في في نوفمبر من العام المنصرم، سألته إن كان الذكاء الاصطناعي سيساهم في النسخة المرممة. جوابه كان واضحا، هو ضد الذكاء الاصطناعي الذي لا يلجأ له بحسبه إلا سينمائي غبي. حول الفيلم بنفسه إلى تقنية 3D يدويا. غييرمو ديل تورو كرر مرارا بأنه يرفض الذكاء الاصطناعي لأنه يريد أن يسهم في حماية جمال الفن. الآن شريطه المرمم متاهة بان سيدخل القاعات العالمية وسيشاهده الملايين، وأتمنى أن تتاح فرصة مشاهدة النسخة المرممة للبعض منكم. بعد كل ما ذكرت يأتي البعض ليطلب مني أن أترك هذا الموضوع وأكتب عن سكيتشات كثيرة مجمعة على شكل أفلام كوميديا. أبدا لن أفعل ذلك، أحترم اجتهاد الجميع طبعا، لكني قدمت وأقدم وسأقدم دوما ذلك الخيار الآخر المتاح للمتتبع المغربي والمغاربي ليثق بهذا المتتبع. ليس من مصلحتنا جميعا أن نشبه بعضنا البعض ونقدم نفس الأشياء بنفس التعليب وأحيانا بنفس الكلمات. ولن أشرح أكثر لأني شرحت كل شيء، والسلام إلى الغد.

0: Et puis après Jaylan, place au retour de l'actualité à présent avec votre synthèse qui vous est présentée cet après-midi par Mohamed Al-Roul. Marhaban Mohamed.
1: Bonjour Ego, ahlan bikoum moussameina. أسأل معكم هذا الموجز من المغرب. فبعد تعيين العاهلة المغربية الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة مكلفا بتشكيلها، انطلقت اليوم سلسلة المشاورات مع الأحزاب السياسية في أفق تشكيل تحالف حزبي للحكومة المقبلة. رئيسة الحكومة المكلفة استهلت رسميا صباح اليوم مشاوراتها رفقة عدد من قيادات حزبها الأصالة والمعاصرة بإلقاء وفد عن حزب التجمع الوطني الأحرار يقوده رئيس الحزب محمد شوكي. ومن المنتظر استمرار المشاورات اليوم بإلقاء رئيسة الحكومة المعينة وفودا عن أحزاب أخرى. وفي هذا الإطار في هذه الأثناء يجرى لقاء مع وفد عن حزب الاستقلال. شرق أوسطيا، قتل 5 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال ونساء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة تل الهوى بقطاع غزة وفق ما أفاد مصدر طبي. والدفاع المدني، المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل تحدث إضافة عن القتل عن 20 مصابا بينهم

0: وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إيتمار بن غفير قال أن إرهابياً حاول إسقاط الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية وقتل الإسرائيليين على متنها، بينما قالت إحدى الراكبات أن مساعد الطيار طعن قائد الطائرة وحاول إسقاطها. نبقى بالمنطقة، حيث أصيبت 3 سفن بمقذوفات غير محددة، هي ناقلة نفط وسفينتي صهريج أثناء عبورها مضيق هرمز أمس، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أم اليوم. ونبقى في المنطقة كذلك دائما، حيث نفى حزب الله اليوم أي علاقة له بمجموعة أعلنت السلطات السورية ليلا توقيفها قرب الجولان المحتل من طرف إسرائيل، وقالت أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات من دون تفاصيل إضافية. تعرض حوالي 1/3 سكان العالم لمستويات مرتفعة للغاية من تلوث الهواء بالأوزون خلال عام 26 و2000 نتيجة موجات الحر وحرائق الغابات والانبعاثات الناجمة عن الأنشطة البشرية، وفق تقرير أصدره الاتحاد الأوروبي عبر خدمة كوبرنيكوس اليوم. مديرة كوبرنيكوس لورانس روي، وفي التقرير الذي حمل عنوان مراقبة الغلاف الجوي، شددت أن تلوث الهواء لا يتوقف عند الحدود، بل يمكن أن ينتقل آلاف الكيلومترات عابرا القارات والمحيطات ليؤثر على جودة الهواء في مناطق بعيدة عن مصدرها. قتل 4 أشخاص في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها اليوم في ضربات روسية مكثفة، أسفرت أيضا عن انقطاع في التيار الكهربائي وفق ما أعلنت السلطات، ودوت انفجارات عنيفة في أنحاء كييف طوال الليل، فيما أصدرت السلطات إنذارات شبه متواصلة للسكان بالتوجه للملاجئ على وقع هجمات روسية بصواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. أعلنت الولايات المتحدة أمس تشديد عقوباتها على كوبا عبر فرض قيود إضافية على بعض المعاملات المالية وسفر المواطنين الأمريكيين إلى الجزيرة ذات الحكم الشيوعي. العقوبات الجديدة تحظر المعاملات المالية غير المباشرة مع كيانات كوبية خاضعة للعقوبات، ولا سيما تلك المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومجموعة جايسا التكتل الاقتصادية التابعة للجيش الكوبي. نختم بالرياضة، حيث أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن المنتخب المغربي سيواجه ناظره المالي في مباراة ودية ستجرى يوم الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عودا عن المنتخب الغاني. وأضافت الجامعة في بال لاغ لها أن هذا التغيير يأتي عقب توصلها بمراسلة من الاتحاد الغاني لكرة القدم يتقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء المباراة الودية، وذلك لأسباب داخلية. ختام الموجز مستمعينا، بقيت رفقتي متعلي باقي برامج إذاعة ميديا، أتمنى لكم لحظات، ويعود إليكم الزميل إيغو فيلاغ. إلى اللقاء.
1: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal Hugo Villard.
2: On vous en parle tout au long de cette journée, déjà depuis ce matin. C'est un jour historique au Maroc, puisque aujourd'hui le royaume s'est réveillé avec une chef du gouvernement et non pas un chef. La première dans l'histoire, Fatima Zahra Al-Mansouri, a été nommée hier par le roi Mohamed VI. Alors à présent, tout est à faire pour la nouvelle chef du gouvernement, et notamment avec des négociations pour former une coalition. On en parle donc ce midi avec notre invité Youssef Bellal, professeur de sciences politiques à l'Université de Columbia à New York. Youssef Bellal, bonjour.
3: Oui, bonjour.
2: Alors pour la nouvelle chef du gouvernement, place maintenant aux tractations. Elles sont sur le point de démarrer, elles ont même déjà démarré. Fatima Zahra Al-Mansouri a fait savoir auparavant que pour elle, lors de ces tractations, il n'y avait pas de ligne rouge, qu'il faudrait s'adresser à tout le monde. Alors à quoi est-ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui pour ces tractations et cette future coalition à venir ?
3: Il faut s'attendre à une continuité de la majorité gouvernementale précédente, puisque le parti Authenticité et Modernité et le Rassemblement National des Indépendants et puis le parti de l'Istiqlal ont formé la majorité précédente, avec un Hérini qui était à la tête du gouvernement. Le changement qui se fait aujourd'hui est principalement que ce sera le PAM, non le Hérini, qui est à la tête de ce gouvernement. Donc sur le plan de la politique économique, sur le plan des profils sociologiques, et sur le plan

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح في 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من المغرب، فبعد تعيين العاهلة المغربية الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها، انطلقت اليوم سلسلة المشاورات مع الأحزاب السياسية في أفق تشكيل تحالف حزبي للحكومة المقبلة. رئيسة الحكومة المكلفة استهلت رسميا صباح اليوم مشاوراتها رفقة عدد من قيادات حزبها، حزب الأصالة والمعاصرة، بلقاء وفد عن حزب التجمع الوطني الأحرار يقوده رئيس الحزب محمد شوقي الأخير. وبعد اللقاء صرح أن النقاش كان مسؤولا وسادته لغة الوضوح والصراحة، وأن حزبه يستحضر المصلحة الوطنية. المشاورات استمرت بلقاء رئيسة الحكومة المعينة بوفد عن حزب الاستقلال بقيادة أمينه العام نزار بركة، ومن المنتظر أن تتواصل هذه المشاورات طيلة الأيام المقبلة. شرق أوسطيا، قتل 5 فلسطينيين وصيب 20 آخرون بينهم أطفال ونساء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة تل الهوى بقطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر طبي. كما الدفاع المدني في إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر بالقطاع. نبقى في المنطقة، حيث هبطت طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية اليوم في مطار تبوك بالعربية السعودية بعد حادثة على متنها لم تتضح تفاصيلها بالكامل بعد، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أحد طياري الرحلة حاول إسقاط الطائرة، مضيفا أن العربية السعودية أوقفت مساعد الطيار. مطار تبوك السعودي أعلن أن قائد طائرة فلاي دبي التي حطت في المطار ومساعده مصابان وتم نقلهما إلى المستشفى. وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غافير قال أن إرهابيا حاول إسقاط الطائرة

التابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية وقتل الإسرائيليين على متنها، بينما قالت إحدى الراكبات أن مساعد الطيار طعن قائد الطائرة وحاول إسقاطها. أصيبت 3 سفن بمقذوفات غير محددة، هي ناقلة نفط وسفينتي سهريج أثناء

0: بريطانية منذ البريكسيت الذي حدث انقساما حادا في البلاد. بورام الذي تولى رئاسة الحكومة في يوليو عقب استقالة كير ستارمر قال أمس خلال مؤتمر حزب العمال أنه يريد طرح خيارات مختلفة للعلاقات طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة ثنائية مقررة قبل نهاية العام، وبشكل حذر أشار إلى إمكانية العودة إلى الحضن الأوروبي ضمن هذه الخيارات. زار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم قواته على خط الجبهة قرب ليمان شرق أوكرانيا، حيث شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا على القوات الروسية، وقال أنه ناقش معها المعارك التي تخوضها ميدانيا. دائما قتل 4 أشخاص في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها اليوم في ضربات روسية مكثفة، أسفرت أيضا عن انقطاع في التيار الكهربائي وفق ما أعلنت السلطات. بعد كثير من الشكوك والإشاعات، أكد المدرب الأيسلندي لإيرلندا هاير غالرمسون اليوم أن فريقه سيخوض مباراته الثانية أمام إسرائيل في دور الأمم المتحدة لكرة القدم الأحد، بعدما حاطت الشكوك بالمواجهة الأولى على خلفية الحرب على غزة. وكانت إيرلندا فازت على إسرائيل 3-0 المجر الأحد خلال مباراة شهدت وضع اللاعبين الإيرلنديين شارات سوداء تكريما لجميع الذين فقدوا حياتهم في حرب غزة وأحنوا رؤوسهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي في الملعب شبه الخالي، كما امتنعوا عن المصافحة التقليدية بين اللاعبين قبل المباراة، كما لم يتبادلوا الرايات التذكارية. وهو ما ذكر المدرب الإيرلندي أنه سيتكرر خلال المباراة الثانية. وكان الحارس الإيرلندي بازونزو انسحب قبل المباراة الأولى قائلا أنه سيكون من الخطأ المشاركة سواء في هذه المباراة أو في لقاء الإياب في صربيا بسبب قتل الأبرياء. ختام الموجز مستمعينا، بقيت رفقتي المتعة لباقي برامج دعات ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.

0: جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استبدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي.
1: انوي سير بعيد.

0: أهلا بكم إلى عدد جديد من الاقتصاد للجميع، ونخصص هذه الحلقة للمرأة المغربية في صدارة القرار من التمكين إلى التأثير.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: المغرب إذن يدخل مرحلة جديدة محملة بدلالات سياسية واقتصادية ومؤسساتية. السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة، وهذا المنصب ليس فقط حدثا في المشهد السياسي، بل أيضا لحظة تفتح سؤالا أوسع حول موقع المرأة في الاقتصاد المغربي. فبينما تتقدم النساء في التعليم والكفاءة والحضور داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ما تزال مشاركتهن الاقتصادية دون مستوى الإمكانات التي يمثلنها داخل المجتمع. اليوم لا يتعلق السؤال فقط بمدى حضور المرأة في مواقع القرار، وإنما أيضا بما تستطيع أن تضيفه حين تصل إليها. هل يتحول التمكين السياسي والمؤسساتي إلى سياسات اقتصادية أكثر قدرة على إدماج النساء في سوق الشغل؟ هل يمكن أن تصبح المرأة رافعة إضافية للنمو والاستثمار والإنتاجية؟ هذا هو الموضوع الذي تتمحور حوله حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع، لكن قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الدار البيضاء تتصدر المدن المغربية عالميا في المرتبة 384 عالميا في مؤشر المدن العالمية لهذه السنة الصادر عن مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس، لتكون بذلك في صدارة المدن المغربية المدرجة في هذا التصنيف. المؤشر الذي يشمل 1000 مدينة عبر 163 دولة وضع الرباط في المرتبة 445 عالميا، تلتها طنجة في المرتبة 622، ثم أكادير في 629.

0: 29 وفاس في 655 ومراكش في 671 بينما جاءت مكناس في المرتبة 708. ويعتمد المؤشر على 5 معايير رئيسية: القوة الاقتصادية بوزن 30% ورأس المال البشري وجودة الحياة ب 25% لكل منهما، فيما تمثل البيئة والحكمة 10% لكل معيار. على مستوى المؤشرات الفرعية، سجلت الدار البيضاء أفضل أداء مغربي في رأس المال البشري باحتلالها المرتبة 229 عالميا، كما جاءت في المرتبة 274 عالميا في البيئة مقابل 593 في جودة الحياة. أما الرباط فسجلت أداء لافتا في المجال البيئي، ثم جاءت طنجة وهي في المرتبة 143 وهي أفضل نتيجة مغربية في هذا المؤشر الفرعي. ويعتمد تصنيف المدن على مفهوم المجالات الحضرية الوظيفية ويقتصر على مركز المدينة ويشمل أيضا المناطق المحيطة المرتبطة بها اقتصاديا. هذه الأرقام إذن تضع الدار البيضاء في صدارة المدن المغربية ضمن تصنيف عالمي يقيس القوة الاقتصادية ورأس المال البشري وجودة الحياة والبيئة والحكمة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: موضوع حلقة اليوم إذن المرأة المغربية في صدارة القرار، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة لتتوج بذلك مسارا امتد من المحاماة والعمل المحلي في مراكش مرورا بالبرلمان والوزارة وصولا إلى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة. معنا الأستاذ رضوان جخا، باحث في السياسات العمومية. أهلا وسهلا بك أستاذ جخا.
2: مرحبا أستاذ أسماء، شكرا لك على الاستضافة.
0: أستاذ جخا، إذن وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة يطرح اليوم رمزيا مسألة تمثيلية المرأة في مواقع القرار، لكن اقتصاديا طبعا ما الذي ينبغي أن يتغير حتى ينتقل حضور المرأة من مستوى التمثيل إلى مستوى التأثير الفعلي في السياسة الاقتصادية؟
2: بالفعل أستاذ أسماء، قبل الإجابة عن تساؤلك المحوري والمهم جدا، نود أولا أن يعني نفتخر جميعا ونعتز جميعا كمغاربة بما وقع يوم أمس عبر تعيين جلالة الملك حفظه الله لأول سيدة ومرأة تترأس مؤسسة دستورية كبيرة على غرار رئاسة الحكومة، وهذا له دلالات وأبعاد مهمة جدا. فالأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري هي السيدة الثانية على مستوى المغاربي والعربي التي ترأس وتزعم الحكومة بعد نجلاء بودن برئاسة الحكومة التونسية، وهذا له دلالات وأبعاد كبيرة جدا في تاريخ العريق للمملكة المغربية، وتؤكد المكانة والعناية والرعاية الاستراتيجية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله للعنصر النسوي والقيادات النسائية. تجدر الذكر أستاذ أسماء إلى أن مشاركة المرأة المغربية في صناعة القرار هي في يعني تطور ملحوظ ودينامية متسارعة، ننسى بأن تمثيلية النساء على مستوى قبة البرلمان بمجلس النواب عرفت وشهدت طفرة ودينامية نوعية، بحيث انتقلت من 96 امرأة خلال الاستحقاقات البرلمانية المنصرمة من خلال 6 نساء فقط تفوقنا في الدوائر الإقليمية أو المحلية، و90 امرأة عبر الدوائر الجهوية. الآن حاليا أسماء نتحدث عن 117 امرأة تفوقت خلال الاستحقاقات الانتخابية في 23 من شتنبر من هذه السنة، بمعنى 17 امرأة نجحت بجرارة في الدوائر الإقليمية والمحلية. كذلك على المستوى التعليمي، بأن النساء والشابات تفوقنا ويعني لهن مسار تعليمي متفوق، خصوصا التخصصات العلمية، نتحدث عن 56% من الشابات ومن الطالبات على مستوى المسالك العلمية بالجامعات، و42% من الشابات والطالبات في مدارس المهندسين. كل هذه الأمور أستاذ أسماء دون النساء، كذلك تقلد النساء لمناصب عليا على مستوى المؤسسات الدستورية على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني للسمع البصري والاتصال، وقيادات نسائية عبر مجموعة من الإدارات الترابية بوزارة الداخلية. هذا ما يعني أستاذ أسماء بأن مشاركة النساء عبر المسلسل الديمقراطي ببلادنا يعرف تطورا ودينامية ملحوظة. ما يوازي ذلك وما يجب أن يتحقق هو أن تتطور المؤشرات على المستوى الاقتصادي الاقتصادي، فيتحدثنا مثلا عن تقريرين مهمين خلال هذه السنة، وسواء تقرير المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، وكذلك تقرير المجلس يعني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تحدث على أن هناك مشاركة ومساهمة ضعيفة للنساء على مستوى الاقتصادي تتراوح ما بين 19% و 20.3%، ما يعني بأن هناك مجهودا جبارا ينتظر الأستاذة فاطمة الزراء المنصوري كقيادة نسوية من أجل يعني وضع خارطة طريق جديدة بمقاربات جديدة وبسياسات عمومية جديدة تحفز وتشجع وتطور مساهمة ومشاركة النساء على مستوى النسيج الاقتصادي ببلادنا.
0: هذا هو الموضوع أستاذ جخة، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة بمقاربات جديدة بتحول يعني في نوعي على مستوى التأثير في القرار. مشاركة النساء اليوم في سوق الشغل تظل من أكبر التحديات الاقتصادية سواء في العالم أو تحديدا في المغرب. هل أصبح اليوم أو نحن أمام فرصة لرفع هذا النشاط الاقتصادي للنساء؟ وهل هو يعني قضية نمو وإنتاجية أم فقط يعني قضية اجتماعية؟ وما الذي يمنع في نفس الوقت الاقتصاد المغربي من الاستفادة الكاملة من هذه الطاقة البشرية؟
2: بالفعل أستاذ أسماء، هو قضية مجتمعية واجتماعية أساسية، وكذلك مرتبط بالناتج الداخلي الخام، فكما أكدت على ذلك المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط في مارس من هذه السنة عبر تقريرها ويعني تقييمها التشخيصي لسنة 2025، فمثلا بجهة طنجة تطوان الحسيمة بالشمال فقد بلغت نسبة الإناث ضمن مجموع السكان المشتغلين 24%، مع العلم أستاذ أسماء بأنها نسبة مرتفعة مقارنة يعني النسبة الوطنية التي كما قلت لا تتجاوز 20.3%، بما يعني ذلك بأن الإناث تقريبا تشكلن 36%، وبالتحديد 35.6% من مجموع العاطلين بجهة الشمال، ما يعني ذلك أستاذ أسماء بأن الطريق لا زال طويلا، خصوصا مع هذه الحكومة بهذه يعني الطبعة وبهذا التميز التاريخي برئاسة سيدة للحكومة، حكومة تحتاج إلى سياسات عمومية يعني جديدة ومقاربات جديدة من أجل تطوير مشاركة النساء في النسيج الاقتصادي الاجتماعي. لا ننسى أستاذ أسماء بأن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى بأهمية رفع معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي إلى 45%، هذا طموح كبير جدا في وفق سنة 2035، لكن أعتقد بأن هذه الحكومة ستشكل اللبنة الأرضية والتوطئة الأولى من أجل هذه المشاركة الاقتصادية، خصوصا كما ذكرنا أستاذ أسماء بأن هناك مشاركة سياسية ويعني دبلوماسية مهمة جدا للنساء. ربما سنجد الآن القيادات النسائية عبر مجلس النواب يترافعن من أجل بلورة آليات تشريعية من أجل إزعاج مؤسسات للحكومة عبر تقييم السياسات العمومية لجعل رهان مشاركة النساء وتأثيرهن الاقتصادي يتجاوز نسبة 20%، خصوصا عبر مجموعة من المقاربات والتحديات التي لا زالت لحدود الساعة، وخصوصا تحدي ولوج النساء إلى التمويل وغيرها من الأمور التي وجب أعتقد حل حالتها بشكل راهني. نعم، لا يمكن حل جميع الإشكالات والتحديات دفعة واحدة خلال الولاية الحكومية الحالية عبر الخمس سنوات المقبلة، لكن أعتقد بأنها تشكل لبنة أساسية. ربما نجد بروفايلات وزارية أستاذ أسماء لقيادات نسائية في مجالات كالاقتصاد كالتجارة كخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية يمكن من خلالها أن تعطي دفعة نوعية، لأن النساء هن اللواتي يعرفن بدرجة أكثر وأكبر أهم التحديات وأهم يعني العوائق التي ترى يعني توجدنا في طريقهن، وبالتالي فهن اللواتي سيعطينا الحلول والبدائل عبر سياسات عمومية مندمجة.
0: طيب، إذا انتقلنا أستاذ جخا من سؤال حول يعني عدد النساء في مواقع القرار في مواقع المسؤولية إلى سؤال ماذا سيغير حضورهن في الاقتصاد؟ ما القطاعات التي يمكن أن يكون لإدماج النساء فيها أثر اقتصادي كبير، خصوصا في الصناعة التكنولوجيا الاقتصاد الرقمي وحتى الطاقة؟
2: بالفعل أستاذ أسماء سيغني الكثير، لأن من خلال هذه المؤسسات الدستورية سواء مؤسسة الحكامة أو من خلال السلطة التنفيذية وكذلك عبر المؤسسة البرلمانية التشريعية يمكن للنساء، وكذلك هذا ليس فقط يعني موضوع مرتبط بالنساء، فهو موضوع مجتمعي يجب على الجميع أن يساهم فيه وأن يعمل على يعني وضع سياسات عمومية تشجع المشاركة السياسية بطريقة أكثر فعالية خلال الاستحقاقات المقبلة الجهوية والجماعية والإقليمية، وكذلك عبر يعني مبادرات ومشاريع تنموية مرتبطة بمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي. لا ننسى أستاذ أسماء بأن البنك الدولي عبر شراكته مع المملكة المغربية ومن خلال تقرير وملحق خاص بعنوان توسيع الإدماج الاقتصادي للنساء أكد بأن التشغيل لدى النساء ليصبح ولا زال ممركزا على مستوى الأنشطة الفلاحية وقطاعات غير مهيكلة، وقد وضع البنك الدولي في شراكته مع المملكة المغربية عبر رؤية 2026-2035 ثلاث مرتكزات كبرى أستاذ أسماء من أجل الدفع قدما نحو مشاركة أكثر فعالية للنساء على مستوى النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا. مرتكز متعلق بتعزيز نمو المقاولات وتطوير الإدماج الرقمي وخصوصا تحدي الولوج إلى التمويل، ومرتكز آخر مرتبط بتقليص الفوارق المجالية، وهذا فأستاذ أسماء فمثلا تحديات وتطلعات النساء بحواضر المدن الكبرى والصغرى ليست بنفس الطبيعة وبنفس يعني النموذج بخصوص نساء العالم القاري والمناطق الجبلية، حيث النساء هناك ما زلنا يعانين على مستوى البنيات التحتية وخدمات القرب وكذلك على مستوى النقل العمومي وغيرها من التحديات، دون النسيان كذلك سوق الشغل، وهنا لا بد من التثمين والتنويه بما تقوم به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هناك بالعالمي القاري والمناطق الجبلية من خلال دعم مجموعة من التعاونيات الشبابية والنسائية ودعم تشغيل النساء هناك بالمناطق الجبلية والقروية. المرتكز الثالث هو المتعلق بدعم الاستثمار في الرأسمال البشري وكذلك تلاقح ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا مهم جدا أستاذ أسماء، فتكوين والاستثمار في الرأسمال البشري هو الذي سيساهم في مشاركة النساء أكثر في النسيج الاقتصادي والاجتماعي عبر تقريب خدمات التكوين المهني للمجالات القروية والجبلية وكذلك المنصات الإقليمية المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصولا إلى سياسة عمومية قائمة الذات. سنرى الهندسة الحكومية خلال الولاية الحكومية الحالية هل ستكون هناك وزارة قائمة الذات مرتبطة بالمرأة وبالرعاية أو اقتصاد الرعاية في الإطار، لأنه مهم جدا، وقد تحدثنا أستاذ أسماء في العديد من حلقاتك عبر برنامج الاقتصاد الجامعي لأهمية تطوير اقتصاد الرعاية وتوسيع خدمات حضانات الأطفال ورعاية المسنين والأشخاص ذوي الهمم، لأن النساء حاليا وجزء أكبر، هناك ما يتحدث عن رقم ربع نساء بتراب المملكة المغربية ما يعني ما زالت الأعباء الأسرية هي التي تشكل نسبا أكبر، مع العلم أن هذه الأعباء تكون بشكل تطوعي عبر يعني أسرهن. ما يعني أستاذ أسماء بأن أمر جميل أمر محمود أن نرى القيادات النسائية عبر تمثيليات أوسع داخل صناعة القرار بمختلف تمظهراته سواء برلمانيا شرعيا أو حكوميا تنفيذيا أو عبر مؤسسة الحكامة، لكن الأهم أستاذ أسماء هو أن تنتقل النساء والمرأة المغربية بفضل يعني علو كعبها، ونحن نلاحظ هذه الكفاءة النوعية لمجموعة من القيادات النسائية عبر صناعة القرار إلى سياسات عمومية بتطور مشاركة النساء على مستوى الاقتصادي. لا ننسى بأن الوثيقة الدستورية أستاذ أسماء اعتبرت عبر الفصل 19 مبدأ تحقيق المناصفة هو مبدأ دستوري، بل وأكثر من ذلك نصت دستوريا على الهيئة الوطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ما يعني بأن بلادنا أستاذ أسماء تسير بطريقة وبدينامية متسارعة وبوثيرة إيجابية من أجل إشراك النساء في صناعة القرار، وأبرز مثال على ذلك هو اليوم التاريخي يوم أمس وتعيين الرئيسة المكلفة بشكل الحكومة من طرف جلالة الملك، وهذا يعني يعني أبرز مثال ويعني أبرز تجربة مغربية مغاربية وربما قارية تؤكد على العناية الاستراتيجية لقائد الدولة الأمة حفظه الله ولتقديره واحترامه للعنصر النسوي. أنسى بأن جلالة الملك عبر مجموعة من المبادرات الملكية مدونة الأسرة 2003-2004 الآن وكذلك مراجعة مدونة الأسرة وتأكيد جلالة الملك عبر مجموعة من الخطب الملكي الاستراتيجي للدور النسائي المحوري، بل وإن جلالة الملك يعمل مرارا وتكرارا على توشيح مجموعة من القيادات النسائية في مجموعة من يعني المجالات، مؤخرا في المجال الرياضي عبر المتسلقة النسائية التي حققت رقما قياسيا. ما يعني ذلك بأننا إزاء مرحلة يعني محورية وإزاء كذلك لبنة أساسية من لبنات ومشهد أساسي من مشاهد مشاركة النساء ببلادنا.
0: أكيد أستاذ جخا أن المغرب اليوم أمام فرصة أو لحظة تاريخية مفتوحة في نفس الوقت على مجموعة من الرهانات، كما أشرت تعيين السيدة فاطمة زهراء المنصوري اليوم على رأس الحكومة المغربية يمثل رسالة رمزية للنساء المغربيات ككل. اليوم ما الذي يجعل هذه الرسالة تتحول إلى واقع اقتصادي ملموس، مزيد من فرص الشغل، مقاولات نسائية أقوى، حضور أكبر في مواقع القرار، وبالتالي حتى إعادة الصياغة للسياسات الاقتصادية نفسها؟
2: أعتقد أستاذ أسماء بأن هذه الرسالة التاريخية لترأس سيدة وامرأة مغربية لرئاسة الحكومة سيكون له ما بعده، وسنشهد طفرة أكثر فعالية وأكثر نوعية، وسنشهد إجراءات وتدابير أعتبر بأنها ستكون هيكلية على مستوى مشاركة النساء سواء سياسيا، وقلت عبر بروفايلات نسائية داخل وزارات هيكلية ومحورية بالحكومة المقبلة، وثانيا عبر سياسات عمومية مندمجة مرتبطة بإشراك النساء على مستوى النسيج الاقتصادي والاجتماعي. لذلك أعتقد بأن الحكومة المقبلة عبر الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري ستركز على مجموعة من الأبعاد المرتبطة بهذا المجال، أولها تطوير اقتصاد الرعاية، وربما سنشهد قانون إطار مرتبط باقتصاد الرعاية لا يتغير بتغير الوزراء أو الحكومات، لأنه سيساهم في إشراك وتشجيع النساء عبر سوق الشغل. كذلك سنشهد يعني مقاربة وسياسات عمومية مرتبطة بنساء المناطق الجبلية والقروية. لا ننسى أستاذ أسماء نقطة مهمة جدا، هو المشاركة النوعية لمواطنات ومواطني وشباب ونساء المناطق الجبلية، فمثلا بالجنوب الشرقي إقليم وردزات 51% نسبة التصويت، وبإقليم ميدل 43%، وبزاغورة 45%، بمعنى أن هناك مشاركة مكثفة ونوعية للشباب والشابات والنساء والرجال بتلك المناطق، ما يعني بأن الحكومة المقبلة أعتقد بأنها ستخصص مجالا وحيزا واسعا لهذه الفئة، خصوصا نساء الهامش والمناطق القروية والجبلية التي أو اللواتي ما زلنا يعانين على مستوى البنيات التحتية والمسالك الطرقية، في ظل مبادرات مشجعة كما قلت للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ما أمل أستاذ أسماء في الختام أن يكون هناك تلاقح ما بين برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع برامج الحكومة، خصوصا الوزارة المكلفة بالتشغيل وكذلك إدماج النساء في سوق الشغل، حتى هذا الالتقائية وهذا التلاقح سيؤدي إلى نتائج مثمرة وتكون أكثر فعالية وفي زمن قصير. في الختام أستاذ أسماء، النساء حاضرات بقوة في المشهد السياسي المغربي، ترأس سيدة لحزب يتصدر الانتخابات حزب الأصالة والمعاصرة هو كذلك رسالة مهمة جدا، كانت سبقتها سيدة ترأست على ما أعتقد حزبا يساريا بالمغرب، وكذلك مشاركة النساء بالبرلمان بهذه النسبة المحترمة كما قلت، الانتقال من 6 مقاعد بالدوائر الإقليمية والمحلية إلى 17 مقعدا برلمانيا، مشاركة النساء بل وأكثر من ذلك هذه الدينامية التي تعطيها النساء لمؤسسة الحكامة، وهذه الطفرة النوعية عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك المجلس الأعلى للحسابات، ونجد عاملات داخل الإدارة الترابية العربية بيعني مقاطعات ومدن كبيرة بالمملكة المغربية، لا يؤكد أولا بأن النساء علو كعب النساء وكذلك على قدرتهن وكفاءتهن في التدبير والتسيير العمومي وتسيير مؤسسات الحكامة. وأكثر من ذلك الآن أستاذ أسماء، إزاء ترأس سيدة ومرأة مغربية لرئاسة الحكومة بمعنى الشخص الثاني على هرم التسلسل بالإدارة المغربية هي سيدة وامرأة مغربية. نتمنى لها التوفيق، ونتمنى كذلك من كافة الفعاليات والقوى الحية ببلادنا أن تساعد وتساهم في نجاح هذه التجربة. تعتقد ستكون متميزة وستساهم في تمثيلية أوسع للنساء على المستوى السياسي وكذلك في رهان وبلوغ تطلع المغاربة جميعا.

0: رفيعا هو أن تنتقل أو ينتقل تنتقل مساهمة النساء في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا من 19% إلى 20% إلى حدود 40 إلى 45% خلال نهاية الولاية الحكومية الحالية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان جخة، باحث في السياسات العمومية، شكرا على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا جزيلا أستاذ أسماء.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيثيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: Et cette synthèse avec une touche de culture, retour au Maroc à Assila du 2 au 18 octobre 2026. La 47e édition du Moussem culturel international d'Assila tiendra sa session automnale. Plus de 400 personnalités du monde de la diplomatie, de la pensée, de la culture, des arts et des médias sont attendues à ce rendez-vous organisé par la Fondation du Forum d'Assila en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et la Commune. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Bonne écoute de notre programme sur Média.
1: ميدي آن لكل الأجيال.
2: مصداقية الخبر.
1: مصداقية الخبر. من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعا، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
3: حياة أونلاين، حنان تسوري.
1: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم غادي نهضروا على تكنولوجيا ملي كتدخل المدرسة، ماذا يتغير من الهاتف اللي كيرافق التلميذ سواء في المنزل إلى المدرسة، من الموارد الرقمية والأنترنت، كتغير الأدوات اللي كيستعملها المتعلم التلميذ وأيضا الأستاذ، لكن هل تغيرت معها طريقة التعلم؟ في هذه الحلقة من حياة أونلاين مع ضيفي الأستاذ نبيل مقبول، هو أستاذ مادة الرياضيات وكذلك هو خبير في التكوين الرقمي، سوف نقترب من واقع المدرسة المغربية من داخل القسم. واش أصبح التلميذ أكثر قدرة على التعلم بمفرده؟ هل يمتلك الأستاذ ما يكفي من التكوين لمواكبة التحول الرقمي؟ وهل يمكن أن تتحول التكنولوجيا من وسيلة للتعلم إلى مصدر للتشتت وعدم التركيز؟ ثم ماذا عن الفوارق ما بين التلاميذ في الولوج إلى الأجهزة والأنترنت والموارد الرقمية؟ أستاذ نبيل مقبول، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
4: شكرا على الاستضافة مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا. طبعا التلميذ المغربي اليوم كاين أنترنت، كاين فيديوهات، كاين ديزابليكاسيون وتطبيقات، وكذلك معلومات غزيرة في شتى المجالات. في المقابل كاين مدرسة، ولكن هل أصبح التلميذ الحالي يتعلم أفضل مما كان؟
4: الجواب على هذا السؤال غيكون ما عندناش شي جواب دقيق، ولكن زعما من التجربة الميدانية اللي ملاحظة يمكن تم الآباء ومن طرف الأساتذة أن بالعكس دار تأثير سلبي، كما كنقولوا أن التركيز تشتت، وهذا الشيء تذكر في التقرير ديال بيزا سواء ديال 2022 ولا 2026 الأخير، أن تقريبا كيشكل واحد تشتت ذهني بالنسبة ديال كتوصل ل 35%.
1: يعني حسب نتائج ديال بيسا ديال 2025 ظهرت النتائج أن 35% من تلاميذ المغاربة قالوا باللي الزملاء ديالهم كيشتتوهم بسبب الأجهزة الرقمية خلال معظم أو كل دروس العلوم تحديدا.
4: صحيح، دروس العلوم تحديدا. الاستعمال ديال الأجهزة داخل المدرسة كي يقدر بأنه 1.1 ساعة يوميا، وكاين استعمال ديال الذكاء الاصطناعي تشات بوتس يستعمل تقريبا بواحد نسبة 45% من طرف التلاميذ. إذن اللي ملاحظ أن كاين استعمال ديال الآلات، رغم أن صرحوا المدارس واحد نسبة ديال 82% غير مسموح باستعمال الهواتف،
1: استعمال الأجهزة الرقمية،
4: لكن الأرقام كتقول أن كاين استعمال كبير. كاين المشكل ماشي في التكنولوجيا، مشكل في الاستعمال ديالها. طبيعة الحال التلاميذ طريقة استعمال ديالهم مش طريقة صحيحة، لا أعتقد، لأن استعمال ديالهم أنا كنقول التشتت استعمال خارج كل ما هو تعليمي، هذا استعمال يعني خاص وواحد شيء نشو زي ما
1: يعني حضرت التعلم.
4: مش التعلم أن التلميذ مرتبط بالعالم الخارجي، يعني بحال دخل معاه واحد الوسيله ديال الربط من العالم الخارجي. نعطيو مثال بسيط، ان التلميذ جالس وكينتظر شي حاجه، ينتظر شي ميساج، ينتظر ما عرفت كيلعب مع صحابو شي لعبه خصو يدير معاهم واحد المواعيد، يعني ولا لدرجه وليت كنحس باليد ديالهم ما كتصرفش بطريقه طبيعيه، خصو غادي كيخش يدو في جيبو باش يتاكد من انه وجا شي ميساج واش وقع شي حاجه. زائد انه كنلاحظ في ذاك الحصص ولا في ذاك الوقيته ديال التوقف الدراسي واخا كتكون قليله، اول حاجه كيمشي لها هو التليفون، يعني غير تخفل عليه هو الذهن ديالو مركز مع اللي عنده في التليفون اكثر ما مركز مع القسم. هذا هو اللي كيسبب التشتت الذهني. يعني ما كاينش واحد الوعي بطريقه الاستعمال الصحيحه هذه خارج الدراسه. عاد نهضروا الشق ديال الدراسه، الاستعمال دابا ديالو في الدراسه ولا شي حاجه اساسيه، ولكن غالبا استعمال ديال يسهل الوصول الى المعلومه او يسهل الحصول على اجوبه جاهزه. الاغلبيه كيستعملوا في هذا الشق هذا. وكاين في التعلم الشق الثاني انه كيقدر يمشي يقلب على بصح دروس خارج القسم، وهنايا كيكون اشكاليه انه ما عارفش كيفاش يقلب على المعلومه اللي محتاج ليها هو كتلميذ.
1: يعني المشكل ماشي في التكنولوجيا، ماشي في الهاتف، المشكل في الطريقه ديال الاستعمال ديالو. وحتى هضرتي على انك تبحث على المعلومه، وحنا كنعرفوا ان المعلومه اصبحت الان متوفره يعني بغزاره، وحتى هذا مشكل. ما يقال حسب لا الخبراء في التعليم ولا حتى الاباء واولياء الامور كيقول بانه اولادهم ها هما كي ياخذوا المعلومه وكيفهموها، ولكن ما كيعرفش يوظفها وفين يوظفها وقتاش يوظفها.
4: هنا نقدر نختلف مع الاباء في الكلمه ديال الفهم. دابا عمليه الفهم حنا بحال كنقزموا مع عمليه الفهم، كنقولوا عمليه الفهم هو انك معلومه شتيها بنت لك سهله، المعلومه اللي كيشرحها مثلا واحد الانسان خبير، مثلا استاذ خبير في الماده ديالو، كتبان لك سهله، ولكن واش التلميذ فهمها؟ لا اعتقد، حيت انا كنهضرنا في واحد الحلقه على وهم المعرفه. المعرفة ولا الفهم باش يوصل ليه واحد الإنسان خاصو واحد المراحل باش يوصل ليه، وهاد المراحل كتاخذ مجهود. يعني هذيك بحال نقولوا اللي كيدير غير استطلاع ديال مثلا شنو عندي في الدرس، وكيبان ليه الفكرة أنها بسيطة، ولكن باش يستوعبها راه كاين واحد المراحل خاصو يمشي يقرا مثلا القاعده، يشوف التطبيقات ديال داك القاعده، الا كان محتاج شي برهان بناء على داك الشيء اللي كان كيعرف قبل خاصو يشوفو. عاد ملي يعرف هذا الشيء كامل يمشي يجرب راسو في التمارين التطبيقيه، لقى التمارين التطبيقيه فيهم انه مرتاح في التمارين التطبيقيه، كيشوف تمارين اللي درجه اصعب باش كيعمق داك الفهم ديالو لذاك الحاجه اللي كيقراها. هذا هو الفهم. اما مثلا ملي كتسول تلميذ واش فهمتي، بطبيعه الحال هو صغير كتبان ليه الحاجه سهله كيقول لك فهمتها. راه مثلا تقدر تشوف واحد الفيديو ديال الطبخ ويقول لك راه عارف كيفاش كتطبخ هذه، ولكن تعطيها لي ما يقدرش يخرجها مثلا. يقدروا الاباء يجربوا مع ولادهم، اعطيه فيديو صغير ديال شي اكله ويقول لك راه ساهله كديري هذه وهذه وهذه، هو عاودها لك ولي اجي
1: طبقها
4: ما يلقى صعوبه.
1: دابا حنا كنقولوا كل شيء عنده التليفون، كل شيء عنده انترنت، كل شيء ولا كيعرف ادوات ديال الذكاء الاصطناعي، ولكن داخل القسم ملي كيدخل التلميذ داخل القسم، هذا الولد هذا الجيل هذا اللي تربى مع الانترنت وتربى مع هذه الادوات الرقميه، ملي كيدخل للمدرسه ويدخل القسم واش كيلقى نفس الفضاء؟
4: هنا هذا هو التناقض اللي كيعيشوا، وهذا الشيء اللي كيخلي التلاميذ صراحه. حنا دابا ماشي كنلوموا التلاميذ بطبيعه الحال، هما اش نقولوا هذا الشيء نتيجه ديال التطورات اللي خارج السيطرة على الآباء ديال التلاميذ ديال المدرسة.
1: الجيل هكا داير،
4: الجيل وهاد التطورات جات بواحد السرعة، دونك التلميذ لا يلام، ولكن حتى حنا ما نكروش أننا ما درناش واحد المجهود أننا نتأدبطاو مع واحد التلميذ اللي كبر في واحد الوسط تكنولوجي متطور. يعني هو مثلا ملي كيجي للقسم كيلقى فرق كبير شاسع ما بين القسم ديالو وما بين الفضاء اللي كيتعامل معه يوميا، اللي هو سواء على وسائل التواصل الاجتماعي او في الالعاب اللي كيستعملها
1: او في المنزل او في المحيط ديالو
4: تيشوف حوايج اللي كتدار بطريقه مختلفه، وبالتالي كيطرح راسه سؤال واش انا المدرسه كنضيع الوقت. هو مازال ما فهمش وحنا ما دايرينش مجهود باش نفهموه، الحجه اللي كيستعملوها بزاف. والتلاميذ زعما تيكونوا مشاهدين، كيقول لك انا اللي كنت قادر نمشي للدار ولقى الدرس نفسه مثلا في يوتيوب ولا لقاه في شي منصه ونقراه باسرع من الطريقه اللي كنقراو بها في المدرسه، علاش انا جاي المدرسه؟ كيطرحوا هذه الاسئله. طبيعه الحال هو كيطرحها بواحد البراءه، ما عرفش اهميه القسم.
1: التلميذ ديال هذا الوقت وانت كان عندك احتكاك مباشر مع تلاميذ اللي هما في الباكالوريا ولا في السنه الاولى باكالوريا ولا سنه ثانيه باكالوريا، شنو الاسئله اللي كيطرحوا؟ شنو الاسئله اللي كتروج في ذهنه وكيعبر عليها؟
4: الاسئله اللي كيعبر عليها بحال هكا اللي كيكون بكل صراحه يقول لك علاش حنا كنضيعوا الوقت. مثلا الرياضيات خصنا نقرا واحد 6 سوايع في الاسبوع وانا داك الشيء كامل كنقدر نديرو بوحدي وعلى راحتي، وهنا انا مضطر نجي في الصباح بكري ما نعش مزيان عندي بزاف المواد، علاش ما نديروش على راحتي وهاد المعلومات متوفره؟ اذا الدراسه شنو الاهميه ديالها بما انه كنلقى ان نفس المعلومات كاينه في خارج المؤسسات الدراسيه. الحاجه الثانيه كيقول لك واش جميع المواد الدراسية مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالواقع ديالي؟ كيقولك مثلا دروس مثلا الاجتماعيات اللي عندنا احنا مثلا ما الفائدة منها، وحنا عندنا مثلا عندنا ظروف نقولوا سياسية أو جيوسياسية زعما مختلفة، علاش ما تكونش مرتبطة بالواقع ديالي؟ علاش أنا كنقرا شي حاجة اللي مثلا
1: بعيدة
4: عليا؟ كيقول مثلا علاش الدروس ما مثلا بعض المواد اللي تقدر تكون بسهولة دروس تفاعلية ولا دروس اللي عندها مرتبطة عاوتاني بالمواضيع الحالية ديالهم مثلا فلسفة، كيشوفوا ان ما كاين حتى شي ماده اللي مرتبطه بالتكنولوجيا، تيشوفوا المهن الحديثه وكيلقاو ان الدراسه بعيده عن المهن الحديثه، ما كاين حتى شي جزء صغير اللي مرتبط بالمهن الحديثه في الدراسه. وهاد التساؤلات كيطرحوها هما صراحه
1: يعني باش نوضحوا هادو التساؤلات اللي كيطرحوها تلاميذ اليوم.
4: تلاميذ صحيح.
1: وكيطرحوا كذلك يقول لك حنا كنحسوا بالملل، هذه الطريقه قديمه.
4: صحيح، ما بقاش هو باغي يركز ساعتين في الرياضيات مثلا، يدخل يركز ساعتين في الرياضيات ويدخل يركز ساعتين في الفيزياء ساعتين في العلوم، القدره التركيزيه ديالو ما نفعاش. كيقول لك انا عندي زعما وسائل بديله نقدر نقرا على خاطري.
1: الى اي حد هاد التساؤلات صحيحه في محلها؟
4: احنا شنو نقولوا ان التساؤلات موضوعيه لان العصر تبدل، احنا ما يمكنناش العصر نرجعوا للور مفروض علينا، يعني تساؤلات موضوعية من طرف التلاميذ اللي كنقول أنهم كيجهلوا بعض الأشياء. مثلا بالنسبة اللي كيجهلوا بالضبط التلاميذ هو أن المدرسة الهدف ديالها مش هي نقل المعلومة، مش غير أنه يوجدك لسوق الشغل. المدرسة هي واحد الفضاء اللي كتربي فيك بعض القيم اللي هي مرتبطة بالحياة بصفة عامة. مثلا كنت نشرح لهم حاجة بسيطة كنقول لهم انا متفق معكم، ماشي ضروري يعجبكم المدرسه، ماشي ضروري تعجبكم، ماشي كتجيو من 8 حتى ل 4 ولا 5 ولا باش تستمتعوا بالمدرسه، كتولفكم على الحياه الواقعيه، لانك ملي غتخدم غتضرب تمارين اكثر من اللي كتضرب في المدرسه، وغترجع للمدرسه وغتفكر ان المدرسه كانت واحد الشيء بسيط وجميل في حياتك، لان الضغوطات اللي كانت عليك في الدراسه اهون بكثير مع الضغوطات اللي كانت اللي عندك في العمل. كنقول اذا هذه اول حاجه بحال اعتبرها معسكر. ثاني حاجه كتعامل مع مواد مختلفه، تقدر تعجبك حاجه وما تعجبكش حاجه، ولكن بما ان الحياه ما يمكنلكش تتعامل مع اللي يعجبك، فالمدرسه كتفرض عليك انك تتعامل مع اشياء ما كتعجبكش. ما كتعجبكش هذه الماده واخا، ولكن سلك راسك فيها، يعني الحياة خصك تتعامل معها بواحد الدهاء، تتعامل معها بواحد البراغماتية، وفي المدرسة
1: المرونة كذلك
4: وتكون مرن. دونك هذا الشيء كتتعلمه في المدرسة، كتتعلم من ضبط، وهذا هو المهارات اللي كتخرج بهم مهمين في المدرسة. زائد اللي هضرنا معرفيا أن هذوك الضغوطات، ولا نعطيك مثلا مثال دابا حنا في الميدان المهني، راه الفرق ما بين مثلا واحد كتلقاه مبدع في الميدان المهني وواحد تيكون متوسط، راه هو أن واحد كان في المدرسة كيعصر راسه مع هذوك الأشياء الصعبة، حيت الخدمة مازال ما فاهمينش هما الكونسيبت ديال الخدمة، كتسحب الخدمة كدير شي حاجة كتستمتع بها وكتخلص عليها، هو راه حل المشاكل. وذلك حل المشاكل كيجيو من القدرة ديال واحد الإنسان كان في صغره ولف، يعني خدا واحد العادة ديال أنه جلس مع مشاكل هما اللي كنسميو حنا التمارين والامتحانات معقدة ما عجباش، ولكن عنده القدرة أنه يجلس معها ويلقى حلول. التواصل مثلا، التواصل اللغات إلى آخره، هذوك التواصل عاوتاني راه كيأثر بزاف في العمل المهني
1: طبعا.
4: يعني مثلا انت واخا كتخدم ولكن ما قدرش تتواصل، كتبقى انك منعزل في الخدمة ديالك، وما كيوصلش كاع هذيك الإنجازات ديالك، ما كيوصلوش كاع الناس اللي غادي ياخذوا القرار، لانهم يقدروا يرقيوك المنصب اخر الى اخره. هادو مثلا في التواصل كتكون في المدرسه، نقولوا مجتمع صغير كتعرف تواصل، تعرف تدافع على راسك، تعرف عندك مشكل مع الأستاذ تعرف تعالجه، تعرف عندك مثلا في المواد نقولوا أدبية ولا المواد اللغة أنك كتواصل كتعلم، تعلم تكسب مثلا
1: أسلوب،
4: يكون عندك أسلوب إلى آخره، هذا
1: التعبير كذلك راه يخدمك، لأن بعض المرات كيقول لك أنا علمي علاش غنقرا مواد أدبية،
4: ونعطيو مثال
1: مثلا كنسمعوا هذه بزاف علاش كيركزوا على المواد الأدبية وأنا علمي،
4: ونعطيوه مثال
1: والعكس صحيح.
4: كيركزوا هما كيسحب لهم كاين شي حاجه بغين يختصروا، بغين يختصروا ان غير خصو يقرا ديك 10% اللي غتعطيه 90%، ما يمكنش الحياه ما دايرهاش بحال هكا. هو في الحياه كيقول لك انك واحد هذاك المجهود ديالك كامل كتستافد غير واحد واحد واحد شويه اللي كيفيدك، يعني ماشي كله غتخدم به، ولكن هذه الحياه. نعطي مثال مثلا بحال شي واحد تيقول لك انا بغيت نكون لاعب كره القدم ولا كره السله، علاش نمشي للصاله الرياضيه، علاش نرفع الاثقال؟ بحال هكا شي واحد تيقول في المدرسه علاش نقرا هذه الماده وانا باغي نكون مثلا طبيب او نكون محامي او نكون، راه هادو كاينين شي حوايج كتسمى اساسيات ديال التعلم خاص يكونوا عند الجامع، اللغة، الحساب، معلومات عامة سواء في البيولوجيا سواء في الفيزياء، هادو أساسيات، هادو مرتبطين بجميع المجالات وخا ما تستعملوش بطريقة مباشرة ولكن مهمين في حياتك.
1: هذا الجانب مهم، لكن كان هناك تساؤلات أخرى ديال مثلا علاش أنا غادي نجي نقرأ درس وست ساعات ديال الرياضيات في حين أنا ممكن فيديو ديال دقيقة ونص يقضي الغرض.
4: هذا هو التساؤل اللي كيقول لك علاش الملل، ولكن بالتطبيق عملية فشلت عدة مرات. وهنا أنا ننصح الآباء أنكم أنتم كتكونوا حنانين على أولادكم، ولكن ولدك ديما وريه الواقع لأنه يستفد منه، عطيه الحقيقة، ما تمشيش معاه. هذه واحد طرح خاطئ، خاطئ جدا. التكنولوجيا نقدروا دابا نعتبروها واحد المكون، ماشي أساسي، مكون مكمل للعملية التعليمية. بحال نقولوا أفونتاجتنا، ماشي شي حاجة أساسية، راه الأساسي باقي هو المدرسة، الأساسي هو ورقة وستيلو. ونبهوا الناس أن بزاف ديال الدول دابا المتقدمة اللي بدأت مثلا أنا دخل تكنولوجيا في التعليم، راه لاحظوا أنهم خاصهم ينقصوا التكنولوجيا خاصة في السنوات اللي كيتكون فيها التلميذ في الصغر ديالو. علاش؟ لأن هذيك الفترة اللي هو كيجلس مع ورقة وستيلو ويكسف الصبورة وداك الشيء راه هو اللي كيتكون فيها حقيقة. ولكن ما نكرش أنها مكمل وعطات فرص أكثر. يعني أنت مثلا في المدرسة أو أنت الأب مع ولده، ولدي ضروري مدرسة، ولكن كمل بداك الشيء، داك الشيء النقص اللي عندك
1: ماشي من علو ولكن كمل به. واخا بقى واحد السؤال معلق ما جاوبناش عليه، إن مشينا على تساؤلات ديال الجيل اليوم داخل القسم، هل هو فضاء يختلف تماما عن الفضاء الخارجي اللي كيعيشوا فيه هذا الجيل؟
4: صحيح، نقدروا نقولوا مثلا كيرجعوا،
1: كاين مجهودات صراحة،
4: كاين مجهودات،
1: ولكن هل هذه المجهودات كافية؟
4: حاليا المجهودات غير كافية، لأن التلميذ كما قلنا احنا ما نلومو حتى شي واحد، لأن التطور التكنولوجي جاب واحد السرعة اللي ما واكبوهاش لا مؤسسات كبار لا بعض المرات شركات كبار، مازال ما واكبوش داك التطور التكنولوجي اللي كاين. التلميذ تيحس براسه بحال رجع في الزمن، ولكن غير كما احنا عندنا مشكل ديال التواصل، نحدوا الاهداف من المدرسه، يعني التلميذ جاي ما حامش المدرسه، ولكن خاصنا نوصلوا ليه الفكره ها علاش المدرسه وها الفوائد ديال التكنولوجيا. وفي نفس الوقت هذا ما تيمنعش ان المدرسه خاصها تخصص واحد الجزء حسب نقولوا المستويات للتعريف بهذا التطور التكنولوجيا او بالمهارات الرقميه الاساسيه. مثلا هضرنا في عده حلقات كاين مهارات ديال اللي عندها علاقه بالامن السيبراني، كاين طرق ديال البحث، دابا الذكاء الصناعي، الطرق
1: تحليل كذلك،
4: طرق التحليل ديال مثلا المعلومات اللي عندك، او الذكاء الاصطناعي كيفاش تستافد منه كمتعلم، ماشي كالتلميذ باغي يجاوب على تمرين ولا باغي يجاوب على واحد الفرض ولا باغي يجاوب على واحد الامتحان، كمتعلم كيفاش تستافد من الذكاء الاصطناعي. هاد لي فورماسيون مو خصهم يداروا،
1: خاصهم من غير هاد التكوينات. واش خاص حتى القسم يكون مثلا كيقول لك دابا الدري كيقول لك علاش انا مثلا كندخل نلقى السبوره استاذ كيوقف واحد السبوره، علاش ما تكونش واحد الشاشه تفاعليه مثلا؟ وحنا كنسمعوا بانه تم استثمار يعني في تجهيز مؤسسات كثيره وربطها بالانترنت وتوفير الموارد الرقميه، لكن واش داك الشيء ما كيبانش داخل القسم؟
4: ساقط كان التركيز بزاف على المدارس ديال الرياضه، هي كان فيها شويه تجهيز اللي كنت زعما التجهيز ديال نقولوا رقمي. المدارس الاخرى شويه باقي ما كاينش تجهيزات قليل في بعض المدارس اللي كيكون مجهود سواء محلي ولا ديال جمعيه الاباء ولا الى اخره. بالقسم باش التلميذ يكون واعي خاص يكون هادشي اللي كيطلب به، ولكن ما يكونش غير هو بوحدو. كما قلت لك هذوك هضرنا على الاساسيات اللي خصهم يتعلموا في ما هو رقمي، خاص يكونوا

0: أقسام مجهزة رقميا لهذا التكوينات. خصها تكون أقسام وكيمشي جميع الأقسام. ممكنش نغيروا الفضاء كامل نرجعه رقمي، هذا سنقول خيال علمي. ولكن يكون بالتوازي، يكون موجود عندهم هذا اللي كيوجدهم للمستقبل ديالهم.
1: يعني التجهيز الرقمي مهم، هضرت انت، لكن الاهم هو التكوين،
0: التكوين الرقمي.
1: التكوين الرقمي لانه كاين في واحد الحلقه وعاد اليوم حتى هي ذكرتيها، مساله ديال وهم المعرفه. وهناك مصطلح اخر يتم تداوله هو الفقر المعرفي او التعليمي. الفقر التعليمي يقال هو انه عندك الادوات لكن تجهل كيف تستعملها.
0: وهذا هو المشكل ديالنا احنا الكبير في المغرب صراحه، هو ان الادوات متاحه ولكن كيفاش اننا نكونوا بطريقه صحيحه، لان مثلا المؤسسه ديالنا مبنيه على تكوينات اللي مثلا نقولوا مناهج تقليديه، وهي ماشي خاصها تندثر، خاصها تكون في شي مواد اللي ضروريه اساسيه ما يمكنلاش تغير. بحال الرياضيات، انا ما نقدرش نقول لشي واحد نقول ليه لا خصك الرياضيات ديرها بطريقه رقميه 100%، ما يمكنش. ولكن كاين مهارات جديده اللي خصنا افضل طريقه اننا نديروا لها تكوينات رقميه وفضاءات رقميه باش التلميذ يكون مستعد لهذا العصر هذا.
1: يعني الا افترضنا ان المدرسه المغربيه مستقبلا ولات كلها كتوفر على تجهيزات رقميه افضل، شنو اللي خصو يتغير في المقابل؟ واش طريقه ديال الاستاذ، طريقه ديال التعليم، طريقه ديال التلميذ في التعلم، ام طريقه ديال الامتحانات وكيفاش كيتجراو بها الامتحانات، او ربما المواكبه ديال الاسره في هذا المجال؟
0: العمليه ديال التعليم هي مرتبطه، راه ماشي منفصله. العمليه التعليم من اعقد العمليات اللي كتدخل فيها الاسره، يدخل فيها الاستاذ، المدرسه، الدوله، جميع جهات التلميذ الى اخره. بطبيعه الحال خصو يكون تغيير، هذا بدون شك. انا الراي ديالي نقدر نلخصه انه ما هو اساسي، قراءه، كتابه، تعبير، حساب، هادو خصهم يبقاو بطريقه واحد الجزء كبير بطريقه تقليديه، حيت التلميذ الدماغ ديالو صغير خاصو وقت باش يستوعب، وكلما كبر كلما نوفروا ليه مواد موازيه رقميا. علاش مواد موازيه رقميا؟ بحال نديروا هذيك القنطره ما بين المعرفه التقليديه اللي هي اساسيه ولكن نربطوه مع المستقبل. راه احنا مثلا في المغرب عندنا واحد مشكل كبير مثلا في التواصل الرقمي، نهضروا في التواصل الرقمي مثلا في ادارات ديالنا، في مؤسسات، في وزارات، ما كنستعملوش هذاك الشيء اللي هو اساسي في العالم كيعرفوه. مثلا واش كنستعملوا لي زيميل، كنستعملوا وسائل التواصل المهنيه، ما عندناش هذا الشيء. مثلا
1: احنا عندنا ناس كبار كاينين ولكن ما كنستعملوهمش،
0: كاينين ما كنستعملوهمش، راه هما كاينين وما كنستعملوهمش. مثلا دابا تنقول الشباب عنده التليفون كيطير فيه، ولكن راه كيجي مثلا يجيو للشركه اللي يخدموا، راه كتلقى دوك الاساسيات اللي خصو يعرفوهم مثلا باش يتعامل مع حاسوب، ولا يتعامل مهنيا مع حاسوب، ولا يتعامل مع الزملاء ديالهم مهنيا بطريقه رقميه، ما عندوش.
1: وهذا هو السؤال، ملي كنقولوا الشباب اليوم كيطير في التكنولوجيا وكيطير في الهاتف ولكن هو يفتقر لوسائل ديال التواصل الرقمي، دونك فاش كيطير؟
0: مشاو كل شيء مركزين على سواء التواصل الاجتماعي، سواء على الجيمين. وهادو راه ماشي هما اللي غيبنيو لك المستقبل ديالك. هادو احنا نقولوا مركزين على وسائل الترفيه، ولكن الوسائل انا كنلاحظ مثلا حيت الخدمه دابا مرتبطه بناس من جميع البلدان، يعني هي شركه زعما ملتي ناسيونال كنخدم مع بزاف، كنشوف ان مثلا اللي على برا عندهم هاد التكوين الاساسي الرقمي. احنا كيجي عندنا شي واحد مثلا يلاه بدا مثلا في المغرب، كتحس انه ضعيف التكوين الرقمي اللي هو مهني. كنهضروا ما كنهضروش على التكوين الرقمي في التليفون ولا شي حاجه، يقدر يدير لك العجب شي حاجه انت ما تفهمهاش، ولكن اللي هو اساسي مثلا باش ينفتح على العالم، باش يتواصل مع العالم مهنيا، ما كاينش.
1: استاذ نبيل مقبول، شكرا بزاف على هذه المعلومات. ان شاء الله في الحلقه المقبله غنهضروا الى كان الذكاء الاصطناعي كيدخل المجال ديال التعليم وكيقدر انه يعلم التلميذ ويشرح للتلميذ ويكتب له ويحلو، شنو بقى دور التلميذ؟
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

0: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Midi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. في المغرب، وبعد تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة ثاني للحكومة مكلفة بتشكيلها، انطلقت اليوم سلسلة المشاورات مع الأحزاب السياسية في أفق تشكيل تحالف حزبي للحكومة المقبلة. رئيسة الحكومة المكلفة استهلت رسميا صباح اليوم مشاوراتها رفقة عدد من قيادات حزبها، حزب الأصالة والمعاصرة، بلقاء وفد عن حزب التجمع الوطني للأحرار يقوده رئيس الحزب محمد مدى شوكي الأخير. وبعد اللقاء صرح أن النقاش كان مسؤولا وسادته لغة الوضوح والصراحة، وأن حزبه يستحضر المصلحة الوطنية. المشاورات استمرت بلقاء رئيسة الحكومة المعينة بوفد عن حزب الاستقلال بقيادة أمينه العام نزار بركة، ومن المنتظر أن تتواصل هذه المشاورات طيلة الأيام المقبلة. على وقع تصاعد الغضب الشعبي، بدا اليوم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز متفائلا إلى حد معقول، حسب قوله بأن البرلمان سيقر تدابير في مجال الإسكان تبنتها حكومته التي لا تتمتع بغالبية برلمانية عقب احتجاجات عامة البلاد إثر إخلاء متقاعدة من منزلها. الواقعة الأخيرة دفعت بهذه القضية إلى صدارة المشهد السياسي الوطني قبيل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في مدريد في إشارة إلى المراسيم التي تبناها ائتلافه اليساري، أنا متفائل بدرجة معقولة بإقرارها. وأعلنت الحكومة الإسبانية أمس تعليق إخلاء المساكن حتى العام 30 و2000 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار في مسعى لاحتواء أزمة سكن أثارت احتجاجات عارمة. قتل 5 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال ونساء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة تل الهوى بقطاع غزة، وفق ما أفاد مصدر طبي وأكد الدفاع المدني في القطاع. واليوم كذلك وفي سياق متصل، هبطت طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية في مطار تبوك في العربية السعودية بعد حادثة على متنها لم تتضح تفاصيلها بعد، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أحد طياري الرحلة حاول إسقاط الطائرة، مضيفا أن العربية السعودية أوقفت مساعد الطيار

الأوروبي ضمن خيارات أخرى محتملة في سابقة لرئيس حكومة بريطانية منذ البريكسيت الذي أحدث انقساما حادا في البلاد. بورنم الذي تولى رئاسة الحكومة في يوليو عقب استقالة كير سترامر قال أمس خلال مؤتمر لحزب العمال أنه يريد طرح خيارات مختلفة للعلاقات طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة ثنائية مقررة قبل نهاية العام. وبشكل حذر أشار إلى إمكانية العودة إلى الحضن الأوروبي. زار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الأربعاء قواته على خط الجبهة قرب ليمان شرق أوكرانيا، حيث شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا على القوات الروسية، وقال أنه ناقش معها المعارك التي تخوضها، بينما قتل 4 أشخاص في العاصمة كييف ومحيطها في ضربات روسية مكثفة. أسفرت اليوم أيضا عن انقطاع في التيار الكهربائي وفق ما أعلنت السلطات. نختم بالرياضة كرة القدم، حيث أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره المالي في مباراة ودية ستجرى الأحد المقبل بملعب طنجة الكبير، وذلك عوض المنتخب الغاني. وأضافت الجامعة في بلاغ لها اليوم أن هذا التغيير يأتي عقب توصلها بمراسلة من اتحاد الغاني لكرة القدم يتقدم من خلالها باعتذاره عن إجراء هذه المباراة الودية لأسباب داخلية. ختام الموجة المستمعين، بقي رفقتي ممتعة لباقي برامج دعات ميديا، أتمنها لكم. إلى اللقاء.

0: Donc, il faut le prendre comme ça. C'est une discussion où je pose des questions à Kaza. Je lui déclare mon amour. Deuxième couplet, je commence à douter. Troisième couplet, je tire mes conclusions.
1: Génial, merci
0: Voilà.
1: beaucoup Aziz Concrete. Je le rappelle,
0: De
1: donc
0: rien.
1: vous êtes artiste, archiviste, producteur, DJ également, plein de casquettes qui font finalement votre identité autour du Maroc, finalement, autour d'une
0: Marocain.
1: aventure. Et pour toutes celles et ceux qui veulent vous découvrir davantage, vous avez évidemment des réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, etc. C'est Aziz
0: Ouais.
1: Concrete avec deux K, K pour le
0: Ouais,
1: début de Concrete.
0: KONKRITE. Ouais.
1: Exactement. Et encore merci d'avoir répondu aux questions, à mes questions sur le
0: Ouais.
1: spot, toujours sur Medien. Et c'était tout simplement un plaisir d'échanger avec vous.
0: Et dernière petite information, je joue sur le festival Le Boulevard. Je fais mon live dimanche prochain
1: Super.
0: à Casa.
1: La date est cochée dans l'agenda. Merci beaucoup, Aziz. Toujours Remedien qui vous accompagne évidemment, et puis le spot qui se clôture d'ici une poignée de secondes. On était donc avec Aziz Concrete que vous pouvez rejoindre, et bien notamment sur ses réseaux sociaux. On l'a cité en toute fin d'interview. Il est archiviste et aussi DJ. Il parcourt et bien le Maroc à la recherche de titres historiques qui ont marqué l'histoire de la musique marocaine et même plus largement du Maghreb et de l'Afrique, chers amis. C'était évidemment un plaisir. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission, le spot, toujours sur Medien, de 15h à 16h. Passez une agréable soirée à l'écoute de Medien. Bye bye.
2: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Medien. أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
3: معكم تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. في المغرب، وبعد تعيين العاهلة المغربية الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها، انطلقت اليوم سلسلة المشاورات مع الأحزاب السياسية في أفق تشكيل تحالف حزبي للحكومة المقبلة. رئيسة الحكومة المكلفة سهلت رسميا صباح اليوم مشاوراتها رفقة عدد من قيادات حزبها، حزب الأصالة والمعاصرة، بلقاء وفد عن حزب التجمع الوطني الأحرار يقوده رئيس الحزب محمد شوقي الأخير. وبعد اللقاء صرح أن النقاش كان مسؤولا وسادته لغة الوضوح والصراحة وأن حزبه يستحضر المصلحة الوطنية. المشاورات استمرت بلقاء رئيسة الحكومة المعينة بوفد عن حزب الاستقلال بقيادة أمينه العام نزار بركة، وأن المنتظر أن تتواصل هذه المشاورات طيلة الأيام المقبلة. على وقع تصاعد الغضب الشعبي، بدأ اليوم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز متفائلا إلى حد معقول بأن البرلمان سيقر تدابير في مجال الإسكان تبنتها حكومته التي لا تتمتع بغالبية برلمانية عقب احتجاجات عامة البلاد إثر إخلاء متقاعدة من منزلها. الواقعة الأخيرة دفعت بهذه القضية إلى صدارة المشهد السياسي الإسباني قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل. وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في مدريد في إشارة إلى المراسيم التي تبناها ائتلافه اليساري: أنا متفائل بدرجة معقولة بإقرارها. وأعلنت الحكومة الإسبانية أمس تعليق إخلاء المساكن حتى العام 30 و2000 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار في مسعى لاحتواء أزمة سكن أثارت احتجاجات عارمة. قتل 5 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال ونساء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة تل الهوى بقطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية وعن الدفاع المدني. نبقى في المنطقة الشرق الأوسط، حيث أصيبت 3 سفن بمقذوفات غير محددة، هي ناقلة نفط وسفينتي سهريج أثناء عبورها مضيق هرمز أمس، وفق ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم. في المنطقة دائما، نفى حزب الله اللبناني اليوم أي علاقة له بمجموعة أعلنت السلطات السورية ليلا توقيفها قرب الجولان المحتل من طرف إسرائيل، وقالت أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات من دون تفاصيل إضافية. أعاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنم اليوم طرح فكرة عودة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي ضمن خيارات أخرى محتملة في سابقة لرئيس حكومة بريطانية منذ البريكسيت الذي حدث انقساما حادا في البلاد. بورنم الذي تولى رئاسة الحكومة

في يوليو عقب استقالة كير سترامر، قال أمس خلال مؤتمر لحزب العمال أنه يريد طرح خيارات مختلفة للعلاقات طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي خلال قمة ثنائية مقررة قبل نهاية العام. وبشكل حذر أشار إلى إمكانية العودة إلى الحضن الأوروبي.

0: المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 20 سنة بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بمصر على نظيره الجزائري بنتيجة 3-1 برسم الجولة الثالثة من تصفيات منطقة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة غانا 27 و2000. أهداف المنتخب المغربي سجلها كل من سامي بهدان في الدقيقة 53 من زمن المباراة ومنصف محمد في الدقيقة 56 وإلياس الحداوي في الدقيقة 65 في حين سجل المنتخب الجزائري اللاعب أمجد دانيو في الدقيقة 84. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلي باقي برامج دعاة ميديا أتمنها لكم لحظات، وللمزيد من أخبار الرياضة تلتقون زميلي العالي صلاح الدين في لطخ ماتش. إلى اللقاء.
1: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
2: المنتخب ستنطلق.
1: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: تسالي لك السولد في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولد ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحوله لمكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
6: ميديا 16h 17h l'autre match.

0: معنا ديزا لونتري كلاس.
1: هو الفورفي جديد ديال إنوي، استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعة ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب إيليميتي باش يتقاد الصوت غير ب 69 درهم للشهر باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. موعدنا في أقرب وكالة إنوي أو إنوي بلايما. إنوي سير بعيد.
2: ثم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
3: هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهلوا من المغرب، فبعد تعيين الأهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها، انطلقت اليوم سلسلة المشاورات مع الأحزاب السياسية في أفق تشكيل تحالف حزبي للحكومة المقبلة. رئيسة الحكومة المكلفة سهلت رسميا صباح اليوم مشاوراتها رفقة عدد من قياداتها أو من قيادات حزبها، حزب الأصالة والمعاصرة، بإلقاء وفد عن حزب تجمع الوطني الأحرار يقوده رئيس الحزب محمد الشوكي الأخير. وبعد اللقاء صرح أن النقاش كان مسؤولا وسادته لغة الوضوح والصراحة وأن حزبه يستحضر المصلحة الوطنية. المشاورات استمرت بلقاء رئيسة الحكومة المعينة بوفد عن حزب الاستقلال بقيادة أمينه العام نزار بركة، ومن المنتظر أن تتواصل هذه المشاورات طيلة الأيام المقبلة. وفي شرق أو في سياق آخر مرتبط بالأحداث المرتبطة بالشرق الأوسط، قتل 5 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال ونساء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت صباح اليوم حافلة صغيرة لنقل الركاب في منطقة تل الهوى بقطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية وكذا عن الدفاع المدني. نبقى في المنطقة، حيث هبطت طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية اليوم في مطار تبوك بالعربية السعودية بعد حادثة على متنها لم تتضح تفاصيلها بشكل واضح حتى الآن، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أحد طياري الرحلة حاول إسقاطها، مضيفا أن السعودية أوقفت مساعد الطيار للرحلة وتقوم باستجوابه. نتنياهو التقى في مطار تل أبيب ركاب الرحلة المعنية بعد وصولهم وعودتهم، وكان مطار تبوك سعودي أعلن قائد طائرة فلاي دبي التي حطت في المطار ومساعده مصابان وتم نقلهما إلى المستشفى. في المنطقة دائما أصيبت 3 سفن بمقذوفات غير محددة، هي ناقلة نفط وسفينتي سهريج أثناء عبورها مضيق هرمز أمس، وفق ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس. واليوم نفى حزب الله اللبناني أي علاقة له بمجموعة أعلنت السلطات السورية ليلا توقيفها قرب الجولاني المحتل من طرف إسرائيل، وقالت أنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات من دون تفاصيل إضافية. وارتباطا وفي سياق متصل ولكن من بريطانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنم اليوم أن مؤشرات قوية تدل على ضلوع إيران في أنشطة مشبوهة أفضت إلى حادث أمني كبير في قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد، في إشارة إلى إنذار بوجود قنبلة قرب القاعدة الواقعة جنوب غرب إنجلترا والتي يستخدمها الجيش الأمريكي في حملته ضد طهران. إيران وعبر سفارتها في لندن قالت أنها تعبر عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لما وصفته بتكهنات خبيثة لا أساس لها بشأن ارتباط إيران بهذه القضية. نبقى في بريطانيا، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي اليوم على لسان الناطق باسم المفوضية الأوروبية بلازو جيفري أن نوع العلاقة التي تعتزم المملكة المتحدة إقامتها مستقبلا مع الاتحاد الأوروبي أمر يعود اقتراحه إليها، وأضاف نحن جاهزون لدراسة الخيارات التي قد تقترحها. التعقيب الأوروبي جاء بعد أن عاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنم اليوم طرح فكرة عودة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي ضمن خيارات أخرى محتملة في سابقة لرئيس حكومة بريطانية منذ البريكسيت والذي أحدث انقساما حادا في البلاد. نختم بالرياضة وكرة القدم، حيث فاز اليوم المنتخب الوطني المغربي لكرة

حصري على كل شراك فلافي بغ إنوي 5 جي إي بوكس أو إدار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصة للفوز بقزيمة شراء بقيمة 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. إنوي سير بعيد.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: مبادئ حصاد اليوم. أيمن الأحمد،
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد 30 من شتنبر 2026. حصاد ميديا يمتد إلى حدود الساعة 8، وخلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. ضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: بعد استقبالها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس وتعيينها على رأس الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري تشرع صباح اليوم بمقر حزب الأصالة والمعاصرة في عقد مشاورات مع باقي الأحزاب السياسية في مسعى لتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الأجل. المكتب الوطني للسكك الحديدية يفيد بأن أشغال المحطات الكبرى 13 الجديدة لقطارات القرب بالدار البيضاء تتقدم وفق الجدول الزمني المحدد. لنا وقفات ثقافية واقتصادية ورياضية ومختارات موسيقية، وقبل أولى محطاتنا بالحصاد نلتقي مليها هشام العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال في الصباح غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في شمال الخط في جيك تاتا أكادير، ومغيم شوية ولا غالب في الصفاء في جنوب العيون. أما في المناطق الأخرى كلها الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي نشد الشتاء في الأطلس المتوسط ومع شي رعدات في شرق الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في جل النواحي ما عدا في اللوكوس الغرب وناحية تادلا فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لما بين 20-50% في غالب المناطق ما عدا في بعض السواحل فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح والبارح، ما بين 24-27 درجة في الريف، ما بين 25-32 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26-31 درجة في اللوكوس، ما بين 26-32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27-30 درجة في دكالة، ما بين 27-42 درجة في واد الذهب، ما بين 28-32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28-34 درجة في ناحية الحوز، ما بين 28-35 درجة في ناحية السوس، ما بين 29-31 درجة في الشاوية، ما بين 29-33 درجة في تافيلالت، 31-32 درجة في ناحية سايس، ما بين 31-34 درجة في ناحية درعا، 32-33 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32-36 درجة في ناحية تادلا، وما بين 34-41 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي ننبه كل إخوان الفلاحة اللي سايرين يغرسون النقلة ديال البصلة ديال هذا الموسم باش يردوا بالهم مزيان للحشرات الفتاكة اللي تيمكن تسلط على الغرس وهو مازال صغير، بحال بالخصوص الدبانة ديال البصلة اللي موالفة دير خسائر كبيرة في الزراعات ديالهم، وإلا كان لازم يداويو ضدها بالأدوية الخاصة ونمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة باستوديواتنا بميديا، أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغاربية أعدتها وتقدمها الزميلة وفاء توزري. وفاء مساء الخير.
3: مرحبا بك أيمن وبالمستمعين الكرام. والبداية بالشأن المغربي، بعد استقبالها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس وتعيينها على رأس الحكومة، شرعت فاطمة الزهراء المنصوري صباح اليوم بمقر حزب الأصالة والمعاصرة في عقد مشاورات مع باقي الأحزاب السياسية في مسعى لتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال قبيل الدخول البرلماني المرتقب في الجمعة الثانية من أكتوبر. المنصوري استهلت مشاوراتها باستقبال ممثلي حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال صباح اليوم، كما التقت بعد الزوال ممثلي حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، ويرتقب أن تعقد بعد نصف ساعة من الآن مع لقاء مع ممثلي حزب التقدم والاشتراكية. من الرباط ينضم إلينا مراسلنا عادل الزبيري. عادل أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا وفاء ومرحبا بكل المستمعين الكرام.
3: عادل، ما أبرز ما ميز هذا اليوم الأول من المشاورات، وهل بدأت تتشكل أولى ملامح الحكومة الجديدة؟
4: نعم، في هذه اللحظات وفاء إذا سمحت يصل وفد حزب التقدم والاشتراكية، وهو الحزب السياسي الوحيد الذي أحضر معه قياديتين اثنتين، فيما باقي الأحزاب السياسية المغربية كانت قياداتها رجالية. هذه وفاء جولة أولى من اللقاءات جس النبض والإنصات إلى المشروع الحكومي لرئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، وهي بالتأكيد كما أكد على ذلك القياديون الحزبيون الذين التقتهم طيلة هذا اليوم الطويل هنا في مقر الحزب في العاصمة الرباط، قدمت لهم رؤيتها لحكومة مغربية جديدة. ومن المرتقب في الأيام المقبلة أن تكشف فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة والأمينة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة أن تكشف عن رؤيتها للأحزاب السياسية التي سوف تكون معها في التحالف الحكومي، وأيضا رؤيتها للحكومة المغربية المقبلة. من المبكر الآن الحديث عن هندسة حكومية، لكن بالتأكيد أنها اقترحت عرضا حكوميا واضحا على جميع الأحزاب السياسية، ما وصفه دريس لشقر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المجالس أمانات، ما يعني أن هنالك عرضا قدمته لكل الأحزاب من المرتقب أن نتعرف عليه خلال الأيام المقبلة من هذا الأسبوع.
3: نعم، شكرا جزيلا لك عادل الزبيري، كنت معنا مباشرة من مقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط.
1: وصدى تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة وفاء لم يقتصر على المشهد الوطني فحسب، بل امتد ليتصدر اهتمام الأوساط السياسية والأكاديمية والإعلامية في بريطانيا، حيث علقت السفارة البريطانية في المغرب قائلة إن المملكة المتحدة والمغرب تجمعهما علاقات وثيقة، وتتطلع بريطانيا إلى العمل مع المغرب عن كثب لتعزيز شراكتهما بشكل أكبر.
3: وفي السياق ذاته أيمن، أبرزت هيئة الإذاعة البريطانية هذا الحدث بالتأكيد على أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري يجعلها ثاني امرأة تتولى هذا المنصب رفيع المستوى في العالم العربي بعد التونسية نجلاء بودن. كيف تقرأ الأوساط البريطانية أبعاد هذا التعيين ودلالاته السياسية؟ التفاصيل مع مراسلنا في لندن حميد الأزهري.
5: في بريطانيا، حيث بات حضور المرأة في مواقع القرار السياسي أمرا مألوفا، تعيين المنصور يقرأ لا بوصفه تمثيلا رمزيا، بل انتقالا إلى شراكة قيادية فعلية تمس ملفات تعني لندن مباشرة، من المونديال إلى علاقة ثنائية خاصة بين المملكتين. صحف بريطانية وصفت القرار بالتاريخي، ورأت فيه تعزيزا للحضور النسوي في دوائر صنع القرار الحكومي.

0: حقوق المرأة ولا سيما على الصعيد الإقليمي.
1: خطوة تاريخية في المنطقة المغاربية، يقول الدكتور فؤاد عبد الرازق الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون البريطانية.
2: تعقبت عليه ثلاث رئيسات وزراء منذ مارغريت تاتشر، أكيد سيحتفي بوصول امرأة إلى رئاسة الحكومة في المغرب. ما لفت الإعلام البريطاني في المنصور أمران: الأول، مسارها كأول امرأة تترأس بلدية مراكش، ثم خسارة، ثم عودة، ثم وزارة، ثم قيادة حزبها إلى أول فوز في تاريخه. هذا ليس صعودا مصطنعا، بل هو تراكم حقيقي.
1: تعيين امرأة على رأس الحكومة يراه المهتمون في بريطانيا تحولا من فكرة التمثيل الرمزي إلى الشراكة القيادية الأصيلة في إدارة الشأن العام. لمدئة، حميد الأزهري، لندن.
3: وفي الشأن المغربي دائما، وفاء، ترأس رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عزيز أخنوش اليوم بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
4: ووقفت اللجنة أيما على توفر المخزون الطاقي، إذ تتوفر المملكة المغربية على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما، وسيتمكن مهنيو قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص على غرار المرات السابقة من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم حسب الفئات بالمنصات الرقمية المخصصة لذلك. ننتقل الآن إلى ليبيا. في اجتماع مشترك بطرابلس طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بضرورة الدفع نحو عملية سياسية شاملة لتمهيد الطريق لانتخابات تجري وفق قوانين انتخابية وصفوها بالسليمة، في انتقاد لاذع للقرارات التي شملت قوانين تعديل انتخاب رئيس الدولة واعتماد قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 14 و2000 مع تجميد قانون انتخاب مجلس الأمة رقم 28 لسنة 23 و2000. التفاصيل في تقرير مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير.
5: المجلس الأعلى للدولة الليبي يصف تعديل قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب بغير الدستوري، مؤكدا أن أي تعديل لقواعد التنافس يجب أن يتم عبر مسار مؤسسي متوافق عليه وليس بقرارات أحادية حسب بيان للمجلس الأعلى للدولة. عازم الرئيس محلل سياسي:
6: المجلس الأعلى للدولة هو رافض تماما لمخرجات 4+4 وداعم عودة اجتماعات 6+6 للاتفاق على مخرجات جديدة أو قوانين تم ربما الاتفاق عليها فيما سبق وتعديلها للمضي على أساسها.
5: موقف المجلس الأعلى للدولة يصطدم بموافقة مجلس النواب والقيادة العامة للجيش على اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 بشأن الإطار الانتخابي ومجلس المفوضية بدعم من البعثة الأممية في ليبيا لهذا الاتفاق. إلياس الباروني أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الليبية:
7: الخلاف لم يعد فقط حول إجراء الانتخابات، وإنما حول من يملك حق وضع القواعد القانونية التي ستجرى على أساسها هذه الانتخابات.
5: فيما يظل موقف حكومة الوحدة الوطنية ضبابيا إلى حد ما من هذا الاتفاق رغم مشاركة أبرز وزرائها في لجنة الحوار المصغر وسط رفض لهذا الاتفاق في غرب ليبيا من عدة أطراف سياسية وعسكرية. لميديا رأفت بالخير، طرابلس.
4: نختم النشرة بالنبأ الرياضي. محكمة التحكيم الرياضي تعلن 8 أكتوبر تاريخا لعقد جلسة الاستماع للاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الكاف القاضي باعتباره منسحبا من المباراة النهائية لكأس إفريقيا 25 و2000. يوسف الشاطر:
8: جلسة حاسمة تترقبها الأوساط الرياضية يوم الخميس 8 أكتوبر بمقر محكمة التحكيم الرياضي في لوزان السويسرية للنظر في الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد الاتحاد الإفريقي والجامعة الملكية المغربية في القضية المتعلقة بنهائي كان 2025. الملف الشائك يأتي في عقب انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي، وهو ما جعل الاتحاد الإفريقي يقضي باعتباره منهزما في النهائي بثلاثة أهداف مستندا على قوانين

0: المسابقة. هذه الجلسة ستكون خلف أبواب مغلقة، ومن المقرر أن تنطلق أشغالها في 9:30 صباحا من 8 أكتوبر قبل أن تشرع هيئة التحكيم عقب انتهائها في مداولات، فيما أكدت الهيئة أن القرار النهائي لن يصدر في اليوم ذاته. هيئة التحكيم تتكون من 3 أعضاء برئاسة الفرنسي جيرالد سيمون وعضوية الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس، مع حضور ممثلين عن الاتحاد السنغالي والجامعة الملكية المغربية، في حين ستكون الكونفدرالية الإفريقية ممثلة بواسطة مستشاريها. هذا ولم تحدد محكمة التحكيم الرياضي حتى الآن موعدا لإصدار القرار النهائي، وأوضحت أن أي مستجد رسمي بشأن القضية سيتم الإعلان عنه عبر موقعها الرسمي، فيما يضع المتابعين أمام انتظار مفتوح لنتيجة هذا الملف.
1: شكرا لك يوسف الشاطر بتقريرك الرياضي. نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة المغاربية. فاصل ويعود إليكم أيمن الأحمد في باقي محطات الحصاد.
2: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك أوف أفريكا.
4: مع بانك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
5: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
6: نرحب بكل من التحق بنا عبر ميديا وسعى باستوديواتنا تشير إلى 6:12 موعدنا مع ضيف الحصاد. غداة تعيين فاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، انتقلت المشاورات السياسية سريعا إلى مرحلة البحث عن ملامح الأغلبية المقبلة. حزب الأصالة والمعاصرة شرع اعتبارا من صباح اليوم في سلسلة لقاءات مع عدد من الأحزاب السياسية ضمن مسار تشاوري يشمل اليوم أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال وأحزاب أخرى، في انتظار أن تتضح أكثر طبيعة التحالفات الممكنة وتركيبتها. مشاورة تأتي في سياق سياسي جديد تفرضه نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد داخل مجلس النواب، وتطرح أسئلة حول محددات بناء الأغلبية المقبلة ومدى قدرة الأحزاب على تجاوز الحسابات الانتخابية نحو توافقات تضمن للحكومة المقبلة الانسجام والفعالية. لمناقشة دلالة هذه المشاورات وما الذي يمكن أن تكشفه المرحلة الأولى منها عن ملامح التحالف الحكومي المقبل، ينضم إلينا الدكتور عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط. دكتور عبد العزيز أهلا ومرحبا بك.
7: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة الكريمة.
6: دكتور عبد العزيز، انطلقت إذن المشاورات سريعا بعد تكليف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة، كيف تقرؤون اختيار حزب الأصالة والمعاصرة أن يبدأ بهذه السرعة في التواصل مع الأحزاب، وما الذي يكشفه ذلك عن طبيعة المرحلة؟
7: وأظهرت التجربة المغربية منذ 2011 إلى الآن على أساس أن هناك ممارسة فضلة في هذا المجال، فمباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات يقوم جلالة الملك بتعيين أمين عام الحزب الذي حظي بالأغلبية، وبالتالي هذا الحزب يكون مطالبا بتسريع وتيرة التشاور، خاصة وأن الأجندة السياسية هي أجندة لا تسمح بالكثير من الوقت. نعلم بأن الدخول السياسي الرسمي سيكون يعني يوم الجمعة 2 من شهر أكتوبر، وطبيعة الحال سيتم افتتاح الدورة التشريعية، وبالتالي ليس أمام حزب الأصالة والمعاصرة متسع من الوقت، ولهذا هو بادر في الشروع بشكل مستعجل في بطبيعة الحال إجراء المشاورات من أجل نوع ما إخراج فريق حكومي في أقرب وقت ممكن.
6: وبالتالي أجندة تفضل.
7: الأجندة السياسية هي التي أملت وجعلت حزب الأصالة والمعاصرة يبادر إلى إجراء هذه اللقاءات المكثفة على الأقل

0: المستوى الأول من أجل تحديد من سيكون الشركاء، ثم يتم الانتقال بعد ذلك إلى توزيع الحقائب.
1: طيب اللقاءات المبرمجة اليوم دكتور عبد العزيز مع التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحزب الاشتراكي للقوات الشعبية، يعني تضع على الطاولة أحزابا تختلف في مواقعها وتجاربها السياسية، ما هي المحددات التي يمكن أن تجعل التقارب بينها ممكنا داخل أغلبية حكومية واحدة؟
0: مقدودي بأنه فيما يتعلق بالأحزاب الثلاثة الأولى التي كانت هي مشتركة في برنامج حكومي مشترك وقامت بإخراجه لا على المستوى الترابي لأنها كانت تتوفر على قاعدة واسعة على المستوى الترابي ولا على المستوى المركزي، يبدو لي بأن الأمر بينها ممكن وسهل ويسير جدا. ثم أيضا الآن عندما أضيف حزب الاتحاد الاشتراكي لا يعني أن هذا الحزب سيشكل أيضا عنصرا من عناصر الفريق الحكومي، لأنه كما قلت ربما زعيمة الحزب ستقرر الاتصال بباقي الأحزاب السياسية الأخرى من أجل نوعا ما الاطلاع على وجهة نظرها، ولكن لا زلنا لا يمكن أن نقول الآن بأنه اكتمل النصاب وأن هذه الأحزاب الأربعة هي التي ستشكل الأغلبية الحكومية. نعلم أيضا أنه إذا نحن أخذنا على مستوى البرامج هناك تباعد، يعني إذا أردنا أن نعود إلى الجانب الإيديولوجي أو إلى الجانب الفكري هناك نوع من التباعد بين بعض مكونات هذا الرباعي، ولكن التجربة المغربية أكدت على أساس أنه يتم الاتفاق بين الأحزاب حول برنامج حكومي يكون فيه على الأقل الحد الأدنى لكل حزب مما تقدم به في البرنامج الانتخابي، وهذا بطبيعة الحال يكون متاحا وييسر عملية إخراج فريق حكومي منسجمين على الأقل.
1: ولكن دكتور عبد العزيز، إلى أي حد يمكن لهذه الخريطة، خريطة نتائج الانتخابات التي أفرزت، أن تضبط شكل التحالف المقبل؟ يعني هل نحن أمام أغلبية تفرضها الحسابات العددية أساسا، أم أن هناك اعتبارات سياسية أخرى ستكون حاسمة؟
0: يبدو لي أن المنطق هو الذي يجب أن يخضع لمنطق صناديق الاقتراع ولإرادة الناخبين. وإرادة الناخبين قررت أمرين اثنين، قررت أولا أن تبوئ الثلاثي الحكومي، أن تبوئه المرتبة الأولى بمعنى حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال. الناخبون قرروا أو صناديق الاقتراع أفرزت أن هذا الثلاثي يعني أنه يحظى بثقة واسعة لدى المواطنين، هذا من جهة، ولكن في نفس الوقت يعني خصمت من حسابات المقاعد لكل هذه الأحزاب ثلاثة، خصمت منها مقاعد وأعطيت للمعارضة. معنى ذلك أن المواطن المغربي أو الناخب المغربي قرر بقدر ما وثق في الفريق الحكومي الذي يقود الحكومة، قرر أيضا أن يعزز المعارضة وأن يقوي دورها، لأنه لم يكن الناخب المغربي لم يكن راضيا عن الأدوار التي كانت تقوم بها المعارضة في التجربة الماضية. فيبدو على الأقل بأنه المنطق الآن يجب أن يستمع وأن يستند إلى رغبة المواطنين وإلى صناديق الاقتراع. ولهذا في رأيي يبدو لي بأن الأحزاب الثلاثة قادت برنامجا حكوميا فيه الكثير من الإيجابيات كيفما كان الحال، فيه الكثير من الأمور التي تحققت، وبالتالي يسهل على هذه الأحزاب الثلاثة أن تواصل، خاصة وأن الأغلبية التي تتوفر عليها تسمح لها بأن تواصل وأن تستمر، وربما أنه في هذه الولاية يمكن أيضا أن تجدد ذاتها من أجل أن تحظى بولاية أخرى إن شاء الله في سنة 2031. إنما كل الاحتمالات الأخرى تبقى واردة، حتى تحالف مع أحزاب أخرى قرر المشرع أن يبوئها مكانا أضعف، فهذا الأمر يمكن أن يكون متاحا أيضا.
1: طيب ما الذي ينبغي أن تبحث عنه هذه المشاورات قبل توزيع الحقائب والمواقع؟
0: هذه المشاورات يجب أن تبحث أولا على حد أدنى من التفاهم أولا وقبل كل شيء، ولهذا أقول أن الأحزاب الثلاثة يعني اشتغلت لمدة 5 سنوات على مستويات متعددة في الحكومة وفي البرلمان وعلى المستوى الترابي، وبالتالي هناك نوع من التفاهم الذي أصبح موجودا بينها لم يباعد بينها إلا فترة الانتخابات، وبلورة خطاب انتخابي فرض يعني عملية انتقادات كانت يعني السهام اللوم يوجهها كل طرف إلى الآخر. ما عدا ذلك حدثت نوع من التفاهم العجيب، وكما قلت كان على المستوى الترابي الأحزاب الثلاثة كانت لها الأغلبية لا في الأقاليم لا في العمالات لا في الجهات، وكان أيضا على المستوى الوطني. ففي رأيي يبدو بأن

0: هذه الأحزاب الثلاثة تستطيع أن تواصل هذا الانسجام، خاصة وأنها لا زالت ملكة للأغلبية العددية. فإذا ما يعني إذا بدأت بهذا الأمر، ثم إذا ما تعذر عليها فيما بعد أن تواصل، يمكن أن تضيف أطراف أخرى، ولكن يبدو من المنطقي الآن أن تواصل وأن تبحث في البرنامج الحكومي الذي سبق أن تقدمت به ما هي الأمور التي لم تتحقق، وأن تبني أولويات جديدة بناء على بطبيعة الحال الأمور التي تشكل أولويات لدى المواطنين، وأن تواصل المسير.
1: طيب، المعطيات الأحدث دكتور عبد العزيز لهذا اليوم تفيد بأن فاطمة الزهراء المنصوري التقت الأحرار والاستقلال ثم الاتحاد الاشتراكي، وكان لقاء مع حزب العدالة والتنمية مبرمجا أيضا مساء اليوم. يعني ماذا يمكن أن يعني دخول العدالة والتنمية على خط المشاورات في هذه المرحلة؟ يعني هل يمكن أو ينبغي قراءة ذلك باعتباره احتمالا فعليا للمشاركة في الحكومة، أم أنها فقط مجرد فتح الحوار وحمل دلالات سياسية تتجاوز مسألة المشاركة من عدمها؟
0: يبدو لي بأنه موقف حزب يعني حزب العدالة والتنمية سبق أن حسمه زعيمه وحسمه أيضا المجلس الوطني بعدم المشاركة في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة. ومن ثم فموقف حزب العدالة والتنمية موقف محسوم ومحسوم سلفا، إنما كما نقول نحن في الدارجة المغربية العداوة كاين والصواب يكون، يعني أنه بالرغم من الخصومة وبالرغم من كل شيء، فحزب الأصالة والمعاصرة يعتبر حزب العدالة والتنمية حزب مكون أساسي وحزب قوي في يعني نوع من الهندسة الحزبية ببلادنا، وبالتالي بطبيعة الحال يتشاور معه، خاصة وأنه ستجمعه معه بطبيعة الحال جوالات ولقاءات على مستوى المعارضة ولا على مستوى اللقاءات الثنائية ولا أيضا على مستوى بعض اللقاءات الحزبية. ومن ثم يبدو لي بأن حزب الأصالة والمعاصرة عبر زعيمته سيواصل لقاء مع كل الأحزاب السياسية الأخرى حتى التي يدرك بأنها تعارضه، وهذه ممارسة فضلة أيضا أفرزت الحياة السياسية ببلادنا، خاصة ونحن نعلم أنه كل زعماء الأحزاب بما في ذلك الراحل يعني في الماضي الراحل عبد الرحمن اليوسفي والذين جاءوا في مبادئه، عندما يتم تعيينهم من طرف جلالة الملك فإنهم يبادرون إلى اللقاء بكل المكونات الحزبية، في بعض الأحيان حتى بتلك التي غير ممثلة داخل البرلمان. طيب، وهذه ممارسة فضلة بالنسبة للحياة السياسية المغربية.
1: طيب دكتور عبد العزيز، التجارب الحكومية السابقة أظهرت أن اتساع التحالف لا يعني بالضرورة انسجامه. ما الذي يمكن أن يجعل الأغلبية المقبلة أكثر قدرة على الحفاظ على تماسكها، خصوصا يعني أمام ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة؟
0: ولهذا أنا أميل إلى أن التحالف ثلاثي ربما لديه الكثير من المقومات من أجل أن يبقى منسجما ومن أجل أن يواصل العمل بشكل مشترك، خاصة وأنه حدث نوع من التآلف بين هذه الأحزاب طيلة مدة 5 سنوات. ربما قد يتم توسيع هذه الأغلبية أو هذه الأحزاب الثلاثة، يتم ضم حزب أو اثنين إليها، ولكن قد لا يكون ذلك سهلا، لأن هذا أيضا تكون في نوع من الالتزامات ويكون فيه نوع من الاتفاق على توزيع المسؤوليات والمناصب الحكومية، وربما هذا قد يصعب الأمر على حزب الأصالة والمعاصرة أكثر مما ييسره، في حين أنه إذا بقيت الأحزاب الثلاثة فيما بينها فيمكن بطبيعة الحال كل واحد منها يعرف الآخر، كل واحد مارس تجربة، كل واحد خبر العمل الحكومي وخبر السياسات العامة وخبر الإنفاق العمومي والترافع من أجل ميزانية نوع ما تمنحه كثير من الكثير من الفرص والكثير من الإمكانيات، وبالتالي كلما كان أيضا التحالف عدده يعني محدود كلما أيضا كان فعالا، وهذا لا يجب أن ننساه أبدا.
1: طيب، إلى أي حد يمكن أن تكون البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب خلال الحملة الانتخابية أساسا للتفاوض حول البرنامج الحكومي المقبل؟ يعني هل نحن أمام فرصة لتحويل الاختلافات الانتخابية إلى أو يعني إلى أرضية مشتركة للعمل الحكومي؟
0: هو المنطق يقتضي اولا ان البرامج الحزبيه او البرامج الانتخابيه ان يعني ان لا تؤخذ برمتها، لانه الكثير من ما يريد في البرامج الانتخابيه يكون يغلب عليه نوع من الطوباويه، يعني مستحيل تحقيقه حتى في بعض الاحيان، ويكون من اجل تشجيع المواطنين للميل

0: إلى هذا الاتجاه أو ذاك والتصويت لفائدته. ولكن يبدو أن التجربة المغربية تأكدت على أساس أن الأحزاب السياسية تأخذ البعض من البرنامج الانتخابي وتدرك التحديات المطروحة وتبني يعني نوعا ما برنامجا مشتركا فيما بينها بناء على كل أمور يمكن تحقيقها من خلال برنامج كل حزب، ويتم تحويل ذلك إلى برنامج حكومي يتم الدفاع عنه. إنما اعتماد برنامج حزب واحد بطبيعة الحال هذا أمر لا يمكن تصوره إطلاقا.
1: طيب إذا نظرنا إلى المشاورات دكتور عبد العزيز من زاوية تشكيل حكومة قادرة على الاستجابة للمرحلة المقبلة، ما هي المؤشرات التي ينبغي متابعتها خلال الأيام المقبلة حتى نفهم إلى أين تتجه خريطة التحالف الحكومي؟
0: يبدو بأن أبرز مؤشرين هو أنه عندما تتوقف السيدة فاطمة الزهراء المنصوري عندما تتوقف عن يعني إجراء مشاورات مع أحزاب أخرى، وبطبيعة الحال سيصدر بيان أو سيصدر تأكيد على أساس أن التحالف الحكومي سيتكون من هذه الأحزاب التي ربما ستصدر أسماؤها، ومن ثم يمكن أن نتابع ذلك. إنما يبدو بأنه الآن نحن في عجلة من أمرنا، خاصة وأن الدورة التشريعية الأولى لهذه الولاية التشريعية ستنطلق في الأسبوع الثاني من أكتوبر، بمعنى أظن بأنها يوم 8 من أكتوبر، وبالتالي الحكومة ليس لديها متسع كبير من الوقت من أجل أن تخرج. ومن ثم يبدو لي بأنه في أسبوع المقبل ستكون هناك مشاورات كبيرة وكثيرة من أجل إخراج الفريق الحكومي في أقرب وقت ممكن.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفنا الكريم الدكتور عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط. دكتور عبد العزيز شكرا جزيلا على مشاركتك معنا.
0: شكرا لكم.
1: وشكر موصول لكم مستمعينا، نصل بهذا إلى نهاية فقرة ضيف الحصاد ونستأنف بعد هذا الفاصل.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أهلا بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا. رحل الصحفي المغربي حميد برادة تاركا وراءه مسيرة مهنية امتدت لعقود، تنقل خلالها بين الصحافة المكتوبة والتلفزيون والعمل الأكاديمي، وواكب محطات بارزة من تاريخ المغرب والمنطقة. قصة الراحل حميد برادة نتعرف عليها اليوم رفقة الزميل محمد بن عبو.
2: رحل الصحفي والمفكر المغربي حميد برادة عن عمر نهز 87 سنة بعد مسار مهني وفكري امتد لأكثر من 6 عقود، تنقل خلاله بين الصحافة المكتوبة والتلفزيون والعمل الأكاديمي، وارتبط اسمه بعدد من أبرز المحطات في تاريخ الإعلام المغربي والفرنكوفوني. ولد حميد برادة سنة 1939 بمدينة طنجة في أسرة وطنية تنحدر من فاس. تلقى تعليمه في طنجة قبل أن يواصل دراسته ويحصل على شهادات في الفلسفة والقانون وعلم الاجتماع السياسي. في سن مبكرة انخرط برادة في العمل الطلابي والسياسي، وفي سنة 1963 انتخب رئيسا للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، في مرحلة كانت تعرف نقاشات سياسية وفكرية قوية داخل الجامعة والمجتمع المغربي. هذه التجربة المبكرة شكلت جانبا مهما من اهتمامه بالشأن العام وبالقضايا السياسية والاجتماعية. بعد ذلك اختار حميد برادة الصحافة مسارا مهنيا، التحق بأسبوعية جون أفريك حيث عمل مراسلا وصحفيا، ثم أصبح من كبار مراسليها. خلال هذه المرحلة اشتغل على ملفات وقضايا مرتبطة بالمغرب وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، أجرى حوارات مع عدد كبير من الشخصيات السياسية والفكرية. بين عامي 1974 و1985 تولى حميد برادة رئاسة تحرير جون أفريك، وخلال هذه الفترة عزز حضوره في الصحافة الفرنكوفونية قبل أن يواصل التعاون مع المجلة لسنوات لاحقة. لم يقتصر مساره على الصحافة المكتوبة، إذ انتقل أيضا إلى مجال الإعلام التلفزيوني، وعين مديرا لقطب المغرب العربي والشرق الأوسط في قناة تفسانك، ليواصل من خلال العمل التلفزيوني اهتمامه بالقضايا السياسية والثقافية في المنطقة. في المغرب عرفه جمهور واسع من خلال القناة الثانية دوزام بين عامي 2007 و2018. قدم ونشط برنامج ميزونكور، وهو برنامج حواري استضاف خلال سنوات بثه شخصيات سياسية وفكرية وثقافية من المغرب وخارجه. إلى جانب الصحافة والإعلام، ارتبط اسم حميد برادة بالتدريس الجامعي والعمل الفكري، كما كان شاهدا خلال أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة في إطار الاهتمام الذي ظل يبديه بالقضايا السياسية والتاريخية المغربية. في سنة 2025 عاد إلى جزء من أرشيفه الصحفي من خلال إصدار المجلد الأول من أنطولوجيا الحوارات، وهو كتاب يضم أكثر من 700 صفحة من الحوارات التي أجراها بين عامي 1977

1972 و2012. العمل قدم جانبا من تجربته الطويلة في صحافة الحوار، ووثق لقاءاته مع شخصيات سياسية وفكرية وثقافية. في ليلة 26 من شتنبر 2026 توفي حميد برادة بمدينة الدار البيضاء، وفي اليوم الموالي شيع جثمانه في مقبرة الرحمة بالدار البيضاء بحضور صحافيين ومثقفين وأصدقاء ورفاق في مساره المهني والسياسي. وداعا حميد برادة.

جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد. نشرة السابعة هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب تشهد المناطق الشمالية والوسطى طقسا غائما إلى غائم جزئيا مع أمطار في الأطلس المتوسط وعواصف رعدية شرق الأطلس الكبير، بينما تسود أجواء مشمسة وصافية في الأقاليم الجنوبية والمناطق الساحلية مثل أكادير والعيون والصويرة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 درجة في شفشاون كأقل المقاييس و34 درجة في مراكش والعيون وزاغورة كأعلى المقاييس. يسود طقس حار ومشمس في شمال وشرق القارة الإفريقية مع تسجيل أعلى درجة حرارة في الخرطوم ب 41 درجة ونواكشوط ب 38 درجة، بينما تشهد مناطق غرب ووسط إفريقيا أجواء غائمة ومتقلبة مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية في عواصم مثل كوناكري وغادوغو ليبروفيل وياوندي. تشهد عدة عواصم أوروبية وأمريكية أجواء متقلبة مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية تشمل باريس ومدريد وبروكسل وإسطنبول.

0: ومكسيكو وريو دي جانيرو، بينما تستقر الأجواء نسبيا في لندن وروما ونيويورك. وفي آسيا تسجل بكين أعلى درجة حرارة بين العواصم العالمية ب 36 درجة مع عواصف رعدية، تليها نيودلهي ب 34 درجة بطقس مشمس. تمام السابعة باستوديواتنا بميديا، نشرة الأخبار المفصلة مع وفاء توزري. وفاء مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك أيمن وبالمستمعين الكرام. في أبرز عناوين نشرة السابعة، رئيسة الحكومة المغربية الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري تبدأ مشاوراتها مع ممثلي الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة قبل موعد الدخول البرلماني. تعيين المنصوري كأول رئيسة حكومة في المغرب يعكس المسار المؤسساتي الذي يرعاه الملك محمد السادس لتعزيز حضور النساء في مراكز القرار. دوليا إيران تقول إنها تلقت ردا أمريكيا على مقترح وقف إطلاق النار، والرئيس ترامب ينفي ما ورد في موقع أكسيوس حول رفع العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة. بعد 12 سنة البنتاغون يعلن رسميا انتهاء مهام القوات الأمريكية في العراق، وترامب يؤكد على أن الأمر يعتبر انتصارا للولايات المتحدة. في ختام النشرة، تقرير جديد لمعهد كوبرنيكوس يفيد أن ثلث سكان العالم تعرضوا لمستويات مرتفعة من تلوث الأوزون هذا العام.
0: البداية وفاء بالشأن المغربي، وبعد استقبالها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس وتعيينها على رأس الحكومة، شرعت فاطمة الزهراء المنصوري اليوم بمقر حزب الأصالة والمعاصرة في عقد مشاورات مع باقي الأحزاب السياسية في مسعى لتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الأجال، وذلك قبيل الدخول البرلماني المرتقب في الجمعة الثانية من أكتوبر.
1: آخر مشاورات هذا اليوم أيمن تعقد في هذه الأثناء مع حزب التقدم والاشتراكية، بعدما استقبلت المنصوري في وقت سابق ممثلي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن تواصل استقبال ممثلي باقي الأحزاب خلال الأيام المقبلة. من الرباط وتحديدا من مقر حزب الأصالة والمعاصرة ينضم إلينا مراسلنا عادل الزبيري. عادل أهلا وسهلا بك.
2: مساء النور وفاء، مساء النور لكل المستمعين الكرام في كل مكان.
1: عادل، ما أبرز مستجدات المشاورات التي تتواصل في هذه الأثناء بمقر حزب الجرارة؟
2: نعم، في الطابق الثاني في مقر حزب الأصالة والمعاصرة هنا في حي أجدل في الرباط تتواصل جلسة طويلة تترأسها فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة مع قيادين من حزب الأصالة والمعاصرة في جلسة مشاورات مع وفد حزب التقدم والاشتراكية يرأسه محمد نبيل عبد الله. وحزب التقدم والاشتراكية المعروف بحزب الكتاب هو الحزب الوحيد الذي أحضر قياديتين نسائيتين، فيما باقي الأحزاب فكانت القيادة الذكورية مهيمنة. إلى غاية الآن لم ترشح أي معلومات حول العرض الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصوري لكل الأحزاب السياسية التي توالت في حضورها في مقر حزب الأصالة والمعاصرة هنا في الرباط، لكن الأكيد أنها قدمت لكل الأحزاب عرضا حكوميا وهندسة تريدها لهذه الحكومة، وهنالك أسماء بارزة تخوض هذه المفاوضات مع فاطمة الزهراء المنصوري. نذكر على وجه الخصوص كل من فوزي لقجع القيادي البارز الذي بصم الحمد الانتخابية لحزب الجرار، وأيضا نذكر على وجه الخصوص عبد اللطيف وهبي وزير العدل في الحكومة المنتهية ولاياته والذي حضر هذه المفاوضات، وأيضا نذكر القيادي البارز تاريخيا في حزب الأصالة والمعاصرة الوزير السابق إخشيشن الذي حضر أيضا هذه المفاوضات، ما يعني أن حزب الأصالة والمعاصرة يسابق الزمن من أجل هندسة حكومية وتشكيلة حكومية تحضر بحسب بعض المصادر جلسة افتتاح البرلمان التي يرأسها العاهد المغربي الملك محمد السادس في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر. نعم وفاء.
1: شكرا جزيلا لك عادل الزبيري، كنت معنا مباشرة من مقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط. وتعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة المغربية يعكس المسار المؤسساتي الذي يرعاه الملك محمد السادس منذ أزيد من ربع قرن، من إصلاح مدونة الأسرة إلى تعزيز حضور النساء في المؤسسات ومواقع القرار بناء على مبدأ تكافؤ الفرص وتفعيل

0: التنفيذية إلا تأكيد أن خيارات جلالة الملك هي خيارات استراتيجية، وعليه فإن تعيين امرأة على مستوى رئاسة السلطة التنفيذية رسالة واضحة بأن المغرب ذاهب في تحديث المؤسسات وإعطاء الفرص لكل مكونات المجتمع المغربي نساء ورجالا، وبهذا التعيين أكد المغرب من جديد بأنه يبقى البلد الاستثنائي في العالم الإسلامي العربي.
1: الدكتور ميلود بلقادي رئيس المرصد المغربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية من الرباط تحدث ليوسف النعمان.
2: ونبقى في الرباط وفاء، حيث ترأس رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عزيز أخنوش اليوم اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات.
1: اللجنة أيمن وقفت كذلك على توفر المخزون الطاقي، إذ تتوفر المملكة المغربية على مخزون احتياطي من غاز البوتان والغازوال يغطي ما بين 40 و60 يوما، وسيتمكن مهنيو قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص على غرار المرات السابقة من إيداع طلبات الاستفادة من الدعم حسب الفئات بالمنصة الرقمية المخصصة لذلك. إلى الصفحة الدولية الآن، مستهلها بمستجدات ملف الحرب الأمريكية الإيرانية. السلطات الإيرانية أعلنت اليوم أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد أيام من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطة دون الكشف عن مضامين الرد الأمريكي، فيما نفى الرئيس الأمريكي ترامب الأخبار التي تداولها موقع أكسيوس بخصوص رفع العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة. نستمع لتعليق هاني سليمان الخبير في الشأن الإيراني من القاهرة.
3: أعتقد أن الرئيس ترامب قطع المسار أمام أي فرصة للعودة للدبلوماسية وفقا للرؤية الإيرانية التي ربما ترتبط بسبعة شروط، منها بعض المطالب التي تحقق لإيران بعض المكاسب الاقتصادية. رفض الرئيس ترامب كان عن ربما قراءة تقديرية أن هذا المقترح لا يلبي الرغبات الأمريكية ولا يوجد به ضمانات لالتزامات نووية، علاوة على أنه يعطي بعض المكتسبات الاقتصادية للجانب الإيراني. ويمكن الرئيس ترامب نفسه نفهم ما تداولته بعض التقارير مثل تقرير أكسيوس الذي تحدث عن أن الرئيس ترامب ربما أرسل لإيران برغبته في رفع بعض العقوبات وإبداء مرونة فيما يتعلق بالحصار أو الأموال المجمدة، ورفض ذلك بشكل قاطع. وأيضا يمكن المسار لم ينتهي عند هذا الحد، ما زال هناك هامش لبعض الفرص مثل الجهود التي يبذلها عباس أراجي مع الوسطاء بالبحث عن آليات مختلفة ومتنوعة لتحقيق الأهداف والشروط الإيرانية بالشكل الذي قد يكون مرضيا نوعا ما بالنسبة للجانب الأمريكي، مستفيدا من الأيام المتبقية حتى مغادرة البعثة الإيرانية للأمم المتحدة في نيويورك مساء الاثنين القادم. أعتقد أن يمكن هناك مجال، ولكن الفرص باتت تتضاءل في ظل تمسك إيران بنفس الاشتراطات ونفس المطالب الموجودة، وفي ظل ربما رغبة أمريكية في تحسين شروط التفاوض وفي تحسين هذه الاشتراطات الإيرانية.
1: هاني سليمان الخبير في الشأن الإيراني من القاهرة. ننتقل إلى العراق. أعلنت الولايات المتحدة اليوم أنها اختتمت رسميا مهمة التحالف الدولي الذي كانت تقوده لمحاربة تنظيم داعش في العراق، وذلك بعد انسحاب قواتها من قاعدة جوية في أربيل في إقليم كردستان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بإنهاء المهمة واعتبر ذلك انتصارا لواشنطن وبغداد، رغم المخاوف من أن تعزز هذه الخطوة نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران. التفاصيل في تقرير مراسلنا ببغداد سامي حسن.
4: يوم السيادة الوطنية، بهذه الكلمات يعبر العراقيون في أغلبهم ومؤسساتهم الرسمية عن مغادرة آخر جندي قتالي أمريكي. المسؤولون ينشرون تبريكاتهم، ورئيس الحكومة علي الزيدي وجه كتاب شكر إلى جميع منتسبي الأجهزة الأمنية لجهودهم في هذا اليوم. لكن أكثر المحتفلين هم الفصائل الشيعية المسلحة القريبة من إيران. النائب عادل الركابي عن كتلة الصادقون:
5: نبارك هذا اليوم التاريخي الذي يحتفل به أبناء شعبنا بجلاء آخر جندي للقوات الأجنبية من الأراضي العراقية.
4: تحديد 30 من أيلول سبتمبر تاريخا لانتهاء مهام القوات الأمريكية في العراق كان بناء على اتفاق بين الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والحكومة العراقية.

0: في 2024، لكنها واجهت صعوبات جمة بعد الحرب الأمريكية الإيرانية وانضمام الفصائل الشيعية إلى إيران. وبمغادرتهم يكون العراق في مواجهة العديد من الملفات الأمنية والسيطرة على الأرض وسمائه. محافظة كركوك هي من المناطق التي ما زالت تنشط فيها خلايا تنظيم داعش. قائد قوات الشرطة فيها فاتح الخفاجي يؤكد الجاهزية الأمنية.
1: قامت قيادة شرطة محافظة كركوك بالاشتراك مع قيادة عمليات كركوك والحشد الشعبي بتنظيم مسيرة احتفالا بهذا اليوم من خلال انتشار القوات الأمنية.
0: يبقى عدد من مشاة البحرية الأمريكية في العراق لحماية السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل، لكن الجانب الكردي ليس على اتفاق مع الفصائل الشيعية عن الانسحاب الأمريكي، ويتخوفون من عودة داعش وحدوث الفوضى الأمنية لوجود سلاح خارج القانون. سامي حسن، ميديا، بغداد.
2: في آخر الأخبار المتعلقة برحلة فلاي دبي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن مساعد قائد طائرة كانت في رحلة من دبي إلى تل أبيب حاول إسقاط الطائرة بعد أن طعن قائدها، لكن الركاب تمكنوا من السيطرة عليه، في حين هبط طيارون آخرون بالطائرة بسلام في السعودية. ووصف نتنياهو الواقعة بأنها واقعة أمنية بالغة الخطورة، مضيفا أن السلطات السعودية تستجوب مساعد الطيار على متن رحلة فلاي دبي المتجهة من الإمارات إلى إسرائيل.
3: نختم النشر بتقرير كوبرنيكوس الذي يؤكد أن نحو ثلث سكان العالم تعرضوا لمستويات مرتفعة للغاية من تلوث الهواء بالأوزون خلال العام 26 و 2000 نتيجة موجات الحر وحرائق الغابات والانبعاثات الناجمة عن الأنشطة البشرية، وفق التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم. التفاصيل رفقة الزميل محمد الغول.
4: التقرير الذي حمل عنوان مراقبة الغلاف الجوي وغطى الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري شدد على العلاقة الوثيقة بين التغير المناخي وتلوث الهواء. التقرير كشف أن 34% من سكان العالم تعرضوا لهواء صنفت جودته بأنها سيئة للغاية خلال الفترة بين الأول من يناير والخامس عشر شتنبر 26 و2000، و17% آخرون تعرضوا لهواء صنفت جودته بأنها سيئة جدا، فيما لم تتجاوز نسبة الذين تعرضوا لمستويات جيدة من الأوزون 5%، مع تسجيل تركيزات للأوزون تتجاوز بكثير المستويات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. الأوزون الذي يتشكل قرب سطح الأرض نتيجة تفاعل الحرارة وأشعة الشمس مع الانبعاثات الناتجة عن حرائق الغابات والمركبات والأنشطة الصناعية، وهو ما قد يتسبب في تلف أنسجة الرئة وصعوبات التنفس ونوبات الربو ومشكلة صحية أخرى، تأثيرات فاقمتها موجات الحر القياسية وحرائق الغابات التي اجتاحت أوروبا وأمريكا الشمالية هذا العام الجاري. ورغم التقدم المحرز خلال العقود الأخيرة في خفض انبعاثات ملوثات الهواء الأكثر ضررا، لا تزال مكافحة تلوث الأوزون أكثر صعوبة، إذ يؤدي التغير المناخي إلى توفير ظروف ملائمة لتشكله.
3: بهذا التقرير المناخي مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة السابعة. الكلمة تعود إليك مباشرة أيمن.
2: شكرا لك وفاء، ومستمرون معكم مستمعينا الكرام في فقراتنا المتنوعة. بعد التعرف على نتائج اقتراع 23 من شتنبر وفي انتظار تشكيل الحكومة المقبلة، تبرز أجندة مكثفة مثقلة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية كبطالة الشباب وتفاقم التفاوتات المجالية واستدامة النمو الاقتصادي، وهي مؤشرات جلها تحول إلى اللون الأحمر، لكنها في المقابل ترسم بوضوح أولويات الإصلاح والاستحقاقات الاقتصادية الكبرى للحكومة المقبلة. إكراهات يرصدها ركن المؤشر لهذا الأسبوع من توقيع زهير التومي.
5: في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة، تتناسل القراءات المستشرفة لأولويات الجهاز التنفيذي المقبل، خاصة على الجبهة الاقتصادية التي تهمنا في هذا الركن. فبنظري لن يكون أمام الفريق الحكومي الذي سيتشكل ترف اختيار الملفات الاقتصادية والاجتماعية المستعجلة التي يريد الاشتغال عليها، فهي معروفة ومدرجة في برامج مختلف الأحزاب التي خاضت السباق الانتخابي، منها الظرفي والبنيوي، ملفات اختزلها بمنأى عن أي لون حزبي في عينة من المؤشرات الحمراء التي من المفروض أن تسائل أي فاعل سياسي أو حكومي. لنبدأ بهذا الرقم الدال، فما يقارب من 3 ملايين شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة هم خارج المدرسة والتكوين وسوق الشغل. إنها ليست فقط مشكلة بطالة، بل خطر هدر لرأس المال البشري يفترض أن يكون محركا للنمو. ثانيا، أكثر من 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في الاقتصاد غير المنظم بما له وعليه، ما يجعل إدماج هذه الأنشطة تدريجيا في الدورة الاقتصادية المنظمة إحدى معارك الإصلاح الأساسية. ثالثا، نحو 2.5 مليون مغربي ما زالوا يصنفون في خانة الفقر رغم تراجع نسبة هذه الآفة في المملكة بشكل لافت في السنوات الأخيرة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول فعالية برامج الدعم الاجتماعي. رابعا، ما يناهز 5 ملايين شخص من الساكنة النشطة يمارسون عملا ولا يتوفرون على حق التقاعد، علما أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية كان قد تعهد بتعميم حق التقاعد في أفق العام 2025. خامسا، تنتقد العديد من التقارير المحلية والدولية تردي جودة التعليم، أحدثها نتائج البرنامج الدولي لتقييم التلاميذ المعروف اختصارا ببيزا الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي صنفت المنظومة التعليمية المغربية في ذيل الترتيب. وهنا لا يتعلق الأمر بتقييم دولي عابر، بل بجودة الرأس المال البشري الذي سيغذي اقتصاد الغد المبني على الابتكار والرقمنة. سادسا، تكشف معطيات الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن حاجة إضافية إلى أزيد من 83,000 مهني صحي، بينهم أكثر من 27,000 طبيب، لسد الخصائص ورفع كثافة الموارد البشرية الصحية. سابعا، 3 جهات فقط تستحوذ مجتمعة على نحو 60% من الناتج الداخلي الإجمالي، نسبة تزكي تشخيص مغرب السرعتين وتعمق مظاهر التفاوتات المجالية. ثامنا وأخيرا، تفيد توقعات بنك المغرب بأن نسبة النمو برسم العام المقبل ستكون محصورة في أقل من 3%، ما يعني عودة الأداء الاقتصادي المتواضع بعد الطفرات الاستثنائية المسجلة في السنوات الأخيرة للولاية الحكومية المنتهية. هذه الأرقام السلبية لا ترسم بالضرورة لوحة قاتمة عن الاقتصاد المغربي الذي حقق خلال ربع القرن الأخير قصص نجاح مبهرة في عدة قطاعات يعترف بها القاصي والداني، غير أنها تحدد معالم طريق من المفروض أن ترشد صانع القرار السياسي والاقتصادي خلال 5 سنوات المقبلة من عمر الولاية الحكومية الجديدة.
2: مرحبا بكل مستمعينا الكرام، واللحظة نفسح المجال للأخبار الرياضية. مساء الرياضة مع الزميل يوسف الشاطر. إذن يوسف، محكمة التحكيم الرياضي تعلن 8 أكتوبر تاريخا لعقد جلسة الاستماع للاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الكاف القاضي باعتباره منسحبا من المباراة النهائية لكأس إفريقيا 2025.
6: جلسة حاسمة أيمن تترقبها الأوسط الرياضية يوم الخميس 8 أكتوبر بمقر محكمة التحكيم الرياضي في لوزان السويسرية انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي، 10:30 بالتوقيت المغربي، وذلك للنظر في الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الافريقي والجامعة الملكية المغربية في القضية المتعلقة بنهائي كان 2025. الملف الشائك يأتي في أعقاب انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية أمام المغرب، وهو ما جعل الاتحاد الافريقي يقضي باعتباره منهزما في النهائي مستندا على القوانين المؤثرة للمسابقة. هذه الجلسة ستكون خلف أبواب مغلقة، ومن المقرر أن تجرى كما أسلفت الذكر يوم 8 أكتوبر قبل أن تشرع هيئة التحكيم عقب انتهائها في مداولاتها، فيما أكدت الهيئة أن القرار النهائي لن يصدر في اليوم ذاته. هيئة التحكيم تتكون من 3 أعضاء برئاسة الفرنسي جيرالد سيمون وعضوية الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريتش هاس، مع حضور ممثلين عن الاتحاد السنغالي والجامعة الملكية المغربية، في حين ستكون الكونفدرالية الإفريقية العراقية ممثلة بواسطة مستشاريها. هذا ولم تحدد محكمة التحكيم الرياضي حتى الآن موعدا لإصدار القرار النهائي، بما يدع المتابعين أمام انتظار مفتوح لنتيجة هذا الملف.
2: نبقى مع الأخبار التي تهم المنتخب المغربي الأول يوسف، وتأكيد الجامعة الملكية المغربية لمباراة مالي الودية التي تعوض إلغاء مباراة غانا.
6: بسرعة تحركت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبفعالية بعد إلغاء مباراة غانا. جاء الخبر الذي سيسعد كثيرا الناخب المغربي محمد وهبي بالنظر لوجود فرصة أخرى من أجل التجريب واختبار بعض العناصر المستجدة على المنتخب المغربي خلال الفترة الأخيرة. أسود الأطلس سيواجهون مالي يوم الأحد 4 أكتوبر بملعب الكبير لمدينة طنجة. الاتحاد المالي والجامعة الملكية المغربية كان أكد برمجت هذه المواجهة الجديدة، في حين أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إلغاء مباراة مالي التي كانت مقررة في يوم السبت 3 أكتوبر. نذكر أن تغيير الخصم جاء بعد اعتذار الاتحاد الغاني الذي يعيش مجموعة من المشكلات المالية وصراعات داخلية مع لاعبي المنتخب. في أخبار المنتخبات المغربية أيضا، حقق منتخب أقل من 20 سنة فوزه الأول في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا بعد تغلبه على الجزائر ب3-1. أهداف المنتخب المغربي سجلها كل من طارق سامي وعلي منصف وإلياس الحيداوي، بينما أحرز المنتخب الجزائري هدفه الوحيد في آخر أنفاس المباراة. إلياس العرباوي لاعب المنتخب المغربي تحدث بعد هذا الانتصار.
7: الماتش داج مزيان الحمد لله، ولكن في الأول كنا مزيرين، ولكن بعد هدرنا في الباستير وكل شيء تقاد الحمد لله، وكل شيء خرج مزيان. وحتى قبل في الأوتيل قبل الماتش هدرنا كاملين، بغينا نكونوا جروب واحد، بغينا نلعبوا مجموعين، نكونوا فرقة مجموعة، حد الفرق المجموعة هي اللي كتربح الماتشات، ما كيربحش الماتش غير واحد. وكل شيء درنا اللي هدرنا والحمد لله كل شيء داز مزيان.
6: بهذا الفوز رفع المنتخب المغربي حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل بعد تعادله سلبا مع تونس في الجولة الأولى، في حين سيواجه مصر في الجولة الثالثة من بطولة شمال إفريقيا لهذه الفئة.
2: على أعتاب كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، يوسف، هشام الدقيق يكشف القائمة التي ستدافع عن اللقب.
6: قائمة ضمت 14 لاعبا من بينهم ركائز المنتخب مثل سفيان المسرار، بلال بقالي، لجانب أسماء جديدة نسبيا. أسود الفوتسال سيلعبون في المجموعة الأولى لجانب الجزائر، زامبيا وليبيا، بهدف الحفاظ على اللقب القاري وتعزيز حضور المغرب على الساحة الدولية. كان الفوتسال ستجرى في المغرب بين 12 أكتوبر و21 منه، وسيسعى المنتخب المغربي بطبيعة الحال لإبراز هذه الهيمنة المتواصلة منذ سنوات على كرة القدم داخل القاعة. في أخبار المنتخبات المغربية أيضا، دخل منتخب كرة القدم الشاطئية معسكرا إعداديا في البرازيل تحت إشراف المدرب ماركو أوكتافيو استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا. يتضمن البرنامج حصة تدريبية مكثفة ومباريات ودية أمام أندية برازيلية بارزة من بينها فاسكو دا غاما وسانتوس وفلامينغو، بهدف رفع الجاهزية والاستفادة من الاحتكاك رفقة منتخبات أندية قوية ومستويات عالية قبل مواجهة ليبيا في التصفيات المؤهلة إلى الكان. بخصوص سير المعسكر نستمع للاعب المنتخب المغربي إبراهيم البيدوري.
8: الحمد لله بيان اريفي سي اريو، الحمد لله الاجواء هنايا ديال البيتش سوكر دايوغ، هذه هي لا ريزون اللي جينا على قبل هنايا. جابنا الكوتش اوكتافيو بحكم انه مدرب برازيلي، كيف ما كيعرف الجميع هنايا معقل ديال كره القدم الشاطئيه. اون فا كونفرونتي دي زيكيب بريزيليان كوم سا اون فا ايلفي ان بو النيفو، وكيف ما كيعرف الجميع عاوتاني عندنا ماتش اليميناتوار كونتر لا ليبي لو موا بروشان الي روتور. Donc on se prépare bien ici pour jouer ce match tranquillement. Inch'Allah, ndouzou, nhaqou natija ijabiya bach nhaqou la Coupe d'Afrique li ghatkoun fi Senegal inch'Allah.
6: قبل غلق الملف المغربي، توج المهاجم المغربي ياسر زبيري بجائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة في الدوري الإسباني لشهر شتنبر بعد بدايته المميزة مع راسينغ سانتاندير. سجل ياسر زبيري 6 أهداف خلال 6 جولات من بينها هدف أمام برشلونة ليؤكد تألقه بعدما سجل ثلاثية في شهر غشت، ويبلغ اللاعب 20 عاما فقط، وكان أو ما زال مع المنتخب المغربي خلال هذا التوقف الدولي. الدولية من المرتقب أن يحظى بدقائق لعب مهمة خلال المباراة الودية المقبلة أمام مالي. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية، غاب كريستيانو رونالدو عن الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب البرتغالي التي أجريت اليوم استعدادا لمواجهة الدنمارك، وسط حديث عن توتر كبير بينه وبين المدرب جورجي جيسوس. جيسوس كان اعتمد على غونسالو راموس أساسيا في الفوز على النرويج بهدفين لواحد، كما أكد أن المهاجم سيبدأ أساسيا أمام الدنمارك. الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أوضح أن رونالدو وفرانسيسكو كونسيساو لم يشاركا في تدريبات اليوم دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب الغياب، قبل أن ينشر النجم البرتغالي قبل لحظات بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيه أنه غادر بشكل رسمي معسكر المنتخب البرتغالي متمنيا

التوفيق لزملائه في ما يبدو وداعا أخيرا بين النجم البرتغالي والمنتخب، خصوصا وأن مشروع المدرب جورجي جيسوس يمتد لسنوات أخرى، ما يجعل مستقبل كريستيانو رونالدو مع البرتغال محل شك كبير. في موضوع آخر، تلقى نادي برشلونة أخبارا مطمئنة بشأن إصابة نجمه البرازيلي رافينيا الذي غادر مباراة البرازيل وأستراليا الودية بين الشوطين بسبب آلام عضلية في الفخذ الأيمن. الفحوصات الطبية أظهرت إصابة بسيطة تتمثل في تمدد عضلي في الجزء الخلفي من الفخذ مع استبعاد وجود تمزق، وهذا خبر سار بالنسبة لنادي الكاتالوني. الاتحاد البرازيلي قرر إعفاء رافينيا من بقية معسكر المنتخب من أجل منحه الوقت الكافي للتعافي دون استدعاء لاعب بديل لمواجهة الهند الودية. وكانت إصابة رافينيا قد أثارت قلق برشلونة، خصوصا وأنه النجم الأول للفريق في هذه الفترة بعدما سجل 14 هدفا وصنع ثلاثة أهداف أخرى في 8 مباريات مع الفريق هذا الموسم. نختم بالحديث عن الفورمولا 1، حيث أعلن السائق الفرنسي إستيبان أوكون رحيله عن فريق هاس مع نهاية موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1، مؤكدا أن مغادرته لا تعني نهاية مسيرته في البطولة. وقال أوكون إنه يغادر الفريق مرفوع الرأس وفخورا بما قدمه رغم صعوبات الظروف التي مر بها خلال الفترة الماضية. ويحتل السائق الفرنسي حاليا المركز 16 في ترتيب بطولة العالم برصيد 7 نقاط مقابل 20 نقطة لزميله البريطاني أوليفر بيرمان الذي يحتل المركز 13، كما أكد فريق هاس رسميا انتهاء شراكته مع أوكون بنهاية هذا الموسم. بهذا الخبر الذي يهم رياضة الفورمولا 1 نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. طبعا أيمن الأحمد يعود بعد لحظات لاستئناف مواد حصاد ميديا.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: نرحب بكل مستمعينا عبر الحصاد ونرحل لحظة إلى الرباط في فقرة ميديا روبورتاج. بينما بدأت رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة بعد استحقاق تشريعي حافل بالمحطات والرهانات. في الروبورتاج الأسبوعي من الرباط يوقع عادل الزبيري كرونولوجيا خاصة للانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، يعود فيها إلى أبرز محطات هذا الاستحقاق كما عاشها سكان العاصمة من أجواء الحملة الانتخابية، مرورا بيوم الاقتراع ووصولا إلى إعلان النتائج وما أفرزته من تحولات في المشهد السياسي.
2: هنا في حي الفرح المعروف شعبيا تحت اسم دوار الحاجة في العاصمة الرباط، في الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية للتشريعيات في ليلة 22 من شتنبر 2026، بين أضيق الظروف في أحد أكبر الأحياء في الكثافة السكانية وفي الإقبال الانتخابي، يستمر حماس البحث عن استمالة الناخبين. فما هي الانتظارات من المواطنين؟
3: واش حنا جالسين في مقاطعة تقدم اليوسفية؟ الناس ديال دوار الحاجة ما عندهم السبيطار، أكبر مجمع سكني ما عنده السبيطار.
4: يحققوا الشباب ماشي المتطلبات ديالهم، حنا ما بغينا شي حاجة مستحيلة، بغينا منشآت،
5: بغينا المدارس، بغينا الأمهات اللي عندهم تقاعد يديروا لهم شي حاجة زوينة. حنا نتمنوا لهم التوفيق، وبغينا الساكنة دوار الحاجة تكون شي حاجة زوينة.
3: حنا مواطنين ديال مقاطعة تقدم اليوسفية تنطلبوا التغيير إن شاء الله في هذه الانتخابات المقبلة.
2: الأربعاء 23 من شهر شتنبر 2026، انطلاقا من الساعة 8 صباحا، توافد مواطنين مغاربة على مكاتب التصويت في أقسام تعليمية في ثانوية الحسن الثاني التأهيلية في حي حسان، هنا أحد أكبر مراكز التصويت في العاصمة الرباط. فكيف مرت الأجواء العامة في يوم التشريعيات بحسب الناخبين؟
6: جينا باش نعبروا على شكون الناس اللي بغيناهم يهضروا على الحقوق ديالنا، ويجو تخوف كاين شي مهم بزاف اكو اي واحد خصو يجي يصوت.
7: من ناحيه اخرى هو اللي غادي يحدد المرشح اللي يمكن يمثل هذه الدائره الانتخابيه،
8: وكنتمنى بان الناس تكون واعيه وتصوتوا على الناس اللي يستحقوا.
9: العمليه دازت بسلاسه بسلاسه، الامور مضبوطه، كتحقق من الهويه ولو كان دوز العملية الصوت.
10: كنتمنى كل مرأة مغربية تجي تدلي بالصوت ديالها، ربما تمنوا الخير تمنوا الخير.
2: قبل نهاية ليلة 23 من شهر شتنبر 2026، توافد الصحفيين على مقر حزب الأصالة والمعاصرة وسط أخبار عن تسجيل حزب الجرار لتقدم في النتائج الأولية.
11: حزب الأصالة والمعاصرة.
2: في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 من شهر شتنبر 2026، فرحة عامرة بعد إعلان رسمي من وزارة الداخلية المغربية أن الأصالة والمعاصرة أولا، وسط فرح من وجوه من شبيبة الحزب.
12: هذا الفوز هذا وما كيشكل ليناش واحد الفرحة بقدر ما أنه كيشكل لينا مسؤولية كبيرة على العاتق ديالنا كحزب، باش أننا نكونوا في عند حسن ظن المواطنين اللي تقوا فينا.
13: حزب الأصالة والمعاصرة بالقيم دياله الديمقراطية الحداثية يضرب موعدا للمغاربة مع وطن يليق بأبنائه وبشبابه، ومع عودة للفرحة وللكرامة وللقدرة الشرائية.
14: خدمنا على برنامجنا الانتخابي، وخدمنا على كحزب الأصالة والمعاصرة أننا طمحنا أننا نصدروا إن شاء الله الحكومة، وتصدرناها الحمد لله.
2: في النصف الثاني من يوم الخميس 24 من شهر شتنبر 2026، ندوة صحافية لقيادة الأصالة والمعاصرة للإعلان عن الانتصار الرسمي لأول مرة في تاريخ الحزب. نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة الأصالة والمعاصرة تشرح أسباب التصدر الانتخابي لميديا.
15: هي خلطة النضال داخل مدرسة حزب الأصالة والمعاصرة التي أنتجت نخبة جديدة من بنات وأبناء هذا الحزب المؤسسين. مسؤولية بلاد، مسؤولية وطن ومواطنين أيضا اللي كنشرفوا بتمثيلهم وكنشكروهم لأنهم أعطونا مرتبة الصدارة وتقوا في حزب الأصالة والمعاصرة.
2: عاد المغاربة إلى الصناديق الزجاجية الشفافة لاختيار تشكيلة جديدة لمجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي. أسماء سياسية قديمة رجعت وأخرى جديدة فازت بأصوات الناخبين. في انتظار الجلسات البرلمانية وولاية تشريعية جديدة بين أحزاب تشكل التحالف الحكومي وأخرى مكانها في المعارضة في المعادلة السياسية المغربية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: شكرا لمراسلنا في الرباط عادل الزبيري. ونواصل مستمعينا فقراتنا عبر الحصاد. الماء الذي نرتوي منه اليوم هو ذاته الذي عبر العصور في دورة طبيعية متواصلة تربط بين السماء والأرض وتحافظ على توازن الحياة، لكن مع زحف السدود وتراجع الغطاء الغابوي وتفاقم أثار التغير المناخي لم يعد السؤال فقط كيف نحمي مواردنا المائية، بل هل يمكن أن تختل هذه الدورة الحيوية التي بدت لقرون عصية على الانقطاع؟ فقرة إيكولوجيا. هل يمكن أن تتعطل دورة المياه؟ الماء الذي نشربه اليوم قد يكون هو نفسه الماء الذي شربه الإنسان قبل آلاف السنين. كيف؟ لأن الماء لا يختفي، وإنما يتحرك باستمرار في دورة طبيعية تحافظ على الحياة فوق الأرض. من البحار والمحيطات والأنهار والتربة والنباتات يتبخر الماء بفعل الحرارة، يصعد إلى الغلاف الجوي، يتكاثف، ثم يعود إلى الأرض على شكل أمطار أو ثلوج، وهكذا تبدأ الدورة من جديد. لكن ماذا يحدث عندما نتدخل في هذه الدورة؟ السدود تغير مسارات الأنهار، والاستعمال المكثف للمياه في الزراعة يستهلك كميات ضخمة، والتوسع العمراني يغير طبيعة التربة وقدرتها على امتصاص المياه. أما إزالة الغابات فتؤثر في جزء مهم من هذه الدورة. والغابة هنا ليست مجرد أشجار، الأشجار تمتص الماء من التربة ثم تطلق جزءا منه إلى الغلاف الجوي. هذا الماء يساهم في تكوين الرطوبة والسحب، ويمكن أن يعود لاحقا إلى الأرض على شكل أمطار. لذلك عندما تختفي الغابات لا نخسر الأشجار فقط، بل نغير أيضا حركة الماء في الطبيعة، وتزداد الضغوط مع تغير المناخ الذي يؤثر في معدلات التبخر وأنماط الأمطار وتوزيع المياه بين المناطق. ولفهم حجم هذه الدورة يكفي أن نعرف أن نحو 520 ألف كيلومتر مكعب من المياه تتساقط على سطح الأرض سنويا تقريبا، في مقابل كميات قريبة منها تعود إلى الغلاف الجوي بالتبخر. إنها دورة ضخمة ودقيقة في الوقت نفسه، وأي اختلال كبير في إحدى حلقاتها يمكن أن يعني مزيدا من الجفاف في منطقة ومزيدا من الفيضانات في منطقة أخرى. وفي النهاية حماية الماء لا تعني فقط ترشيد استهلاكه، بل تعني أيضا حماية الدورة الطبيعية التي تجعل الماء يعود إلينا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز الثامنة هذه إطلاعة سريعة على حالة الطقس في المغرب. وفي المغرب تشهد المناطق الشمالية والوسطى طقسا غائما إلى غائم جزئيا مع أمطار في الأطلس المتوسط وعواصف رعدية شرق الأطلس الكبير، بينما تسود أجواء مشمسة وصافية في الأقاليم الجنوبية والمناطق الساحلية مثل أكادير والعيون والصويرة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 درجة في شفشاون كأدنى المقاييس و34 درجة في مراكش والعيون وزاغورة كأعلى المقاييس. تمام الثامنة بميديا، إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل هذا الموعد الإخباري من المغرب، حيث بدأت رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة

0: تشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري اليوم مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة في أفق استكمال تشكيل الأغلبية قبيل الدخول البرلماني المرتقب هذا الشهر. وشملت المشاورات أحزاب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، على أن تتواصل اللقاءات مع باقي الأحزاب خلال هذا اليوم ويوم غد. وفي هذا الخضم أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار أن النقاش اتسم بالوضوح والصراحة، فيما أكد حزب الاستقلال أن قرار مشاركته في الحكومة سيناقش داخل مجلسه الوطني بالتزامن مع تقييم نتائج الانتخابات. أما الحركة الشعبية فأكدت أن موقعها سواء داخل الأغلبية أو في المعارضة لا يغير من التزامها بخدمة المصالح العليا للبلاد. وتقاطعت مواقف الأحزاب التي التقتها المنصور حول عدد من تحديات المرحلة المقبلة، من الملفات الاقتصادية والاجتماعية إلى التحديات الجيوستراتيجية وإعادة الثقة في العمل السياسي. في المغرب أيضا قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد المغربي مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بالنظر إلى الارتفاع المضطرد لأسعار المحروقات على المستوى الدولي وانعكاساتها على السوق الوطنية، ترأس رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عزيز أخنوش اليوم بالرباط اجتماع اللجنة الوزارية، حيث تقرر مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص على أن تواكب قيمة الدعم ارتفاع أسعار المحروقات. أعلنت السلطات الإيرانية تسلمها الرد الأمريكي الرسمي عبر الوسيط القطري على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز. وفي المقابل نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع ما تداوله موقع أكسيوس حول استعداده لرفع العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة، واصفا التقارير بالخديعة ومؤكدا أنه لم يقدم أي تنازلات مالية لطهران، وذلك بالتزامن مع فرض واشنطن عقوبات جديدة على شبكات الإمداد العسكري الإيرانية واستمرار التدهور التاريخي لقيمة الريال الإيراني في الأسواق. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون رسميا انتهاء عملية العزم الصلب واختتام مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق عقب استكمال الانسحاب المنظم لآخر 1500 جندي ومعداتهم العسكرية من قاعدة أربيل الجوية بإقليم كردستان. وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشال بالخطوة، معتبرا إياها انتصارا تاريخيا لواشنطن وبغداد، ومثنيا على رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، حيث أكد ترامب أن الوقت قد حان لإنهاء تبعات القرارات السيئة بحسب وصفه التي ورطت بلاده في هذا المستنقع. تمام 8:04 بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية حصاد ميديا لنهار اليوم، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عصام الحراتي. دمتم سالمين وإلى اللقاء.
1: ميديا نوفيل بيست. Quand une entreprise veut se transformer, le réflexe est souvent le même. Lancer une nouvelle application, refaire son site, automatiser un processus, investir dans l'intelligence artificielle. Mais est-ce vraiment par là qu'il faut commencer? Parce qu'un outil aussi performant soit-il, ne résout rien si l'entreprise n'a pas d'abord identifié le problème, la valeur recherchée et le résultat attendu. Nouvelle piste, Yasmine Karouani. Aujourd'hui, on en parle avec Rachida Mqran, entrepreneur et spécialiste de la transformation des entreprises. On se pose une question simple, la transformation digitale commence-t-elle vraiment par la technologie ou bien par la stratégie? Rachida Mqran, merci beaucoup d'être là.
2: Merci Yasmine pour cette invitation, je suis ravi d'échanger avec vous sur le sujet.
1: Alors Rachida Mqran, pourquoi les entreprises ont-elles encore ce réflexe de commencer une transformation par la technologie?
2: À mon avis, il y a une réponse simple parce que la technologie, elle est là, elle est visible. On peut la toucher, on peut On peut avoir un démo gratuit avec une entreprise. On peut consulter un outil, un nouveau outil. On peut voir. Donc, c'est plus simple pour eux. Donc, alors directement à choisir de commencer par l'outil parce qu'ils pensent que c'est la solution pour leur problème.
1: Mais est-ce qu'on peut être très digitalisé sans avoir

في مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائر الكمالات الظاهرة والباطنة، وجعله إمام الكل، وجعله الممد للكل في الدنيا والآخرة، وختم بشريعته المحفوظة من التحريف والتبديل كل الشرائع. أكرمه الله بأن جعله شاهدا على الرسل الكرام وإن تأخر ظهوره، وخصه بكمالات لم يحزها غيره من الأنبياء والمرسلين، وجعله جامعا لجميع فضائلهم. فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه، وأين الثريا من يد المتناول.

كل كلام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وحركاته وأكوانه وما ظهر من خلقه وما بطن من مجموعات أنواره، كل هذا في أصل وضعه كيف وهو قد قال: اللهم اجعلني نورا، بعدما عدد أجزاء بدنه صلى الله عليه

0: قال الإمام شيخ الطائفة الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، لأن طرق الخيرات مفتوحة عليه وعلى المقتفين أثره والمتبعين سنته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إيه خط من رسل.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: بجمعة أهلا بكم. مشاورة تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل هذه الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري شرعت اليوم في مشاوراتها مع الأحزاب السياسية في أفق استكمال الأغلبية وتشكيل الحكومة قبيل الدخول البرلماني في 9 أكتوبر. وشملت المشاورات أحزاب التجمع الوطني الحرار، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم الاشتراكي على أن تتواصل اللقاءات مع باقي الأحزاب يومي الخميس والجمعة. في هذا الخضم أعلن حزب التجمع الوطني الحرار أن النقاش اتسم بالوضوح والصراحة، فيما أكد حزب الاستقلال أن قرار مشاركته في الحكومة سيناقش داخل مجلسه الوطني بالتزامن مع تقييم نتائج الانتخابات. أما الحركة الشعبية فأكدت أن موقعها سواء

0: داخل الأغلبية أو المعارضة لا يغير من التزامها بخدمة المصالح العليا للبلاد. أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. وأبرزت عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني ترأسها رئيس الحكومة عزيز خنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوما ويتم تتبعه بشكل يومي بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني قد قررت اليوم مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل البضائع والأشخاص وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. أعلنت الولايات المتحدة أن اختتمت رسميا اليوم مهمة التحالف الدولي الذي كانت تقوده في مواجهة تنظيم داعش بالعراق وذلك بعد انسحاب قوتها من قاعدة جوية في أربيل بإقليم كردستان. استهدفت روسيا لمنشآت للطاقة في أوكرانيا بهجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل ما دفع بالسلطات الأوكرانية إلى الدعوة لاتخاذ تدابير طارئة استعدادا لفصل الشتاء. في الرياضة أعلن قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو أنه غادر معسكر المنتخب البرتغالي في الدنمارك عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب جورجي جيزوس. وكان المدرب قد أعلن أن رونالدو الذي بقي على مقاعد البدلاء طوال مباراة البرتغال أمام النرويج يوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لأن يكون أيضا ضمن التشكيلة الأساسية في مواجهة منتخب الدنمارك غدا الخميس. نهاية هذا المجهز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري تشرع في مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية بمقر حزب الأصل والمعاصرة في الرباط في أفق تشكيل الحكومة الجديدة. الولايات المتحدة تختتم رسمياً مهمة التحالف الدولي الذي كانت تقوده منذ 12 عاماً في مواجهة داعش بالعراق بعد انسحاب قوتها من قاعدة جوية في أربيل بإقليم كردستان. قطاع غزة بعد عام على اتفاق السلام الأمريكي، خروقات متواصلة وواقع إنساني هش يثقل كاهل النازحين ويؤجل عودة الاستقرار. رئيس وزراء بريطانيا أوندي بيرنم يطرح فكرة عودة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي وسط ترحيب التكتل وعدد من الدول الأعضاء ضمن خيارات أخرى محتملة. في الرياضة، محكمة التحكيم الرياضي تؤكد أنها ستعقد في 8 أكتوبر جلسة استماع للاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد قرار الكاف القاضي باعتباره منسحبا من نهائي أمم إفريقيا 2025. أنا عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. مشاورة تشكيل حكومة جديدة في المغرب، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل هذه الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري شرعت اليوم في مشاورتها مع الأحزاب السياسية في أفق استكمال الأغلبية وتشكيل الحكومة قبيل الدخول البرلماني في 9 أكتوبر، وشملت المشاورات أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، على أن تتواصل اللقاءات باقي الأحزاب يومي الخميس والجمعة. هذا روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري من الرباط.
2: يوم أول ماراثوني لمشاورات تشكيل الحكومة المغربية في مقر حزب الأصالة والمعاصرة في حي أجدال في العاصمة الرباط، البداية مع التجمع الوطني الأحرار الثاني انتخابيا.
3: رئيسة الحكومة المكلفة تدنا واحد نقاش مسؤول في لغة الوضوح والصراحة.
2: تحول الطابق الثاني في مقر حزب الأصالة والمعاصرة إلى مقر رئيسي لمشاورات هندسة تحالف حزبي حكومي جديد. القيادات الحزبية استمعت للعرض الحكومي لفاطمة الزهراء المنصوري. نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
3: كحزب الاستقلال فعلنا إن شاء الله دورة ديال المجلس الوطني اللي غنناقشوا فيها تقييم ديال نتائج الانتخابات، وفي نفس الوقت كذلك غنناقش فيها إمكانية الدخول في الحكومة، وأؤكد بأن كيفما كان الموقع اللي غنكونوا فيه فغنبقى ندعموا هذه التجربة السياسية.
2: محمد زين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
4: فيما يخص واحد مجموعة ديال القضايا يعني ذات رهينية، وقضايا أيضا كتتأثر بالاهتمام ديال المواطنين. ما نساوش اليوم كاين الإشكال ديال الشباب، عندنا واحد مجموعة ديال الشباب اللي خارج المنظومة الاجتماعية.
2: اليوم الثاني من مشاورات تشكيل الحكومة تستقبل فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة 3 أحزاب سياسية: الاتحاد الدستوري، ثم الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وأخيرا العدالة والتنمية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: بينما تتواصل مشاورات تشكيل الحكومة، تبقي بعض الأحزاب موقفها من المشاركة مفتوحا فيما يبرز إلى جانب سؤال الأغلبية. سؤال آخر لا يقل أهمية يتعلق بالمعايير التي ستحدد اختيار الوجوه الحكومية المقبلة ومدى قدرة الأحزاب على تقديم بروفايلات تجمع بين التمثيلية السياسية والكفاءة والخبرة والقدرة على تدبير ملفات المرحلة. فبعد نتائج الانتخابيات لا يتعلق الأمر فقط بمن سيشارك في الحكومة، وإنما أيضا بمن سيقترح لتحمل مسؤولية تدبير القطاعات الحكومية. حول أهمية اعتماد معيار الكفاءة في اختيار البروفايلات الوزارية، نتابع توضيحات محمد الغواطي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسالة. حاور يوسف نعماني.
5: أعتقد بأن المشاورات المتعلقة بالبروفايلات التي يمكن أن تتولى الحقائب الوزارية المقبلة هو أمر ليس بالسهل، اعتبارا لكون الوزير يحظى بأهمية كبيرة في الإشراف على القطاع الوزاري. لذلك يجب أولا أن يكون متمتعا بالكفاءة وبالتكوين العلمي المؤهل لتولي الإشراف على تلك الحقائب الوزارية، ولكن دون أن ننسى معطى أهم، وهو أن كل ما يتعلق بهذا النقاش هو متروك بطبيعة الحال للتفاوض ما بين الأحزاب التي يمكن أن تقبل أولا الدخول إلى الأغلبية الحكومية. المواطن ينتظر أسماء جديدة، يجب أن يحضر معيار الكفاءة والتكوين. الحكومة المقبلة لها أوراش كبيرة يجب أن تقوم بها، خاصة في المجال الاجتماعي وكذلك في المجال الاقتصادي، خاصة مع الوعود التي قدمتها الأحزاب التي يمكن أن تكون جزءا لا يتجزأ من الأغلبية الحكومية، بالإضافة إلى الحزب الذي سيقود الحكومة وهو حزب الأصالة والمعاصرة. هذه الوعود تتطلب أسماء مكونة تكوينا علميا تحظى بدراية ومعرفة بالقطاع الوزاري الذي يمكن أن تشرف عليه.
1: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة، وأبرزت عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوما ويتم تتبعه بشكل يومي بما يضمن مواصلة تموين السوق الوطنية. وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني قد قررت اليوم مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثناء الموجه لمهني قطاع النقل البضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. أعلنت الولايات المتحدة أنها اختتمت رسميا مهمة التحالف الدولي الذي كانت تقوده في مواجهة داعش بالعراق، وذلك بعد انسحاب قواتها من قاع

0: ولا المستشارون تناقصوا بمرور الزمن لأن العراق لم يعد بحاجة إليهم بعد أن هزمت داعش كليا، وبدأ العدد يتناقص حتى حدد التحالف الدولي موعد 30 سبتمبر لخروج هؤلاء المستشارين. الأهمية التي اكتسبها هذا التاريخ هي أن الحكومة العراقية بسبب عجزها عن تفكيك الميليشيات المرتبطة بإيران اتخذت من هذا التاريخ موعدا أخيرا لأن تسلم هذه الميليشيات سلاحها للدولة العراقية، باعتبار أنه لا وجود أجنبيا في العراق بعد 30 سبتمبر. المستشارون يغادرون العراق، ولكن مع مغادرتهم يفترض حسب ما طلبته الحكومة العراقية وما أعلنته الحكومة العراقية أن الميليشيات المرتبطة بإيران سوف تتخلى عن سلاحها، ولكن هذا لم يحصل. الميليشيات بقيت تحمل السلاح وتتصرف خارج إطار الدولة.
1: إلى قطاع غزة، بعد عام على اتفاق السلام الذي رعته الولايات المتحدة في القطاع، يظل الواقع الإنساني للنازحين مثقلا بتداعيات الحرب في ظل استمرار الخروقات المتبادلة للاتفاق وتداعياتها على حياة المدنيين. وبينما يفترض أن تفتح الهدنة الطريق أمام استعادة الاستقرار وبدء مسار التعافي، لا تزال أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين تواجه أوضاعا إنسانية صعبة. هذا ريبورتاج مراسلنا سيف سويتي من غزة.
2: يمر العام الأول على خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة، والحال كما هو في غزة: قتل وقصف وأزمات إنسانية تتسع ولا تتوقف، حتى بات الفلسطيني يقتل في البيت والخيمة والشارع والسيارة. في مخيم حلاوة للنازحين ببلدة جباليا يودع أحمد النجار شقيقه الذي قتل داخل خيمته قبل موعد زفافه بيومين.
3: انقلب الناس تعزف، وهذا حياتنا احنا في غزة. احنا كل يوم قاعدين بنموت مليون مرة، ما حداش بتطلع فينا، كل يوم بنموت بتموت.
2: حياتنا صعب وجحيم غزة. استنادا إلى المعطيات الصادرة عن الجهات المختصة، فإن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 5000 خرق وعمل عسكري منذ بداية الاتفاق، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1430 فلسطينيا، في دلالة قاطعة يعتبرها مراقبون على أن إسرائيل لا تكترث للاتفاق ولا حتى لتنفيذ بنوده. في حين يقول الحقوقي صلاح عبد العظيم:
4: في أحسن الأحوال دخل أقل من 40% من الاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى الاستمرار في توسيع الخط الأصفر وتأخير في إجلاء المرضى ومنع دخول المعدات الثقيلة والمستلزمات وإعادة تشغيل القطاعات المختلفة.
2: فجوة هائلة آخذة بالاتساع بينما دونه الاتفاق والواقع الإنساني، في ظل وجود أكثر من 1,200,000 نازح يعيشون داخل خيام بالية لا تدفع عنهم حر صيفي وغير مؤهلة لاستقبال شتاء قاس. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
1: في تحول سياسي بارز منذ البريكسيت، عاد رئيس وزراء بريطانيا أندي بيرنم طرح خيارات العودة للاتحاد الأوروبي أو الانضمام إلى السوق الموحدة والاتحاد أو الاتحاد الجمركي، مؤكدا في كلمة ألقاها خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال أن الخروج ألحق بالبلاد أضرارا اقتصادية بالغة. ورغم استقبال هذه التصريحات بترحاب في بروكسل، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة واتهامات بالخيانة من حزب المحافظين وأقطاب المعارضة القومية. هذا تعليق محمد أبو العينين، خبير الشؤون البريطانية والأوروبية من لندن، تحدث إلى يوسف أماني.
5: هل نستطيع أن نقول أن أندي بيرنم يحمل مشروعا للعودة عن البريكزيت والعودة مرة أخرى إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي؟ لا يستطيع أحد الجزم أو القطع بهذا الأمر، لأنه لا يوجد لديه تفويض في هذا المقام. وإن كان كثير من المانيفستو الذي أصدره حزب العمال والذي حاز على أغلبية كبيرة في انتخابات 2024 والتي عاد بها حزب العمال بأغلبية كبيرة، كانت تستند إلى محاولة إيجاد قنوات للتقارب مع الاتحاد الأوروبي. استطلاعات الرأي الحديثة تشير إلى وجود تغير في توجهات الرأي العام في المملكة المتحدة تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في الحقيقة تتزايد خلال الفترة الماضية، وربما هذا بطبيعة الحال يعكس حالة التشوش والاضطراب في إدارة الملفات، وهذا ما يؤكد التغير 7 إلى 8 رؤساء وزارة فيما يقارب 10 سنوات الأخيرة. يمكن أن نقول أن هناك مراجعة كاملة لقضية البريكزيت و

0: كثير من القضايا الداخلية في بريطانيا، أعتقد أنها سوف تسفر في مقبل الأيام مجموعة من المتغيرات، لكن ليست بشكل قاطع هي العودة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، لأن حالة الانقسام ما زالت موجودة داخل المجتمع البريطاني.
1: استضفت روسيا اليوم منشآت للطاقة في أوكرانيا في هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، ما دفع بالسلطات الأوكرانية إلى الدعوة لاتخاذ تدابير طارئة استعدادا لفصل الشتاء. هذا تعليق عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من كييف، حاورته وفاء توزري.
2: نحن هنا في العاصمة كييف كما هي كثير من المدن الأوكرانية بالذات أوديسا نتعرض إلى هجمات مكثفة، ويبدو أن هذا الأسبوع الاستهداف الرئيسي نحو محطات الطاقة الكهربائية والتي للأسف أصابتها جزء من الأضرار. نحن هنا في بعض الأحياء في العاصمة انقطعت الكهرباء لفترة من الوقت، والسلطات والخدمات تحاول الإدارة الرسمية استعادتها بأسرع وقت، لكن إلى حين ذلك الكل يخشى ما بعد ذلك في حالة إذا استمرت هذه الهجمات وهذا الاستهداف، قد يؤدي إلى انقطاع كبير لمصادر الطاقة، وهذه القضايا ترتبط فيها وسائل النقل والمؤسسات التعليمية إضافة إلى الإنترنت وغيرها من الخدمات الأساسية. هذا واقع مرير، ولكن الكل يعتبر أن روسيا بما أنها رفضت أي هدنة فبالتالي على أوكرانيا أن تستعد لمزيد من الدفاعات إلى حين بدء تفاوضات تنهي هذه الحرب بشكل سلمي دائم وعادل.
1: في الرياضة، أعلنت محكمة التحكيم الرياضي اليوم أنها ستعقد في 8 أكتوبر جلسة استماع للاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الكاف القاضي باعتباره منسحبا من نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025. في المتابعة يوسف شاطر.
3: جلسة حاسمة تترقبها الأوساط الرياضية يوم الخميس 8 أكتوبر بمقر محكمة التحكيم الرياضي في لوزان السويسرية للنظر في الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الافريقي والجامعة الملكية المغربية في القضية المتعلقة بنهائية كأس افريقيا 2025. الملف الشائك يأتي في اعقاب انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية امام المغرب، وهو ما جعل الاتحاد الافريقي يقضي باعتباره منهزما في النهائي مستندا على القوانين المؤطرة للمسابقة. هذه الجلسة ستكون خلف ابواب مغلقة، ومن المقرر ان تنطلق اشغالها في 9:30 صباحا من 8 أكتوبر قبل ان تشرع هيئة التحكيم عقب انتهائها في مداولاتها، فيما أكدت أن القرار النهائي لن يصدر في اليوم ذاته. هيئة التحكيم تتكون من 3 أعضاء برئاسة الفرنسي جيلارد سيمون وعضوية الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس، مع حضور ممثلين عن الاتحاد السنغالي والجامعة الملكية المغربية، في حين ستكون الكونفدرالية الإفريقية ممثلة بواسطة مستشاريها. هذا ولم تحدد محكمة التحكيم الرياضي حتى الآن موعدا لإصدار القرار النهائي، وأوضحت أن أي مستجد رسمي بشأن القضية سيتم الإعلان عنه عبر موقعها الرسمي، بما يضع المتابعين أمام انتظار مفتوح لنتيجة هذا الملف.
1: يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم نظيره المالي يوم الأحد 4 أكتوبر بطنجة في مباراة ودية بعد إلغاء اللقاء الذي كان مقررا مع غانا. وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برمجة المواجهة الجديدة، وجاء تغيير الخصم بعد اعتذار الاتحاد الغاني وسط خلافات مالية داخلية مع لاعبي المنتخب. نصل إلى نهاية النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:00 PM على ميديا.
5: لي نوكتورن avec جواد. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: من عمر بوجمعة، أهلا بكم. مشاورة تشكيل حكومة جديدة في المغرب، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل هذه الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري شرعت يوم الأربعاء في مشاورات مع الأحزاب السياسية في أفق استكمال الأغلبية وتشكيل الحكومة قبيل الدخول البرلماني في 9 أكتوبر. وشملت المشاورة أحزاب التجمع الوطني الحرار، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم الاشتراكية على أن تتواصل هذه اللقاءات مع باقي الأحزاب يومي الخميس والجمعة. في هذا الخضم أعلن حزب التجمع الوطني الحرار أن النقاش اتسم بالوضوح والصراحة، فيما أكد حزب الاستقلال أن قرار مشاركته في الحكومة سيناقش داخل مجلسه الوطني بالتزامن مع تقييم نتائج انتخابات. أما الحركة الشعبية فأكدت أن موقعها سواء داخل الأغلبية والمعارضة لا يغير من التزامها بخدمة المصالح العليا للبلاد. أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السوق الوطنية ستظل ممونة من المواد الطاقية بشكل منتظم إلى غاية نهاية السنة. وأبرزت عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المخزون المتوفر حاليا من مختلف المواد البترولية يمتد ما بين 40 و60 يوما، ويتم تتبعه بشكل يومي بما يضمن مواصلة تمويل السوق الوطنية. وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني قد قررت يوم الأربعاء مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثناء الموجه لمهني قطاع النقل البضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. استهدفت روسيا يوم الأربعاء منشآت للطاقة في أوكرانيا بهجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة، أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، ما دفع بالسلطات الأوكرانية إلى الدعوة لاتخاذ تدابير طارئة استعدادا لفصل الشتاء. واعتبرت كييف أن الهجوم يمثل بداية حملة روسية متوقعة لتعطيل إمدادات الكهرباء والتدفئة في العاصمة قبيل حلول الشتاء، في تكرار لاستراتيجية اعتمدتها موسكو طوال الحرب المستمرة منذ 4 سنوات ونصف. أعلن الرئيس الأمريكي عن استثمارة كوريا الجنوبية بقيمة 200 مليار دولار في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة، بما في ذلك 54 مليار دولار لمشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا. إضافة إلى هذا المشروع وخط الأنابيب المرتبط به، أعلن الرئيس ترامب أن الإدارة الأمريكية تعتزم إنشاء 8 محطات نووية جديدة ومحطة كبرى لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في ولاية تكساس بدعم من كوريا الجنوبية. وكانت سيول قد تعهدت باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة وزيادة مشتريات.